0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المغدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل،
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبيم 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قدر حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا. حسي بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لنا أمثال كثيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده، من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بكم مرة تانية مستمعينا الكرام، وأهلا بك أستاذ يماني. وزي ما قلنا حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا الحسي حابين نشوفه بيقول: لسانك حصانك كان صمت صانك وكان طلقت هانك. يعني شنو مثل ده أستاذ يماني؟
1: مثلنا زي ما أنت قلت، لسانك حصانك كان صمت صانك وكان طلقت هانك. اللسان كلنا بنعرفه هو عضو صغير جدا جدا موجود في الفم، وبيقولوا كده انه اللسان ده هو سبب البلاوي والمشاكل. لو انت قدرت تحفظ لسانك معناه حفظت نفسك وصمت نفسك وعشت في امان ومطمئن من غير اي مشاكل. لكن لو طلقت لسانك، يعني خليته يتكلم ويقول اللي هو عايزه كله، فانت بالطريقة دي حتجيب لنفسك المشاكل والبلاوي والإهانة. لميته عليك بقيت مصان، فكيته وطلقته ما قدرت عليه معناه شنو؟ الإهانة جاتك. فإذا في يدك أنت تكون في الحفظ والصون أو في مكان بتاع الإهانة، وده كله من خلال شنو؟ اللسان بتاعنا.
0: فعلا لسانك حصانك كان صمت صانك وكان طلقت هانك. نتمنى إنه فعلا ما نطلق ألسنتنا عشان ما تجينا الإهانة. حس خلونا نطلع فاصل، وبعد ذاك حنجي نشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل بتاعنا بتاع اليوم.

0: أهلا بكم مرة تانية مستمعينا الكرام، وزي ما شفنا قبل الفاصل اتكلمنا عن مثلنا بتاع اليوم: لسانك حصانك كان صينت صانك وكان طلقت هانك. وشفنا يعني شنو المثل ده. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده يا أستاذ يماني.
1: رأي الكتاب المقدس، كتاب مقدس يتكلم كثير عن اللسان، ويعقوب بيتكلم عن موضوع اللسان في الرسالة بتاعته إصحاح 3:5، بيقول: هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما، هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق. بيشبه اللسان كأنه هو شرارة بتاعت نار. مستصغر الشراري دايما ممكن يولد كمية مهولة من الحريقة. جمرة نار صغيرة ننساها في الغابة ممكن تولع آلاف الهكتارات وتحرق لنا. فيعقوب بيقول اللسان ده صغير، لكن بكل أسف عنده الافتخار والتعاظم زي النار القليلة، ممكن تسبب مشكلة كبيرة خالص خالص. وفي نفس الرسالة والإصحاح في عدد 6 بيقول: فاللسان نار عالم الإثم، هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. يعقوب هنا ما قدر يقول إنه اللسان في حد ذاته هو الشر، لكن أحيانا لو استخدمناه بطريقة خطأ فهو بيكون زي النار الممكن تولع الكون كله. ما كده وبس، لكن بيقول إنه اللسان الشرير ديا يضرم، يعني يتولع ويستمد القوة والنيران بتاعته من جهنم مباشرة. ويمكن دي إشارة ضمنية، يعني كده الكلام ما حقيقي، لكن ده يوضح لنا قدر شنو إنه اللسان صغير لكن هو خطير جدا جدا جدا لو أنحنا ما صناه. يعني شنو؟ يعني الكتاب المقدس هو أكيد يمكن ما عارف المثل، بس شنو؟ كلمات الله هي تتفق تماما مع هذا المثل في إنه اللسان هو صعب جدا جدا، ومهم إن نحن نحافظ على لساننا ونطلقه في كلمات مباركة وجميلة. وبعد ذلك كمان يواصل يعقوب يقول شنو: أما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يزلله. يعني عشان ما نزلل اللسان ديا ونضبطه الموضوع صعب. قال: هو شر لا يضبط، مملوء سما مميتا. موضوع صعب لكن هو موضوع ما مستحيل. نعمة ربنا، قوة الله بالروح القدس، نقدر شنو لساننا يكون متوجه إنه يقول كلام مبارك، كلام مملح بملح، كلام يعطي نعمة للسامعين. ما كده وبس، لكن حتى العهد القديم بنلقى سليمان الحكيم بيتفق في نفس الموضوع ويتكلم عن اللسان. وفي سفر الأمثال 15:4 بيقول: هدوء اللسان شجرة حياة وإعوجاجه سحق في الروح. يعني اللسان الهادي أو هدوء اللسان لما الكلام يقل، حتى لو طلع الكلام يكون كلام كويس وبناء، فده عبارة عن شجرة حياة، يدينا راحة، يدي الناس حياة، يديهم أكيد طمأنينة في كل شيء. أما إعوجاجه، يعني اللسان ده لما يكون مطلوق ساكت ومفكوك من غير ما يكون عنده ضابط، فهو عبارة قال شنو؟ سحق للروح، يعني ممكن يكون شنو؟ سبب موت. فإذن بهذا اللسان ممكن يكون هو شجرة حياة، وفي نفس الوقت ممكن يكون شنو هو سحق للروح، والمتحكم هو منه أنا وإنت وكل واحد فينا. بيرجع برضو سليمان الحكيم في أمثال 18 بيوضح الموضوع بطريقة بسيطة خالص خالص، بيقول: الموت والحياة في يد اللسان وأحباؤه يأكلون ثمره. يعني أنت من خلال هذا اللسان ممكن تجيب الموت لنفسك، وبكلامك ممكن تكون شنو تجيب حياة لنفسك. ويا ما قرينا قصص مرات عن كلمات بس اتقالت كانت سببت فتن وحروبات استمرت لأكثر من 40 سنة. إذا من خلال هذا اللسان نستطيع أن نكون سبب حياة للآخرين ولأنفسنا، وبهذا اللسان برضو شنو ممكن شنو نضرم ونحرق دائرة الكون. وربنا يحفظ ألسنتنا حتى ما تكون لمجد الرب يسوع المسيح.
0: شكرا لك أستاذ يماني. وطبعا رأي الكتاب المقدس واضح جدا في المثل بتاعنا بتاع اليوم: لسانك حصانك كان صنت صانك وكان طلقت هانك. حس خلونا نطلع فاصل نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم: لسانك حصانك، كان صمت صانك، وكان تلغت هانك. وشفنا المثل ده يعني شنو، وكمان شفنا رأي الكتاب المقدس في المثل ده شنو. حسي حابين نسمع نصيحة منك أستاذ يماني لنا ولكل واحد بيستمع لنا في اللحظة دي.
1: النصيحة مدام ده هو اللسان وعنده قوة كبيرة بتاع التأثير، نصيحة لي ولكل واحد نستخدم ألسنتنا بطريقة إيجابية، بطريقة تبني الناس، بطريقة تفيد الناس، وفي نفس الوقت ما تجيب لنا نحن شنو الإهانة. وده بيذكرنا بكلام الرسول بولس في أفسس 4:29: لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. فإذا نستخدم اللسان ده لأجل بناء الآخرين.
0: تمام جدا، محتاجين فعلا نستخدم لساننا عشان نبني وما نهدم. كده قربنا نصل لنهاية حلقتنا بتاعت اليوم، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصلي لنا يا أستاذ يماني.
1: يا ربنا بنشكرك لأنك أنت عرفتنا من كلمتك الحية أن الموت والحياة في يد اللسان وأحباؤه يأكلون ثمره. علمنا يا رب أننا فعلا بكلماتنا تكون في حياة لنا، وبكلامنا يا رب يكون سبب بركة وسبب حياة للآخرين، والسبب بتاع إشباع وإسمار في حياتهم. في كل حين يا رب يكون مملح بملح ويكون مفيد. فعلا يا رب نتعلم متين نتكلم ومتين نسكت، متذكرين كلماتك إنه الكلمة اللي بتقال في حينها فهي تشبه التفاح التي من ذهب في مسوغ من فضة. عايزين يا رب إنه فعلا كلامنا يكون سبب بركة للآخرين وما يجلب أي إهانة لنا. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ونقول لكم مع السلامة لحد ما نتقابل في المسألة الجاي. مع السلامة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن امبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: نأسف الأعزاء، نأسف المستمعين الكرام في كل مكان للعطل السريع اللي حصل لنا، لكن بحمد الله نشكر ربنا أنه قدرنا نرجع ونكمل معاكم. أهلا بكم وأهلا بكل زول حينضم لنا في هذا الصباح الجميل. أعود وأذكر رقم التواصل مرة تانية 0535976565. سعيد كل السعادة في هذا الصباح إنه يكون معاي ضيف عزيز، ودائما من وقت لآخر بتتابعه، دائما بتشارك يعني بتسمو حلقاته ومواضيعه الشيقة. هو غني عن التعريف لنا كراديو سمر وليكم كمستمعين وكمتابعين. سعيد جدا بحضرة الشيخ الدكتور كميل كامل إنه يكون معاي ضيف عزيز جدا في هذه الحلقة المهمة، الحلقة اللي كثير فيها مفاهيم مغلوطة وفيها أفكار كثيرة جدا إحنا حنصححها معاه في هذا الصباح، أو يعني حنتعلم حاجة جديدة، حنتعلم شيء مميز فيها جدا جدا. عزيزي المستمع، لما نسمع كلمة الحرية شنو اللي بيجي على بالك؟ شنو اللي بيجي على فكرك إنك أنت ترد أو تتكلم أو تقول؟ وفي الحلقة دي بالذات احنا هنتكلم عن الحرية المسيحية في الحلقة دي، وننتبه انه في مفاهيم كثيرة جدا الناس هتتفاجئ وهتتصدم بها، لكن علينا انه نقول هذه الحقيقة، علينا انه نواجه هذه الأفكار هذه الأيام واللي ممكن يكون ما صحيح واحنا بنمارسه في حياتنا اليومية الكثير جدا جدا. هل الحرية انك تعمل الدايرة؟ هل دي الحرية؟ ولأنك تقدر تختار الصح حتى لو نفسك دائرة غيره أو دائرة غير كده، ويمكن في حاجات كثيرة جدا جدا. مرحبا بك حضرة الدكتور، وصباح الخير عليك وتحية طيبة.
2: صباح النور يا أخوي العزيز هيثم، صباح النور لكل المشاهدين والمستمعين، صباح جديد. أتمنى أنه الليلة يعني ناخد استنارة ونعرف مفهوم جديد في موضوع مهم جدا بهمنا كمسيحيين.
1: وأكيد دكتور حيكون كلام شيق، حيكون كلام رغم أنه حيكون صعب.
2: أمين.
1: في ناس قد تنتقدنا وقد تقبل أنه نتكلم في الموضوع ده بالذات إحنا كمسيحيين.
2: أيوة.
1: لأنه في صورة صعبة جدا جدا إحنا بنعيش واقع في تناقض شديد جدا جدا، في بعد عن كلمة الحياة، بعيدين عن كلمة الله اللي دايما هي الاستنارة، اللي هي دايما الكاتالوج بتاعنا في انه احنا هل احنا ماشيين في الطريق الصح ولا لا. لكن خلينا في بداية الحلقة انه نتكلم عن الحرية، نتكلم عن الحرية بمفهوم عام. شنو الحرية؟
2: شوف، بمفهوم عام نرجع للخلق، نرجع لأول أيام الخليقة لما الله خلق الإنسان. الله يعني خلق الإنسان إنسان حر. إنسان يعني الإنسان بيختلف من باقي الحيوانات أنه عنده كامل الحرية، عنده الإرادة، عنده المقدرة على الاختيار أنه يختار الدايرة. الله ما خلق الإنسان مقيد كده يعني تعمل لنا دايرة، بدليل أنه لما حطاه في الجنة خيروا بين أنه يأكل من كل شجر الجنة ما عدا الشجرة بتاعت معرفة الخير والشر، أو إذا عصى وأكل من معرفة خير المعرفة الشجرة بتاعت معرفة الخير والشر ما جاء مسكه بالقوة وقال له لا ما تأكل من الشجرة. فالله خلق الإنسان عنده مطلق الحرية، عنده كامل الإرادة إنه يختار بنفسه بين الطرق اللي هو داري يمشي فيها، داري يمشي يمين، داري يمشي شمال، داري يمشي في البركة، داري يمشي في اللعنة، داري يمشي في الحياة، داري يمشي في الموت. الله ما خلق الإنسان كعبد أو كروبوت بس يعني ينفذ الأوامر بدون مناقشة وبدون يعني هناي، لكن خلقوه زي ما قلت لك كامل، له كامل الحرية والإرادة والاختيار. ده المفهوم العام بتاع الحرية، إنه الإنسان من حقه زي ما الله خلقه إنه يختار بنفسه الحاجة اللي هو دايرها والسكة اللي هو داير يمشي فيها والأسلوب والحياة اللي هو داير يعيش بها. ده مفهوم الحرية.
1: إذن الأعزاء المستمعين، يمكن أنت بتفهم أو ماخذ الحرية بمفهوم تاني أو بفكرة تانية، وعندك تعريف لها خاص وعندك تعريف

0: في الأصعب والمؤلم أنه الإنسان بدأ يتدخل في خصوصيات صعبة جدا جدا، وحتى إحنا اتجهنا معه مشينا مع المتغيرات دي بأنه أنا حر أكون أنثى ولا ذكر، أنا حر أتزوج رجل، أنا حر أتزوج الإمرأة تتزوج إمرأة، وغير الأنا دائره. فيمكن في حاجات كثيرة جدا جدا وأقوال وحديث واقع مرير جدا جدا، والإنسان هو بيطور في نفسه، الإنسان هو كل يوم في تطوير، والعالم في سرعة بتاعت تطور، لكن في يعني التأثير الأكبر على إنه الحرية اليوم بقت أصعب ما تتخيل. فيعني يعني نظرتك للي بيحصل في واقعنا اليوم، هل مهدد خطير لأنه الإنسان حيبتعد كل البعد عن الله وعن خطة ربنا اللي خلق به، وإنه يعيش هو حر لأنه متطور لأنه في تطوير في العالم هذه الأيام؟
1: دي نقطة ممتازة يا هيثم، دي نقطة مهمة شديد. شوف ال- ال- ال- ال- الفكر بتاع الله لما خلق الإنسان حر، إبليس شوه الفكر ده إنه في فرق بين الحرية اللي خلقنا بها الله على إنه نكون يعني مخلوقات لها إرادة لها حرية الاختيار، وبين الحرية اللي بتعمل الفوضى والخراب وتضر الناس التانين وأضر نفسي. يعني أنا أديك مثال، مثلا إذا أنا مهندس صنعت قطر يمشي في القضيب، في قضيب يمشي القطر ضيّة، القطر ده حر إنه يمشي في القضيب ده طول ما هو في القضيب، يمشي يجيف خمسة دقائق ما دار يجيف، يمشي بسريع يمشي بطيء، هو حر يعني طالما هو موجود على القضيب. لكن لو القطر ده طلع من القضيب برا حيكسر نفسه وحيكسر الناس اللي حوالينه وحيكسر المباني اللي حوالينه. بنفس الطريقة الله خلقنا مخلوقات حرة عندها كامل الإرادة والاختيار، نختار اللي احنا عاوزينه طول ما احنا ماشيين حسب الوصايا بتاعته أو حسب السياج بتاعه اللي بيحمينا من أنه نحن نضر نفسنا ونضر الآخرين. إذا قررنا نطلع من القضيب ده اللي هو وصايا الله، نحن بنبتدي نأذي نفسنا ونأذي الآخرين. مثال زي ما شفنا مثلا آدم لما قرر أنه يعصي الله ويطلع من القضيب الخطا فيه ربنا، ربنا ما منعه من حقه، لكن جاب الخراب له لزوجته واضطرد من الجنة، وجاب الخطية اللي بتعاني منها والشقاء واللعنة اللي بيعاني منه العالم لغاية الآن. إذا رجعت مثلا لقصة الابن الضال في إنجيل لوقا، لما المسيح قال المثل بتاع الابن الضال، الابن الضال كان عايش في بيت أبوه، كان عنده مطلق الحرية إنه يستمر يعيش مع أبوه، لكن القوانين النظام اللي كان خطيه أبوه في البيت ما عجبه، اللي هو القضيب اللي كان ماشي في القطر ده، قال له أنا داير أطلع برا، داير أستمتع بحياتي، داير قروشي، داير ثروتي، داير ميراثي، داير أعيش برا. فلما طلع برا الابن الضال دي بمطلق إرادته بمطلق حريته بمطلق اختياره تعب، جاع، قروشه خلصت، جاع وعطش واتبهدل ومشى رب الخنازير اللي هي بالنسبة لليهود حيوانات نجسة ما يفكر حتى يقرب جنبها، خليك من أنه يكبر راعي لها، وجاع واشتهى أنه يأكل حتى الخرنوب اللي كان بيأكله الخنزير.
0: نعم.
1: ليه؟ لأنه طلع من التصميم اللي كان موجود فيه والقضيب اللي كان موجود فيه أنه يعيش مع أبوه، واختار بنفسه أنه يطلع من القضيب زي القطر، ومشى واتبهدل وعاش في حياة البهدلة والفقر والمرض والجوع لغاية لما رجع لأبوه تاني. فإذا أنا عايز أقول إنه الله خلقنا صح أحرار نختار، لكن ما خلانا كده ساي، أدانا وصايا، أدانا قضيب نمشي فيه لأنه نحن مصممين نعيش بطريقة معينة. إذا طلعنا من القضيب ده بإرادتنا الخاصة هو ما حيمنعنا لأنه إحنا أحرار، لكن ممكن نأذي نفسنا وممكن نأذي الآخرين وندمر نفسنا وندمر الآخرين،
0: ودي الحتة الصعبة.
1: أيوة،
0: ودي يمكن الليلة يعني بتلعب دور كبير جدا كمان في نقطة حساسة، الأسر، تفكيك الأسر اليوم
1: صح
0: يعني في تحدي بيواجه الآباء والأمهات بصورة عامة الليلة في حرية الشباب في اختيارهم لنفسهم، لأن

0: بيشوفوا أمثلة كثيرة جدا جدا في واقعهم. فاليوم يعني أنتوا كآباء في أسر كثيرة جدا في تحدي أنه خايف من مستقبل ولده أو مستقبل بيته بأنه أنا حرة، لأنه يعني في عدم قيود في الخارج زي ما أنت ضربت مثل الابن الضال. الليلة في أسر كثيرة بتعاني في مشكلة حساسة جدا جدا مع أبنائهم في الحوار أو في موضوع الحرية. أنا حرة وإنت لسه في زمنك ولا في عصرك، يعني في صراع بتاع أجيال اليوم كمان يا دكتوري، إنه الشباب اللي دارين يعيشوا هم أحرار،
1: صح،
0: البيت دارة تعيش حرة والود دار يعيش حر في البيت. فدي واحدة من الحاجات اللي ممكن بترعب العالم دكتور، بترعب الأسر مستقبليا، إنه خايفة ولد بكرة يطلع. ما أنا خاف إنه نقول الكلمة دي يا دكتور، مثلي ما خايفة بكرة بيتها ممكن تكون نفس الشيء وتختار حياة ممكن تكون صعبة. والعالم الليلة بيطلق الحتة بتاعت الحرية بأنه شروط، في شروط كمان حتى الناس اللي دارة تهاجر دارة تمشي دول تانية، في تحدي من قوسين أنه ابنك حر أنت ما عليك قيود، ولا أنت رأيك شنو؟
1: صح، زي ما قلت لك في الآخر كل إنسان عنده مطلق الحرية يختار دائره. لكن إحنا لازم نعرض لشبابنا، لازم نوري شبابنا وأبنائنا وبناتنا كلام الله. مهم إنه يعرفوا القضيب ربنا صممه عشان نمشي فيه. إنه أنت حر عايز تطلع من برا السكة دي الخطاف فيها ربنا، كويس، أنت حتدمر نفسك وحتدمر الناس اللي حوالينك وحتتعب أنت، ما حيتعب زول تاني. عشان كده مهم جدا إنه نفهم كلمة الله ونعلمها لأبنائنا وبناتنا وأطفالنا في البيت وفي المدرسة وفي الكنيسة، عشان يعرفوا إبليس ما يخدعنا بالحرية الزائفة اللي هي الفوضى أو الانحلال أو اللخبطة الحاصلة برا، ويلخبط بين الحرية بتاعتنا كمسيحيين كمخلوقات على صورة الله وبين الحرية اللي بيدي لنا العالم اللي هي ممكن تأذينا وتأذي الناس اللي حوالينا. فمهم جدا إنه نعلم أبنائنا كلمة الله ونعلمهم نأسسهم كويس على مفهوم كلمة الله في الحرية. عشان كده الموضوع ده الليلة يا هيثم موضوع مهم جدا لشبابنا وشاباتنا وأبنائنا وبناتنا اللي بيسمعونا الليلة.
0: عزيزي المستمع، الإنسان بيفتش عن معنى حقيقي للحياة في حياتنا. مرات بنقول ما في زول يقول لي أعمل شنو، ما في زول يتحكم فيني، أنا بقرر أنا بختار أنا بعمل الدائرة. لكن خلونا نجيف، هل إنك تعمل الدائرة معناه إنك أنت حر؟ هل دي الحتة اللي ممكن تكون صعبة؟
1: شوف، الرسول بطرس قال في رسالته الأولى، أفتكر أصحاح 2 عدد 6، قال الآية الجميلة دي، قال كأحرار، بيتكلم مع ناس مسيحيين طبعا، مع ناس مؤمنين، كأحرار، إحنا أحرار، وليس كالذين الحرية عندهم ستار للشر. يعني احنا عندنا حرية في المسيح، كويس، هنتكلم عنها بعد شوية إذا جاتنا الفرصة، لكن الحرية دي ما هي ستارة أنا أعمل بها الدائرة. لأنه إبليس مرات بيقول لي يا أخي جرب الخطية، جرب مثلا تشرب سيجارة، جرب المخدر ده، جرب تبسط مزاجك بكاس بتاع ويسكي مثلا أو كاس بتاع خمر، بعد شوية هتلقى نفسك إنه انت اخذت القرار ده، ما في زول حيمنعك لان الله اداك حريه الاختيار. حتدخن سيجاره، حتدخن بنجو، حتشرب خمره، لكن بعد شويه حتلقى نفسك دخلت في الادمان، بقيت مدمن، فحتلقى نفسك عبد، بقيت عبد لكاس الخمره دي او عبد للحشيش ده او المخدر ده. فابليس خدعك بانه بمفهوم الحريه الكاذب دي اللي هو طلعك من التصميم اللي ربنا خطاك فيه، فأنت قلت لا أنا دار أجرب المخدرات، دار أجرب السجائر، فتلقى نفسك عبد. يسوع قال كده، كل من يفعل الخطية
0: فهو عبد
1: للخطية. يقول لك مثلا جرب العلاقة الخاطئة دي، ليه ما نعيش من غير زواج مثلا؟ ما كل الناس بتعمل كده، ما نجرب، يمكن الزواج بتاعنا يفشل، خلينا نجرب العلاقة نعيش مع بعض كده سوا قبل ما نتزوج وبعدين نشوف. حتلقى نفسك إنك مسجون ومستعبد لو بتتذكر شمشون، شمشون كان نذير لله، زول مخصص لشغل معين من ربنا. يعني ربنا من ما هو كده في بطن أمه خصصه كنذير، يعني قبل ما يتولد جال أبوه أمه وكلمهم بالموضوع ده إنه ده حيكون نذير وما يقص شعره، زول مخصص للعمل بتاعي. لكن شوف ربنا أداه مطلق الحرية، دي سكتي أنا عايزك تمشي فيها يا شمشون، تتكون نذير، تسلك معاي، تمشي معاي، تعمل أعمال عظيمة من خلال أنا هعمل أعمال عظيمة من خلالك. شمشون اختار يمشي في العلاقات الخطأ مع دليلة مثلا الفلسطينية، ودي ودته لوين؟ ودته أنه يفقد عيونه، يفقد قوته، حلقت له راسه وشعره، وبعدين فقد عيونه وتسجن وبقى يعامل زي السور، هو مسجون وأعمى بيحط بي بي بي بيدرس في الحنطة. فالخطية إبليس بيصور عليك إن هي حرية، وإنك أنت تعمل الدائرة كويس، خش في السجائر دي، خش في المخدرات، خش في الخمور، يا أخي أنت حر، أنت تعمل الدائرة، خش في علاقة خطأ، خش في أي حاجة، لكن هتلقى نفسك في الآخر مسجون، عبد، زليل. فدي ما حرية، دي ده انحلال وفوضى، أذت نفسك وأذت الآخرين اللي معك.
0: ويعني وقفت عن نقطة برضو حساسة في حتة الحرية أو الاختيار بأنه أنا حر أعمل الحاجة الدائرة. مرات كثيرة يعني فكرة بتقول على أنه رغم أنه الكتاب المقدس ما قال ده حرام، ما قال ده كده، لكن أنا حر فيها. التسمية أو المقولة بتاعتي أنه ما قال عنا ده حرام، لكن أظن وصلنا للنتيجة أنك أنت حر، نعم، بس أنت حضر نفسك.
1: صح،
0: وبولس قال الحتة دي، يعني في حاجات توافق وفي حاجات ما بتوافق، وفي كثير من المرات يعني كانت أتيحت له الفرص، لكن إنه ينبغى أن يطاع الله أكثر من الناس، ينبغي أن يطاع كلمة الله أكثر من الناس.
1: هو شوف يا هيثم، أنت ذكرت آية ممتازة جدا. إبليس مرات بيفسر لنا غلط ويخضها في رأس الشباب والشابات والناس عن المفهوم بتاع الحرية بطريقة خطأ. الآية بتاعت كل الأشياء تحل لي دي ذكرت مرتين في كورنثوس الأولى أصحاح 6 وأصحاح 10. كل الأشياء تحل لي دي، لو عندك الترجمات الحديثة بتاعت الكتاب المقدس مخطوطة بين two quotations، يعني هي اقتباس، هو زي مثل بيتقال كان معروف في المنطقة بتاعت كورنثوس وفي المناطق دي، إنه ده مثل، يعني زي الأمثال بتاعتنا الشعبية والعامية اللي احنا بنستخدمها في حياتنا. كل الأشياء تحل لي، لكن بولس بعدها قال ثلاثة لكن، لكن لكن لكن كل الأشياء تحل لي، بمعنى إنه أنا في المسيح أصبحت خليقة جديدة. الزمان الحاجات اللي كان بيقول الناموس، الأطعمة والطقوس والفروض اللي كان بيفرضها زمان الناموس دي، أنا بقيت حر منها. يعني زمان في أطعمة نجسة، في حاجات معينة ما لازم أعملها، أكل ما لازم أكله، في فروض معينة، في أعياد، في مواسم، في سبت، في الختان، في أشياء. بولس بيقول إنه نحن في المسيح بيقى عندنا حرية، إنه ما في حاجة في الخليقة دي وحشة، ما في حاجة في الخليقة دي كعبة، من حقي أكل. زمان اليهود ما كانوا بيأكلوا لحم الخنزير، زمان اليهود ما كانوا في حيوانات معينة ما بيأكلوها، في طعام معين ما بيتناولوه، في شراب معين ما بيشربوه، لكن أنا الآن كمسيحي ما ملزم بالختان ولا بالأطعمة ولا بالأعياد ولا بالأيام ولا بالشهور، لأنه كل شيء ربنا خلقه عظيم وجميل وحسن. ودي لو تتذكر الرؤية الشافة بطرس لما ربنا نزل له في ملاهية كل الحيوانات وقال له أكل وازبح، وقال له أنا ما بأكل شيء نجس يا رب. ربنا داري يفهم بطرس بعد ده إنه يا بطرس أنت بقيت زول جديد في المسيح، ما في حاجة اسمها حرام بالنسبة لي، إنه الأكل ده حرام ولا اليوم ده حرام ولا الطقس ده ولا لازم أختتن أو ما أختتن أو ده أممي أو ده يهودي أو ده فكل الأشياء تحل لي في المسيح لأنه بقيت خليقة جديدة. لكن بعد يجي ثلاثة لكن، لو لاحظت لكن الأولى في كورنثوس الأولى 6:12 ليس كل الأشياء توافق. يعني شنو؟ ليس أنا حاسة ابن لله، ابن للملك، ملك الملوك ورب الأرباب. فأنا وبسلك في العالم ده، هل السلوك بتاعي بيوافق السلوك بتاع ود الملك؟ ولا أنا بسلك زي أولاد الناس العامة وناس السوق وناس الشارع وناس سلوكي لازم يكون أنا وماشي في الشارع، أنا وفي الشغل، أنا وبتكلم، لبسي، كلامي، طريقتي مع الناس، معاملتي كيف، هل بتوافق ابن الملك ولا ما بتوافق؟ كويس؟ يبقى لازم أنا في سلوكي أكون ماشي كرسول، كابن للملك، للمملكة الجديدة دي. أنا بنتمي للمملكة العظيمة دي وأنا بمثل هذه المملكة على الأرض. لكن الثانية بيقول شنو؟ لكن ليس كل الأشياء تبني، لكن ليس الأشياء كل الأشياء توافق. والثانية لكن ليس كل الأشياء تبني. هنا بولس بيقول شنو؟ بيمشي لمفهوم أبعد. هل التصرف اللي أنا بعمله ده، هل السلوك اللي أنا اخترته دي ممكن يبني أخوي ولا يعسره؟ بالذات أخوي الصغير في الإيمان اللي لسه جاي في الكنيسة جديد. أنا حر مثلا أكل ما زبح للأوسان. بولس قال ما في مشكلة أمشي الملحمة، ما في مشكلة أكل اللحوم اتذبحت للأوسان، دي ما خطيئة. لكن لو كان أكل اللحمة دي حيعسر أخوي الصغير ده الجاي يدوب في الإيمان جديد في الكنيسة، أنا حخلي اللحم ده. فيبقى هنا بولس بينقلنا أو الكتاب المقدس بيدينا مفهوم أبعد للحرية، إنه الحرية إنه أنا أتنازل عن أشياء هي ما غلط بالنسبة لي، لكن عشان خاطر أخوي، عشان أبنيه، عشان ما أعسله، عشان ما أكون سبب عسر له. فهمت كيف؟ فيبقى كل الأشياء تحل لي، لكن الأولى ليس كل الأشياء توافق. أنا بسلك كابن ملك ولا لا؟ أنا بمثل الملك هنا على الأرض، ليس كل الأشياء تبني. ولكن الثالثة حتلقاها في أصحاح 10 عدد 23، ولكن لا يتسلط علي شيء. يعني أقول لك مثلا لو أنا بعاين في السوشيال ميديا، في الفيسبوك، في الواتساب، في الموبايل، دي خطيئة دي ما خطيئة؟ لكن لو بقيت مدمن، أنا ما قادر أرفع عيني دي من الموبايل، ما قادر أرفع عيني من الفيسبوك، أنا 24 ساعة في الفيسبوك أو في الواتساب أو في السوشيال ميديا أو في الشات أو في الرومز أو في أنا بقيت مدمن، فأنا بقيت عبد لهذا الأمر اللي هو ما خطية، ده ما خطية. لكن كمان إذا بقيت عبد له، إذا بقيت مستعبد له، هنا أنا بقيت شنو؟ بقيت في خطر. عشان كده بولس قال كل الأشياء تحل لي، لكن بالشروط الثلاثة دي. هل الأشياء دي بتوافق أنا كابن الله؟ هل الأشياء دي بتبني أخوي الصغير في الإيمان؟ وهل الأشياء دي اتسلطت علي وأنا بقيت عبد لها؟ لا يتسلط علي شيء.
0: نعم،
1: لأنه أنا عبد لله، أنا عبد لي ملك الملوك ورب الأرباب، ما مفروض أكون عبد لأي شيء تاني. إذا المال اتسلط علي، إذا الشغل، أنا بقيت مدمن شغل، مدمن أجمع قروش، هل غلط الشغل غلط؟ لا. هل إنه أربح قروش غلط؟ لا. لكن إذا بقيت مدمن في الحاجات دي، يبقى أنا شنو؟ أنا دخلت في مرحلة بتاعت لازم أطلع من دائرة العبودية. أنا بقيت عبد حقيقي، أنا بقيت ما بقيت حر هنا، أنا فقدت حريتي، بقيت عبد للسوشيال ميديا، بقيت عبد للموبايل. وقع عليك الفكرة يا هيثم؟
0: إذن المستمعين الكرام، أتمنى إنه الصورة بدت توضح، لأنه إحنا حنخش في العمق، لأنه في فرق حيجينا في النقطة البعديها هنعرفها بصورة أوضح. وزي ما قلت لكم إنه ممكن الناس تقول ليه إحنا بنتكلم بالذات في الحرية المسيحية، لأنه مرات كثيرة أقدر أقول إنه إحنا خدتنا القانون، نعم يحترم القانون وضعه الإنسان، لكن ما رأيك في قانون الله؟ ما رأيك في الوصايا بتاعت ربنا اللي إحنا بنخاف، ما بقينا نخاف أو بقينا نخاف من القانون الأرض الوضع الإنسان، بيقى هو اللي إحنا بنرتعب منه، لكن ما خايفين من خطة أو إدارة ربنا لحياتنا. إذن المستمعين الكرام، مرحب بكم، صباح الخير بكل زول بيسمعنا وكل زول بيتضم لنا بيكتب لنا في هذا الصباح في حلقتنا عن الحرية، وبالذات عن الحرية المسيحية. وكثيرين ممكن ينتظروا في الحلقة دي عشان يسمعوا عن الحرية المسيحية هي شنو. ومرات كثيرة إنه بنسمع أو كثيرين ممكن يعني سألوا هل عشان أنت مسيحي أنت حر تعمل ده؟ عشان أنا مسيحية أعمل ده أنا حرة؟ فدكتور شنو الموضوع يعني؟ شنو الفكرة إنه أنا حرة أنا مسيحية ألبس كده؟ الكنيسة أنا مسيحية، هل دي الكنيسة اللي بتخليك ده النظام بتاع الكنيسة إنه تلبس ده؟ يعني تعمل العلاقات دي أو تعمل ده أو يعني عشان أنت مسيحي ما في قيود أو ما في شروط العالم كل، شنو الموضوع أنا مسيحي أنا حر؟
1: ده سؤال جميل جدا ومهم. أنا أفتكر إنه لو نحن مشينا بالقاعدة اللي خطاها بولس الرسول في كورنثوس الأولى، ليس نعم. كل الأشياء تحل بي لي لكن ليس كل الأشياء توافق. أنا في حاجات ما خطايا، يعني لو ما غطيت رأسي مثلا شعري مكشوف أو طريقة لبسي كويس، لكن أنا بسأل سؤال مهم جدا. في اللبس طبعا لازم يكون حشم، فيه حشمة. بولس يتكلم عن الموضوع ده، كتاب مقدس يتكلم عن الموضوع ده، بطرس يتكلم عن الموضوع ده، إنه لازم يكون لبسنا حشمة في الكنيسة. لكن في أنواع من اللبس ممكن يعسر أخوي. ما أنا حسأل ثلاثة أسئلة، هرجع تاني للآية بتاعت كل الأشياء تحل لي. هل اللبس بتاعي ده، هل طريقة تسريحتي للشعر دي بتوافق إنه أنا، هل بتوافق، هل أنا كابن لله سلوكي ده بيمثل الله على الأرض؟ هل الأشياء دي بتبني أخوي الصغير ولا ممكن تعسله؟ جاي الكنيسة يدوب مبارح يعرف المسيح وجاي الكنيسة وشافني لابس اللبس دي، مثلا أنا كولد رحت فاتح القميص كده ومظاهر
0: حلاقة وشعر ولبس بناطلين،
1: هل ده ممكن يعسله؟ أفكر هل ده بيبنيه؟ أسأل الأسئلة دي، هل الشيء ده بي بي بي بي بي بيوافق سلوكي كملك كابن للملك كزول مسيحي بيمثل كرسول للمملكة بتاعت الله على الأرض؟ هل لبسي ده بيبني أخوي ولا بعسره؟ وأتذكر إنه بولس قال لو أكل اللحمة دي ما غلط، أكل اللحمة دي لو أشيت الملحمة اللي ضبحوا فيها اللحم بتاع الأوسان ده وشلت لي كيلو لحم وأكلته ما غلط، لكن لو لقيته عسر أخوي الصغير ده أنا حبطل اللحم دي عشان أبني أخوي، لأنه بالنسبة لي أخوي أهم من شنو؟ من حريتي الشخصية. وثلاثة، هل الشيء ده حيتسلط علي؟ هل بقيت أنا عبد لهذا الشيء؟ ثلاثة أسئلة أسألها قبل ما أقول دي حريتي الشخصية. هل أنا بمثل الله على الأرض بالطريقة دي؟ سلوكي، تصرفاتي، كلامي، هل الشيء ده بيبني أخوي ولا ما بيبنيه؟ وهل الشيء ده اتسلط علي وأنا بقيت عبد له ولا لا؟ إذا إذا إذا إذا إذا مثلا أنا في مجتمع محافظ وكولد عامل علاقة صداقات مع بنات كثيرة وشافوني في الكنيسة بتكلم مع البنات وفي الفيسبوك وكده وكده وكده، بعدين باجي بخدم في المنبر يقولوا أنه الزول ده ممكن تكون علاقات بريئة جدا وصداقة نظيفة جدا، لكن لو الكلام الصداقات دي مع البنات ديل ومع مع العلاقات دي في المجتمع دي ممكن تعسر أخوي في الكنيسة، أنا هخليها. فهمت؟ لو مثلا أنا مشيت عرس ولقيت الناس بترقص، الرقص غلط؟ ما غلط، ما في حاجة في كتاب مقدس بيقول الرقص غلط، طبعا الرقيص الرقيص النظيف يعني مش الرقيص الخليع. لكن لو لقيت الرقص ده ممكن يعسر أخوي بكرة يشوفني في المنبر بوعظ أو بتكلم أو بعلم في الكتاب المقدس وأخذ فكرة غلط، لأنه ولد صغير، لأنه زول صغير في الإيمان، لو لقيت الكلام ده بيعسر أخوي لا. فأنا لازم دائما أسأل ثلاثة أسئلة في التصرفات اللي أنا داير أسلك فيها. هل بتوافق سلوكي ده بيوافق إنه أنا ابن للملك؟ هل بيبني أخوي؟ سؤال الثاني، ولا بيعسره؟ إذا بيعسره أنا هخليه. والسؤال الثالث، هل الشيء ده تسلط علي؟ بقيت أنا عبد له؟ لازم، ما في شيء تسلط علي غير الله والروح القدس.
0: إذن الرسالة قلت أنا ابتدت توضح في موضوع المفهوم الحرية المسيحية والحرية الشخصية، وقد يكون في فكرة غلط أنت بتعتقد إن هي صحيحة اليوم وأنت طالع ونازل وموجود في اجتماع شباب أو موجود في أي خدمة أو أنت بتمشي الكنيسة بالشكل أو بالطريقة دي، وحتى في فكرتك أو تعليمك في اللي أنت قاعد تعلم أو أنت قاعد تقول. شنو يعني الحرية المسيحية بالنسبة لك؟ ويعطوا فكرة أنت أخذتها، ويعطوا حاجة أنت بتعتقد اليوم بأنه هو ده الصحيح. إذا الناس بتعمل كده هل هتمشي معهم؟ إذا المجتمع فيه كده، إذا كل المرنمين بيعملوا كده، إذا كل الشباب بيعملوا كده، إذا كلهم بيرتبطوا العلاقات دي كده، فشنو اللي أنت ممكن تسميه اليوم؟ وهل ده يوافق ولا لا؟ عزيزي المستمع، أنا حر. خلونا نأخذ بعض الرسائل المستمعين الكرام من المتابعين والمستمعين، ونرجع لضيف حلقتنا الدكتور كميل. فضل، مساء صباح الخير عليك، وتحية طيبة وحمد الله على السلامة. ونتمنى فضل إنه ابنك بخير، طمنا على أحواله، طمنا بأنه هو بصحة جيدة، وربنا يفتقده في هذا الصباح. وتحية للأسرة ولكل الأصدقاء في كندا. فضل بيقول الحرية صلب ومسؤولية، لا عبث وإرضاء للذات. بيقول تحية طيبة ومحبة كبرى أبعثها للرائع هيثم حسن ولدكتور القدير كميل كامل، والسلام موصول لكل طاقم راديو سمر وجميع المتابعين الأعزاء الذين شاركوننا هذا الأثير. كفانا خلط للمفاهيم، الحرية لم تكن يوما رخصة للفوضى، ولا هي أن تتبع الدائر نفسك بلا قيود أو شرط. الحرية الحقيقية هي مواقف، هي قدرتك الصارمة على أن تقول لا لنفسك عندما تجرفك نحو الخطأ، وأن تلتزم بالحق والصواب حتى لو تكلف الأمر حرمانك مما تشتهي. السير خلف الأهواء أسهل معركة يخسرها الإنسان، أما الانضباط واختيار الحق فهو نضال الأحرار. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتشو،
1: كلام مزبوط جدا.
0: كلام مهم يا دكتور،
1: مهم خالص. كلام في الصميم يعني. لخص الموضوع كله ما شاء الله.
0: وبيرجع بيقول أولا تحية إجلال وتقدير لمقدم البرنامج هيثم، وحسن ضيافة الكريم الدكتور كميل، وسلام حار من قبل كل أسرة راديو سمر ولجميع المتابعين والمستمعين الأفاضل أينما كنتم. بيقول نحن لا نعيش الحرية لمجرد إننا نفعل ما تشتهي أنفسنا، فهي ليست حرية، زي ما قلت قال، هي عبودية متخفية.
1: صح، مزبوط،
0: تحت مسمى الرغبة.
1: صح.
0: هل الحرية أن تنتقل بين أهواءك بلا رادع؟ دي الحرية. أم إن القوة الحقيقية تكمن في قدرتك على الوقوف في وجه نفسك، إنك تمنع نفسك إنك
1: صحيح توقف. مزبوط 100%.
0: واختيار الطريقة الصحيح حتى لو كانت روحك تميل إلى غيره. أن تكون حرا يعني إنك تملك زمامة إرادتك، لا أن تكون مساقا خلف أطماعك وشهواتك. الحب أول الإنسانية دائما. فضل كتش، لمس حتات حساسة جدا جدا. أنا ونفسي، وده سؤال ممكن يكون صعب اليوم، لأنه إحنا بنتأثر بالأصوات الخارجية، بنتأثر بالإحنا بنشوفه قدامنا، ونتخفى وراء ألم معاناة إحنا بنعيشها بأنه أنا بعمل في شيء لا يوافقني. يعني دي من أصعب الحاجات. يعني الليلة بنواجه هذه الحقيقة، وشكلنا يعني يوضح فيه اليأس والاستسلام، بأنه بتسوغنا حاجات صعبة جدا جدا تحت مسمى الحرية، وأنا بعيش خلف القناع الممكن بصر بي قدام الناس. فمواجهة النفس في موضوع الحرية صعب يا دكتور، صح؟
1: طبعا أكيد. هو شوف يعني زي ما قلت لك، إبليس الشيطان شوه مفهوم الحرية، وبيقدم لنا العبودية لكن مغلفة كده بغلاف اسمه الحرية، غلاف كاذب اسمه الحرية. لكن أنت لما تعاين في الكون ده، في العالم اللي احنا عايشين فيه، أي بلد فيه قوانين بتحكم.
0: نعم.
1: تخيل ما في قانون بيحكم الناس، ما في شرطة، ما في بوليس، ما في قوانين، أي زول يعمل الدايلو هتبقى فوضى، غابة. الفرق شنو بيننا وبين الغابة؟ يعني الأسد دار يأكل، الفيل دار يمشي، غابة، ما في قانون، اسمه قانون الغاب. كل زول يعيش بغير عايزه، يعيش بطباعه، يعيش بشهواته. ما في قانون. فانت الانسان ده محتاج لقانون. يعني زي ما قلنا في بداية الحلقة، القطر ماشي على قضيب، هو مصمم يمشي في قضيب، إذا طلع من القضيب ده حيدمر نفسه ويدمر الآخرين. فالمفهوم الحرية الكاذب دي اللي بيحطه لنا إبليس بيخلينا نقول لا، أنا داير أعمل اللي أنا دايره. لكن ربنا بيوريك السكة اللي أنت المفروض تمشي فيها، اللي هي في الآخر لمصلحتك ولمصلحة الآخرين. طلعت من السكة دي أنت مسؤول، ربنا ما حيقول لك ما تطلع، ما هو خلقك كائن حر. لكن الكائن الحر ده محتاج أنه يكون عنده يعني زي نوري وليو، أنا حمشي في السكة دي ولا أمشي في السكة دي. السكة دي بتوديك هنا، السكة دي بتوصلك كده. فالإنسان في حريته يختار الدائرة، مش كده؟ عشان كده المسيح قال في العالم ده في سكتين، في سكة واسعة، طريق واسع وباب كبير واسع، وفي تاني سكة ضيقة صعبة وباب ضيق. كثيرين بيختاروا يمشوا في الطريق الواسع ده. شوف الله ما بيتدخل هنا، ما بقول لهم لازم بالقوة تمشوا وين، تمشوا تخشوا الطريق الضيق، لا لا لا، الله بيفتح الطريقين، انت عندك مطلق الحرية تختار. لكن بيوريك نهاية الطريق ده شنو، الطريق الواسع ده والساهل ده الكبير ده اللي فيه ما فيه قوانين، فأنا بعمل الدائرة، نهايته شنو؟ جهنم، نهايته الهلاك. الطريق الضيق ده كيك كيك كيك صعب، فيه ألم، فيه انضباط زي ما حس أخونا كان بيتكلم، فيه ضبط النفس، فيه حريتي بتنازل عن أشياء أنا بحبها عشان خاطر أخوي الصغير ده ما أعسره، حتى لو كانت حاجات بالنسبة لي ما فيها حاجة غلط، لكن عشان أبني أخوي الصغير ده. فضبط النفس دي وواحدة من ثمار الروح القدس هي شنو؟ التحفف. ضبط النفس، انت انت كنترول يور سيلف، تو كنترول الانسان اللي بيمتلك نفسه ده وبيمتلك شهواته ورغباته احسن من يمتلك مدينه، في سفر الامثال بيقول كده.
0: نعم.
1: ف ده الحريه اللي يعني الحقيقية، إنك أنت ما تعسر الآخرين، إنك أنت ما تكون عبد لشيء ممكن يكون ما خطية لكن أنت بتبقى له عبد، إنك أنت تكون بتفكر في أخوك سلوكي ده بيليق ولا ما بيليق، أفكر في المجتمع اللي أنا بعيش فيه ودي، هل لبسي ده لائق في المجتمع ده ولا ممكن يكون عسر للناس اللي أنا عايش وسطهم. يعني مش عشان أنا مسيحي أضرب بالأعراف بتاعت المجتمع والقوانين بتاعت المجتمع، وهو عنده لبس معين وأقوم ألبس الطريقة اللي أنا داير ألبسها وأنا حر. لا، أنت في مجتمع، احترم أخوي المجتمع دي العايش في المجتمع ده، واحترم فكره واحترم عاداته، طالما إنها ما تدخلت في علاقتي مع شنو، مع رب.
0: والحتة اللي قال يعني بل عبودية متخفية تحت مسمى الرغبة،
1: صح؟
0: وقال هل الحرية هي أن تنتقل بين أهوائك بلا رادع؟
1: لا طبعا.
0: ودي النقطة اللي ممكن قبل شوي أنت بتتكلم فيها دكتور، إنه أنا مسيحية. ويمكن غاندي قال كلام صعب جدا جدا عن السلوك المسيحي أو عن الشافه، وده خلاه يمكن يعني ما يقبل الإيمان ويتكلم.
1: صح.
0: لكن
1: يتعثر من المسيحيين.
0: يتعثر من المسيحيين. قدر شنو إحنا الليلة كمسيحيين قاعدين نعثر بعض في ثوب ال إنه إحنا مؤمنين. والحتة دي كمان بقت يعني لأنه أنا ما في رادع أو ما في، لكن بننسى إنه في نتائج، في حصاد،
1: صح؟
0: وكل اللي بيزرعه الإنسان ما بمعنى إنك أنت مسيح أنت يعني أنت خلاص يعني أنت عايش كده بهواك. وده الليلة ممكن بنشوفه اليوم في مجتمعنا المسيحي، بإنه في زيادة عن الحرية. والمسمى ده الليلة بقى ممارس بصورة صعبة جدا جدا. فانت رأيك شو؟
1: شوف يا هيثم، أنا تذكرت حس أنت بتتكلم في موضوع الضبط والحرية الشخصية، تذكرت شخصية عظيمة في كتاب مقدس، يوسف. يوسف ده اتظلم، يعني أخوانه حسدوه كده وباعوه كعبد ومشى مصر شغال عبد في بيت فطيفار. فطيفار ده كان في مكانة وزير الداخلية في في مصر اللي هي كانت أعظم دولة في الوقت ده, يعني زي أمريكا حسن. تخيل أنت شغال في بيت وزير الداخلية بتاع أمريكا, وبعدين زوجة فوطيفار عرضت الخطية عليه وكانت متكررة, يعني مش مرة ولا مرتين, كان الموضوع متكرر كل يوم. أنت تخيل يوسف شخص مظلوم, شخص بعيد من أمه وأبوه وبيته والبيئة اللي تربى فيها, في بلد غريبة, في في في لغة غريبة, في ثقافة غريبة, برا وما في زول شيء.
0: وقبليها طالع من سجن, قبليها كان في سجن يعني.
1: لا السجن بعد ما بعد فطفار لك. فزول مظلوم وزول مجروح وزول منكسر وزول متألم وفاقد أبوه وفاقد أخوانه وفاقد أصحابه في بلد غريب, في وقت ما في الناموس ما نزل, يعني كلمة لا تزني دي لسه ما نزلت, يعني ما في وصية في الكتابة لسه جاد قاد ما تزني, ما في حاجة غلط في الموضوع كويس. لو شفت أخوانه مثلا, لو شفت بنيامين مثلا زنى مع السورية بتاعت أبوه, لو شفت يهوذا زنى مع سامار اللي هي زوجة بيتو, افتكر زانية, متذكر القصة دي في سفر التكوين. فما في كان وصية بتقول لا تزني, وهو براو في ال في ال في البيت, وهي الناس كلهم بيطلعوا والمرأة دي كل يوم بتعرض الخطية عليه, كان عنده مطلق الحرية. شوف ربنا ما تدخل هنا في الموضوع, ما في ربنا ما في وصية لسه ما بتقول لا تزني, كان عنده مطلق الحرية يمشي في السكة بتاعت ال ال ال الزندية. ويمكن زوجة فوطيفار تقول له يا أخي إحنا هنرقيك نبقيك مساعد وزير الداخلية في مصر, ما عندها سلطة, ما دي زوجها وزير الداخلية, نديك مركز كبير جدا في الشرطة في وزارة الداخلية في مصر. والخطية اتعرضت عليه بطريقة يعني كل الظروف بتقول له يا أخي أنت مظلوم, أنت متألم, أنت مجروح, أنت متروك, وين ربنا ده؟ ما هو لو ربنا فيه كان أنقذك من أخوانك ديل, وين ربنا اللي بتعبده ده؟ حس أنت عبد, شغال عبد خدام في بيت فطفار. أعمل الخطية مع المرأة دي يمكن يرجوك يطلعوك من العبودية دي, يودوك وين؟ يودوك وزارة الداخلية, موظف كبير في الوزارة. شوف الظروف, وما في وصية بتقول له لا تزني. لكن يوسف لأنه كان روح الله يعني مسيطر على عقله وفكره, كان شايف انه ده شيء شرير, قال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ انا هنا زوجك اداني مسؤوليه كل حاجه في البيت ما عدا انت, كيف انا اخطئ واكسر الامانه وال وال وال وال والثقه اللي فيها زوجك اداني البيت ده وخلاني براي في البيت معاكي, واكسر هذه الثقه واعمل الشر العظيم ده؟ شفت الاختيار الصح كيف؟ يعني هنا كان من عنده مطلق الحرية يمشي في الطريق بتاع زوجة فطفار, لكن اختار بملء إرادته إنه ما يمشي في الشر ده وما يخطئ إلى الله. ورغم إنه يعني دخل السجن فترة بسبب الموضوع ده, لأنه يعني ظلم واتهم مرة تانية بالظلم, وإن هو يعني كده حاول يعتدي على المرأة وكده لأنها كذبت, لكن من السجن دي طلع شنو؟ ما طلع وزير داخلية, طلع رئيس وزراء مصر, طلع الرجل الثاني بعد فرعون. اتخيل, لا دخل شهادة ولا عمل بكالوريوس ولا عمل دراسات عليا ولا دكتوراه ولا ماجستير, في السجن ده طلع من السجن إلى الرجل الثاني في المملكة, الزول الحكيم اللي أنقذ مصر من المجاعة اللي جات عليها في خلال 7 سنين, والحكمة ربنا أداه له بأنه يخزن القمح وكده. فنشوف إنه الإنسان عنده مطلق الحرية يختار, يوسف كان عنده مطلق الحرية يختار السكة دي ولا السكة دي. لكن المفهوم بتاع الحرية على الدولة الفهم كويس, اختار الطريق الصح, أنا حمشي في طريق ربنا, وده وصله لأعلى منصب بعد فرعون في مصر, بيقى المسؤول من كل حاجة في مصر. فرسالتي للشباب الليلة وللشابات, الحرية زي ما قال أخونا دلوقتي مش هي إنك أنت تختار الفوضى, مش هي إنك تختار تعمل العاوز بأي طريقة. فكر الحاجات دي بتمثل أولاد الله, بتوافق, بتبني الآخرين, هل ممكن تتسلط عليه, هل ممكن أبدأ عبد للخطية دي؟ فكر في الحياة دي واختار الاختيارات الصح. ربنا ما حي ما حي ما حيمنعك من اختياراتك. انت عندك مطلق الحرية تختار الشيء اللي عاوزه، لكن في قضيب، في سكة ربنا حطها لينا عشان نمشي فيها، دي بتودينا للحتة الصح. طلعنا منها بإرادتنا وباختيارنا حندمر نفسنا وحندمر الآخر.
0: وانت بتتكلم يا دكتور يعني في مقارنتين أو في حتتين في حتة الاختيار، لأنه الله معه كل زمامة الأمور. وقد تجيك الخطية من طبق من ذهب،
1: مظبوط،
0: لكن ممكن تسقطك أسفل أسافل الأرض،
1: صح؟
0: هي ممكن شنو يعني أنت قارنت بأنك أنت
1: شوف حسب بين شمشون انتهى كيف وبين يوسف
0: بالضبط. فيوسف خاف الله اللي هو مفتاح كل الأسرار، يعني هو كله في كل شيء في يد ربنا. لكن كمان الحاجة الأرضية ممكن يعني تسعدك، ممكن ترقيك، ممكن تديك السعادة الوقتية اللحظية، لكن هي حتوديك وين؟ حتوديك الآخر،
1: صح؟
0: فشوف الخيارات ممكن تكون كانت يعني موضوعة قدامه، إنه ممكن يعني، وده بيحصل اليوم يا دكتور لإغواءات كثيرة، إغراءات كثيرة اليوم موجودة ومطروحة، موضوع أمام يعني الإنسان اليوم إنه
1: يختار بيناتها
0: أو يمجد الله،
1: صح؟
0: أنت حتمجد ربنا عشان ترفع اسم الله، ولا أنت حتجيب حتعكس سلوك أصلا ما بيمثل أبناء الله، وده ممكن يدفعك ثمن غالي، وده ممكن الليلة كل زول بيعيش بيقول أنا حر، زي ما بتقول يعني الليلة أرتبط أعيش مع يعني علاقات مع كذا واحدة أو كذا واحد وأنا حرة، أشرب سجاير، ألبس كيف، لكن ده حيوديك وين؟
1: مظبوط،
0: طريق ده حيوديك وين؟ حتى في اختيارات الوظائف أو المهن دكتور الليلة، في ناس يعني أغروهم إنه هم حتى دي حريته، وحر إنه يعمل الدائر في الشغل أو يسوي اللي هو دايره وما يمجد الله.
1: مظبوط،
0: فعشان كده إحنا نجي لحتة مهمة، إنك أنت كمسيحي الحرية هنا بتفرق بين الحرية التانية، ففي فرق بين الحرية المسيحية والحرية والإنتراكشن.
1: مظبوط، شوف بولس يتكلم عن حاجة اسمها حرية مجد أولاد الله، والآية دي بتورينا الفرق بين الحرية بتاعتنا كمسيحيين كأبناء لله وبين الحرية التانية اللي بيعرضها لنا إبليس، الفوضى والانحلال الحاصل. شوف الله لما خلقنا مخلوقات حرة، زي ما بدينا في الحلقة رجعنا في سفر التكوين، إنه لما خلق آدم ده مطلق الحرية يأكل ولا ما يأكل من الشجرة. دي في فرق بين العبودية، العلاقة بين السيد والعبد. العبد بيطيع سيده لأنه هو عبد، سيده بيقول له أمشي يمين يمشي يمين، أمشي شمال يمشي شمال، أعمل كده يعمل كده، لأنه هو عبد بيطيع السيد بتاعه، دي اسمها عبودية. الله في علاقته معنا ما خلقنا عبيد، متذكر المسيح قال شنو؟ قال لا أدعوكم بعد عبيد بل إيه؟
0: أحرار،
1: أبناء، أنتوا أحباء، أحباء بقيتوا شنو؟ أبناء ليه؟ شفت كيف؟ فشوف يوحنا الرسول يقول شنو؟ انظروا أية محبة أعطانا الله حتى أننا ندعى أولاد الله.
0: نعم،
1: يعني ومسيح بعد القيامة دعاهم قال لمريم المجدلية أذهبي وأخبري إخوتي، ما قال عبيدي. شوف إحنا ارتفعنا لمرحلة شنو؟ إخوة المسيح، أبناء الله. الله بيعاملنا كأب وإحنا أبناءه. الإبن بيطيع أبوه ليه؟ عشان بيحبه، عشان بيهابه، عشان بيحترمه، عشان بيخافه، كويس؟ مش علاقة العبد مع السيد مع العبد. فإحنا ارتفعنا، دي اسمها حرية مجد أولاد الله، إنه ربنا نقلنا من الحتة بتاعت عبودية إبليس. إحنا كنا عبيد لإبليس لأن كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية، لكن إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. فالمسيح حررنا من عبودية إبليس دي، طلعنا أدانا مرتبة تانية إنه إحنا بيجينا شنو؟ أولاد الله، والله أبونا، بنقول أبانا الذي في السماوات. فإحنا بنحترمه، بنطيعه، بنحفظ وصاياه، مش كعبيد لكن كشنو؟ كأبناء، بنحب أبونا دي، بنخاف وبنحترمه، بنهاب وبنديه مكانته. أبونا في البيت بنديه المكانة بتاعنا، كلمته عندها محل في في في في في البيت. فدي العلاقة دي اسمها حرية مجد أولاد الله. إحنا اللي انتقلنا دي الحرية المسيحية، انتقلنا من عبودية إبليس إلى العلاقة الأبوية دي. الله أبيك أبونا، المسيح أخونا، ونحن بنطيع الله كأب يحترم، أب محب، أب عظيم، أب مبارك. الله أدانا كل بركة في السماء، فإحنا بنحبه وبنطيعه على الكلام دي. لكن في حرية تانية اسمها حرية مجد أولاد الله في المستقبل، لما إحنا نأخذ الأجساد الجديدة ونلبس الجسد الجديد، هناك بقى ما في خطية تانية، ما حس جسدنا ده بيضعف، بيمرض، بيسقط، ممكن نتعسر، ممكن نخطئ، ممكن نجوع، ممكن نعطش، لكن بعدين الحرية الكاملة لما الخليقة ذاتها تعتق، تكلم السياق جات في في في إنه الخليقة الآن بتعين وتتمخض، لكن بعدين كل الخليقة نحن حناخذ الحرية الكاملة بعد بعد ما نلبس الأجساد الجديدة.
0: إذا ما زلنا معاكم المستمعين الكرام، ما زلنا في حديث حلقتنا في صباح بلدنا عن الحرية المسيحية، وإحنا معاكم خطوة بخطوة. لو في أي سؤال، لو في أي رأي، يعني إحنا بنحترم رأيك وإضافتك في هذا الصباح الجميل، أو يعني في معلومة أو في فكرة أنت عايز تكتبها، مرحب بك وأهلا وسهلا. ممكن تتواصل معنا من خلال الواتساب 0535-79-76-55-39-9. إذا صباح جديد وصباح أتمنى فيه مفهوم الحرية واضح عليك، أتمنى كمان إنه فيها حرية حقيقية، يعني من غير عبودية، من غير قيود، من غير ما إنك أنت عايش ويمكن تكون في حالة صعبة جدا بالنسبة لمفهومك عن الحرية. خلونا نأخذ رسالة من صديقنا العزيز الزنجي وقبيه، خلينا نسلم على هناء فاروق. صباح الخير عليك يا هناء، تحية طيبة صباحية ومشكور جدا للمتابعة. وكمان هادية محمد، صباح الخير عليك، بتقول سلام ونعمة، شكرا بجد، كلام جميل جدا، ربنا يبارك خدمتكم. شكرا يا هادية. لكن خلونا نشوف الزنجي قال شنو. صباح الخير لأسرة راديو سمر الجميلة، كل صباح تتحفون بأفكار شيقة ومواضيع هادفة من خلال برامجكم المميزة، وتمنحون مساحة للتفكير والنقاش والاستفادة. شكرا لكم على هذا العطاء الجميل، وعلى كل فكرة تضيف شيء جديد لعقولنا وحياتنا. صباحكم محبة وإبداع، ودمتم دائما مصدر الفكر والإلهام. الحرية الحقيقية ليست أن تفعل كل ما تشتهي نفسك، بل أن تكون قادر على اختيار ما تراه صحيحا حتى عندما يخالف رغبتك. فالإنسان الحر ليس أسير لرغباته أو لضغط الآخرين، هو الذي يملك قرار ويتحمل المسؤولية. الحرية ما إنك تعمل الدائرة، الحرية الحقيقية إنك تقدر تختار الصح حتى لو نفسك دائرة غيره. شكرا لك يا زنجي، وتحية طيبة لك للكلام الجميل اللي أنت بتضيفه لنا في هذا الصباح. جمال صباح الخير عليك، تحية طيبة، وكمان بيصبح علينا. مارك لطيف تحية طيبة لك، وشكرا للمتابعة، شكرا للمشاركة. مارك بيسأل في كم سؤال مارك طرحه، وشكرا لك للمتابعة. صديقنا العزيز مارك لطيف، مبسوطين جدا، يعني بيتكلم عن قصة يوسف وحديثنا فيها، بيقول هل هناك أي دليل تاريخي على إنه قصة يوسف حقيقية، قصة حقيقية، دليل تاريخي معترف به من المؤخرين المؤرخين؟ وبيتكلم عن سؤال يمكن ما من يعني سؤال الحلقة، لأنه كمان إحنا طرحنا هذه القصة وتكلمنا فيها، لكن لما نيجي نتكلم عن الكتاب المقدس الموضوع مختلف، حتى لو في مؤرخين ولا ما في، لكن الكتاب المقدس هو كلمة الله. فبيسأل كمان، بيقول سؤال آخر، لماذا يهتم الإله بالحياة الجنسية للإنسان؟ ولماذا التشدد في النظرة لأمور الجنسية أتت متأخرة في الكتاب؟ أول وصية قال الإله في العهد القديم هي أثمر وأكثر وأملوا الأرض، لم يذكر شيء عن زواج، أو لم يحدد أي شرط أو شروط للتزاوج، والدليل على ذلك إن إذا كانت قصة التكوين صحيحة فإن ابن آدم تزوج مع أمهم، أي إن الإله لم تكن لديه أي مشكلة مع إنه نوع من أنواع الارتباط الجنسي. هل تغير الإله أم هل تغيرت معاييره؟ وهل يعتبر هذا كيل بمكيلين، مبارك تصرفات جنسية في وقت ثم لعنها في وقت آخر؟ سؤال مهم أيضا، سؤال يناقش ويمكن يعني في منعرج آخر، لكن برضو من الأسئلة، لأنه طرحنا قصة يوسف لكن إحنا بنتكلم عن الكتاب المقدس اللي هو كلمة الله، يعني الناس اللي كتبوه مساقين، وحتى العهد القديم ربنا يعني هو اللي بيتكلم، حتى لو القصة في ناس كثيرة بتتكلم عن إنه هي حقيقية، وفي كثير يعني من ناس بتسأل عن كلمة الله.
1: طيب نبتدي بالجزء الأخير، الموضوع الزواج والجنس والكلام. أولاً شكراً يا أخ مارك للمداخلة والأسئلة الجميلة اللي أنت رسلتها. لو أنت قريت سفر التكوين، الله صمم الزواج، خلق آدم وخلق حواء، يعني خلق راجل واحد
0: وامرأة
1: واحدة، وبعدين بيقول كده في البدء خلقهما ذكراً وأنثى. يعني هو حدد إنه في ذكر وفي أنثى، ما في حاجة اسمها في النص أو أنا أخذ من يعني عارف الحاصل، التغيير بتاع الجندر الحاصل الأيام دي، وأنا داير أبقى كلب وأنا داير أبقى حيوان، أو داير أتزوج أربعة. ربنا لو كان داير الإنسان يتزوج أربعة ولا ستة كان خلق أربعة نسوان، خلق زوجة واحدة لآدم وخلق آدم براه وقدس العلاقة. ده اسمه مشروع الزواج في سفر التكوين، وقال لهم أسمروا وأكسروا في داخل إطار الزواج، داخل إطار الزواج أسمروا وأكسروا. بالنسبة لأنه أولاد آدم يتزوجوا أخواتهم، ده شيء طبيعي، لأنه في الوقت ده ما كان في بشر في الأرض. ما هو يعني هابيل وقاين ديل، قاين ده حيتزوج منه يعني، ما هو لسه ما في بشر في الأرض، فشي طبيعي في بداية الكون إنه، أو في بداية الخليقة إنه يكون في علاقات بين الأخوان والأخوات، لكن في إطار الزواج. يعني الأخ بيتزوج أخته لغاية حتى مثلا نشوف مثلا، أو لا لو شفنا مثلا موسى أو أبوه وأمه اللي هم عمرام ويكابد كانت عمة عمرام، يعني نقرأ كده في كتاب مقدس. فده شي كان مسموح به في البداية لغاية لما البشر زادوا وحصل التنوع. ربنا جاء في سفر اللاوين منع زواج الأقارب، مش بس لأنه ربنا تغير، لا، لأنه في سفر التكوين الخطية ما كانت خشت، السقوط ما كان حصل، فما كان في أمراض وراثية ومشاكل في الكروموسومات وتنتقل من من من يعني لسه على المرض ما خشى. فبالتالي لما الأخ يتزوج أخته ما في مشكلة، لغاية لما جات الأمراض الوراثية مع سقوط الإنسان وسقوط البشرية وسقوط الخطية دخلت، وبدأت تحصل العيوب الخلقية والكروموسومات والأمراض الجينية والأمراض الوراثية، فربنا منع الزواج بتاع الأقارب في سفر اللاويين، الأخ والأخوت وأمك وكده وعمتك وخالتك وكده، لأنه واحدة من الأسباب الرئيسية إنك في أمراض وراثية بتكون في أسرة معينة، لما يحصل زواج الأقارب ده بتظهر الأمراض الوراثية يعني في الأطفال وفي الجيل الحيجي بعده. فالله بيدي ده بنسميه الإعلان التدريجي في الكتاب المقدس، مش إن الله اتغير، لكن اسمه إعلان تدريجي، زي ما ربنا عمره في الكتاب المقدس ما قال تتزوج زوجتين أو ثلاثة أو أربعة، لكن نشوف إنه رجال الله إبراهيم ويعقوب وداود وسليمان اتزوجوا نساء كثيرين جدا، ده ما كان فكر الله. يسوع بيقول الكلام ده في إنجيل متى، منذ البدء خلقهما ذكرا وأنثى واحد، وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان، والطلاق ما مشروع إلهي، الزواج هو المشروع الإلهي. لكن بسبب خطايانا الله كان بيدي إعلان تدريجي، عمره ما قال في العهد القديم يتزوجوا اثنين أو ثلاثة، دي اختيارات رجال الله وكل اختيار لو قعدنا نناقشه هنلاقي عنده مشاكل.
0: أيوه.
1: يعني لما إبراهيم يتزوج هاجر حصلت مشكلة، جاء إسماعيل، وإسماعيل ده بقى مشكلة في البيت، بقى لما جاء إسحاق بقى يغيظ ويستهزئ ويعني وبقى في مشكلة في من الوارث، وحصلت مشكلة بين سارة وهاجر، عاين في المشاكل بين زوجات يعقوب، عاين المشاكل
0: حياة سليمان، عايش
1: سليمان حياته دمرت بسبب الزواج الكثير. ربنا عمره ما قال في العهد القديم يتزوج أكثر من مرة، دي اختيارات البشر الخاطئة، لغاية لما جاء الإعلان التدريجي في سفر في العهد الجديد إنه ذكر واحد وأنثى واحدة منذ البدء خلقهما، ده فكر الله منذ البدء، وما جمعه الله لا يفرقه إنسان. فالله ما بيتغير، الله بيدي إعلان تدريجي، والإعلان التدريجي ده إنه نحن أطفال صغار، أنت بتعلم طفلك ده حاجات معينة، لما يكبر ما بتقدر تشرح عليه بالطريقة دي، لما يكبر بتديه مفهوم أكبر. فالله كان بيتعامل مع البشرية كده كبشرية غير ناضجة لسه، وبيديها إعلان تدريجي. لما جاب موضوع الذبائح في العهد القديم، ده الخروف، كيف الخروف ده ممكن يخلصني؟ ده كان إشارة أو رمز لغاية لما يجي الإعلان الكامل إنه حيجي للمسيح وشنو ويموت كذبيح أو كخروف الفصح بدلنا. فأتمنى أكون كده جاوبت السؤال بتاع العلاقات الجنسية في سفر التكوين. و السؤال الثاني كان شنو؟ ولا ما في وقت ولا شنو؟
0: السؤال الثاني يمكن يعني احنا حنتكلم فيه، لكن عشان في نقاط مهمة في الحلقة أيضا في موضوع حلقتنا يا مارك، احنا حنتواصل أكيد لسؤال على قصة يوسف والدليل، يعني المؤرخين والكلام اللي يمكن كثير من الناس ممكن تتكلم فيه عن قصة يوسف إن هي حقيقية ولا لا. لكن خلينا عشان ما ناخد الجزئية بتاعت الحلقة، احنا حنجاوب على هذا السؤال، لكن برضو نقطة حوارنا حلقتنا على الحرية اليوم اللي ممكن احنا عايشين. فخلونا ناخد فاصل ونرجع نكمل معاكم، أتمنى انكم ما تمشوا بعيدين.
2: تعالوا نتونس ونتشاور نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: الأعزاء المستمعين، رجعنا بعد الفاصل، ومرحب بكل زول بيسمعنا. أهلا بكل الناس اللي بدت معنا مشوار الصباح وفي بداية الأسبوع الجديد وبداية رحلة جديدة، وإحنا بننطلق لأهدافنا والخطط بتاعتنا وكل ما نتمنى إنه يتحقق في هذا الأسبوع. أتمنى إنه ربنا يوفقك، أتمنى إنه ربنا يفتح عيونك وإنت في رحلتك الطويلة الشاقة المليانة تحديات، وإنت بتواجه صعوبات كثيرة جدا جدا في هذه الحياة. وإحنا بنتكلم في حلقة مهمة جدا جدا عن موضوع الحرية، وكتر خير كل زول كتب وقال عن الحرية ويتكلم فيها، يمكن فهم الحرية بطريقة صحيحة. لكن إحنا بنتكلم اليوم عن الحرية المسيحية. شنو يعني لما نقول الحرية المسيحية؟ ليه ما بنقول الحرية العامة؟ وإحنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن النقطة دي، إنه الحرية المسيحية بتفرق من الحرية العامة، فكل زول حر يعمل اللي انت دايره. لكن كلمة الله هي بتقول لك شنو، والمسيح بيقول لك شنو، والحياة اللي يمكن يتكلم فيها وعاش هو موجود في حياته وكان موجود زينا وكل شيء زي ما قال الدكتور قبل شوية. ناس كثيرين دارين يغرون، ناس كثيرين بيتكلموا ويمكن يقدموا لنا حاجات كثيرة جدا جدا بمفهوم الحرية. وكثير من الناس زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة أيضا، إنه في تحدي بيواجهنا اليوم والعالم في سرعة البرق

0: في التطور وفي التغيير وكل شيء جديد يوم بعد يوم بأنه أنا داير أعيش حريتي، أنا حرة. والكلمة دي اليوم بتتكرر في بيوتنا كثير، والكلمة دي اليوم بتتكرر في حياتنا الطبيعية، أنا حرة أعمل أنا داير. الكلمة دي ممكن برضو يا دكتور قبل ما نجي للحتة الختامية للأمثلة يعني الكتاب المقدس والشخصيات، لكن هل بنقدر نقول الشيء الصحيح عن الرد الإيجابي خصوص الكلمة اليوم اللي بتتكرر كثير في بيوتنا، أولادنا، زوجاتنا، أزواجنا، أصحابنا، أصدقائنا، بأنه أنا حرة؟ يا ترى رسالة ممكن نقدر نوجهها اليوم في مفهوم الحرية المفترض أنا أنطق أو قبل ما أنطق أعيش في حياتي.
1: نحن بنحب نقول لأولادنا وشبابنا وبناتنا أنت المسيح جاء عشان يخليك ملك ويخليك حر. لكن الحرية دي زي ما قلنا إنه مش إنك تتبع غرائزك وشهواتك أو تقلد العالم الحوالينك وتخليك مستعبد وتكون عبد للخطية ومكسور ومجوع في النهاية. دي ما هي الحرية. الحرية الحقيقية في أنك تقول لا، تقول لا لكل حاجة ممكن تكسر كرامتك كابن الله، تقول نعم لكل حاجة بتبنيك وبتبني الناس الحواليك، المؤمنين الحواليك أو أولادك أو زوجتك أو أسرتك، لأنه إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. أرفض العبودية اللي بيقدمها لك إبليس في مغلفة بطريقة زائفة إنها هي حرية، لأنه دي حتقودك للعبودية، لأنه كل من يفعل الخطية هو عبد الخطية. أنا عاوز أخلي مثل كده أخير من الكتاب المقدس للشباب والشابات والأولاد والأبناء اللي بيسمعونا قبل ما الزمن بتاعنا ينتهي. شوفوا دانيال والفتية الثلاثة، كانوا شباب صغار، تين ايجرز، 17-16، حياة زيدية، لما تم سبيهم من بابل، من المملكة بتاعتهم، من بيوت أباهاتهم وأرض أجدادهم، ومشوا لأرض غريبة، لبابل، أرض وثنية. مشوا للقصر، فيه شرور، فيه وسن، فيه عبادة وثنية. الأولاد ديل كان عندهم مطلق الحرية يعملوا دايرينه، يأكلوا أي أكل يأكلوه، يشربوا أي شراب يشربوه، أي حاجة يعملوه. ما هم بعيد من بلدهم، بعيد من إلههم، بعيد من أرض أجدادهم، بعيد من الهيكل. الهيكل ذاته دمروا نبوخذنصر. وين الله؟ يعني أنا لو محلة ما أقول وين الله، لو كان الله موجود ما كان حصل لنا المصائب دي كلها. لكن شوف القرارات الحكيمة، إنهم رفضوا يتنجسوا بأطيب الملك، رغم كل حاجة معروضة قدامهم، أكل دارين، لحوم دارين، شراب دارين، ما لذ وطاب من الطعام والشراب، وناس حيبقوا يعني مستشارين أو حكماء في القصر، وزي يعني الدنيا فتحت لهم أبوابها بكل بأوسع الأبواب، يعني حيدخلوا التاريخ من أوسع الأبواب. اختاروا الاختيار الصح، كان ممكن يختاروا الاختيار الغلط، لكن وقفوا وسط المجموعة دي، البلد الوثني، الإمبراطورية الوثنية دي، القصر الوثني، الحاشية بتاعت الملكة الوثنية دي، وقالوا لا، نحن ما هنرفض نتنجس بأطيب الملك. نحن يهود، إحنا إلهنا بيمنعنا من الأكل ده، بيمنعنا من الشراب ده، جيبوا لنا عدس وطعمية وفول والقطاني كويس، وجربونا بعد 10 يوم شوفونا. حتى يعني المسؤول منهم قال لهم كيف يعني انتوا كده حتعرضوني للموت، يعني لو ما اكلتوا اكل كويس حتضعفوا. بعدين قالوا لي جلبنا 10 يوم، وده كان الاختيار الصحيح اللي وضعهم على رأس المملكة الشريرة دي. دانيال بقى رئيس الوزراء في هذه المملكة، حكيم، واستمر كرئيس وزراء مش بس في الإمبراطورية البابلية، حتى بعد ما بابل سقطت في الفترة بتاعت مملكة مادي اللي هي داريوس وبعدهم، بقى مستشار. والشباب ديل قدروا يلفتوا نظر الملوك الأوسان ديل اللي ما بيعرفوا ربنا لله العظيم. شفنا بوخذنصر لما يقول أنا عرفت إنه ما في إله تاني في السماء ولا في الأرض وفي البحر، كل ما يقول يفعل، كل ما يشاء يفعل، ما في إله تاني. وداريوس يقول ما في إله أعظم من إله دانيال. والفتية الثلاثة ديل أي زول يسجد لإله غير. شوف ملوك وسنة وسنيين جول ربنا بسبب أمانة منه
0: الشباب ده.
1: بسبب الاختيار الصحيح, بسبب المفهوم الصحيح للحرية للشباب. ثلاثة تين ايجرز اختاروا في بداية حياتهم في المملكة الوسنية دي إنهم يختاروا الاختيار الصح, رغم إنه المنطق العقل الواقع يقول يا أخي ما أنت بعيد من ربنا, أنت سبت ربنا خلاك ذاته جابك مزبي, هيكلك تدمر, أرضك سبتها, ما في أبوك وأمك, ما في زول بيراقبك, ما... أنت اختار الاختيار اللي عاوزه, أنت براق عيش حياتك.
0: هل دي دكتور رسالة واضحة لنا كشباب سودانيين مسيحيين بخصوص ما بعد الحرب؟ ودي ممكن تكون يعني واقع شبيه يعني بال هنشوف الفتية الثلاثة, إنه ظروف الحرب واللي احنا مجتسمه ده واقع, لكن كثيرين اليوم خارج البلد, كثيرين اليوم برا السودان. قانون جديد
1: من في يعني عادات جديدة, تقاليد جديدة, أفكار جديدة,
0: ثقافة جديدة,
1: أبواب جديدة من الحرية.
0: أنت ما في بلدك, وعندنا مثل بلد ما بلدك, في ناس كثيرة ماشي بهذا القانون. هل ده يعني ده بيديني الحق إنه عيش الحرية اللي له مفتوح أبوابها, وأنا في أوروبا أنا واتيفر في أي دولة من الدول المجاورة إنه أنا أعيش الحرية قبل إنه أنا بمثل السودان, لكن بمثل منه
1: الله. مظبوط, ما احنا قلنا اتفقنا انه الله ما حيجبرك على السكة بتاعته, لكن اختار الاختيارات الصح. اختار الاختيارات, اسأل نفسك ثلاثة أسئلة, هل السلوك ده او التصرف ده او الفعل ده بيليق بيك ابن الله؟ حتى لو انا في بلد غريبة بعيد من ابوي وامي واهلي وما في زول شايفني, الله شايفني, هل ده بيليق بيك ممثل لله على الأرض؟ هل ده بيبني أخواني في الكنيسة معايا الصغار ولا بيعسرهم؟ العسرة دي مشكلة. يسوع قال ويل لمن تأتي به العسرات, أحسن إنه يربطوا رقبته دي بحجر الرحى ويرموه وين؟ في البحر. ويل لمن تأتي منه العسرات. السؤال الثالث, هل الشيء ده بقى متسلط علي؟ أنا بقيت عبد له شغل يمكن لقيت شغل, والشغل ده واخد وقتي كله, بشتغل 18-19 ساعة عشان أجيب قروش وعشان أعيش. هل أنا بقيت عبد للشغل ده؟ لازم في اشتغل, الشغل مهم, لكن ما تبقى عبد للموبايل, عبد للسوشيال ميديا, عبد للفيسبوك, عبد للعلاقات, عبد للموضة, عبد لأنه أجمع القروش. خلي بالك في تصرفاتك, أسأل. كل الأشياء تحل لي, لكن ليس كل الأشياء توافق, ليس كل الأشياء تبني, ولكن لا يتسلط علي أي على جسدي شيء. فمهم جدا أن تكون اختياراتنا صحيحة عشان نمشي للخطة الرائعة ربنا رسمها لنا نسلك فيها زي دانيال وزي يوسف وغيرهم, أو نختار الاختيارات الخاطئة زي الشمشون وزي الابن الضال ونتعب الناس الحوالي
0: ونحصد حصاد
1: أيوة.
0: ونجي بعد كده نخط الأمور نندم ونبكي على
1: بالضبط. فالله عاوز في علاقتنا معه إنه هو أبونا ونحن بنحبه بنطيعه, مش كعبيد زي بعض الأديان. أنا عبد لازم أنا خايف من ربنا ده ماسك لي عصاية, لا. أنت ابن, والابن ده حر في أنه يختار يعمل كلام أبوه أو ما يعمل. شفت الابن الضال؟ ربنا أبوه ما وقف له في سكته, قال له اختار, أنت عايز تمشي في السكة دي؟ أوكي دي قروشك أمشي. لما تعب وندم وجاع وعطش وتبهدل وعرف رجع لعقله, رجع لأبوه وعرف إنه دي الحيطة الصح المفروض. فالله بيعاملنا كأبناء, ما بدينا أوامر لازم تمشي زي السيد كعبد, تعمل كده تعمل كده, تنفذ ما تنفذ أنت عبد, تسجن أو تقتل. لا, ربنا بيعاملنا كأبناء, ودي اسمع قلنا حرية مجد أولاد الله. أنت أنا كابن أبوي ده بحبه بحترمه, بديه المهابة, بديه المكانة, عشان كده بسمع كلامه.
0: كمان في ختام الحلقة دكتور, الكتاب المقدس عنده لنا رسائل كثيرة, يعني عنده لنا أمثلة كثيرة, يعني احنا أخذنا أمثلة كثيرة, لكن دارين يعني بصورة واضحة يعني إنه نتكلم فيها إنه دايرين نكون شنو. يعني أنتم ملح الأرض, أنتم نور العالم. في رسالة مهمة جدا لهذا الأسبوع لكل زول بيسمعنا, إنه يعيش الحرية على كلمة الله أو في ضوء كلمة الله أو كما يليق كابن لله عشان نمجد الله. عشان ناس كثيرين لما يشوفوا يعني ما يكرهوا المسيحية أو تنعكس لهم بصورة بأنه ده المفهوم هل ده المسيحي ده المسيحية. تصرفاتنا اليوم سلوكنا مع بعض في أو مع أولادنا قبل ما نطلع برا في بيوتنا دي محتاجة أنه تتوضع يعني أو تكون فيها رسالة ختامية فيه.
1: أنا أفتكر يعني أجمل حاجة نختم بها هي الآية اللي قالها بطرس الرسول في الأصحاح في رسالته الأولى أصحاح 2 وعدد 16 كأحرار نحن ناس أحرار تحررنا من عبودية الخطية من عبودية إبليس من الحياة القديمة دي وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد لله. يعني مش ناخد الحرية دي اللي احنا أخذناها من الله وإحنا مخلوقين يعني مخلوقات حرة عندنا حرية الإرادة حرية الاختيار ما ناخد ستارة إنه نعمل اللي احنا دايرينه دون مراعاة سلوكنا كأولاد الله دون مراعاة التصرف ده أو الكلام ده أو السلوك ده أو الفعل ده هيعسر أخوي ولا هيبنيه دون مراعاة إنه أنا ممكن في الآخر أتحول لعبد لهذه الأشياء. يجب إنه أنا أسلك كحر لأنه إن حرركم الإبن في الحقيقة تكونوا أحرار لكن ليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر ما نعسر أخواننا نبني الآخرين نسلك سلوك يليق بأولاد الله نحن رسل نحن سفراء للمسيح على الأرض بنمثل المملكة بتاعت الله هنا على الأرض زي ما انت حسا قلت إحنا ملح للأرض ونور للعالم وإنه ما نكون عبيد للخطية وعبيد للشر.
0: المستمعين الكرام وبالذات الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت والناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن حننفصل عنكم في ثواني جاية حنكمل معاكم على الفيسبوك فقط لو في سؤال لو في أي رأي مرحب بك. خلنا نأخذ رسالة من جمال ويلسون لوباي بيقول الحرية في المسيحية ليست أن يفعل الإنسان كل ما يشاء بل بلا حدود بل أن يتحرر من عبودية الخطية والخوف والدينونة لكي يعيش بمحبة ومسؤولية في علاقاته مع الله والآخرين. الحرية في المسيحية تسير دائما مع المحبة
1: أمين صح
0: والحق وضبط النفس والمسؤولية كما يقول الكتاب المقدس كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق.
1: مظبوط.
0: كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. شكرا يا جمال على الكلام الجميل وبيختم وبيشكرك بيقول لك شكرا لدكتور كميل والأستاذ هيثم على هذه الحلقة الرائعة التي استفدت منها كثيرا لكم كل الشكر والتقدير على الاستنارة على عن الحرية في المسيحية. في تحية أيضا صباحية من الأستاذ فلوب الصمويل بيقول صباح البركة والخير لكم أحبائي. دكتور يعني أشكرك جدا على الحلقة أشكرك على الموضوع الجميل يعني أتمنى أنه ده تكون انطلاقة صباحية بالنسبة لمفهومنا عن الحرية بصورة عامة ودي حاجة مهمة جدا عشان نمجد الله. إحنا محتاجين نفهم ونعرف كلمة الله
1: أمين.
0: كل ما إحنا ابتعدنا في ضيق وهو يعني الكتاب المقدس واضح جدا قال إنه هيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. لكن أنت هتعرف كيف لو أنت بعيد من كلمة الله أنت هتختبر ده كيف لو أنت ما عندك علاقة مع الله بس عايش بأهواك يعني عايش براحتك. لكن نتمنى إنه نبتدي وإحنا بنفهم الحرية الحقيقية هي شنو.
1: آمين.
0: وإحنا كأبناء الله الحرية بالنسبة لنا هي شنو. فرسالة ختامية أيضا دكتور أنا بديك فيها مساحة لكل الأصدقاء لكل الناس اللي بتسمعنا آباء وأمهات شباب وشابات وخدام يعني حتى اليوم في أي مجال أنت بتعمل فيه وأنت بتبتدي أسبوعك بفكرة الحرية شنو رسالتك الختامية؟
1: رسالتي أتمنى أنه كل زول اللي سمعنا أو شاهدنا أنه نكون فهمنا المفهوم الصحيح للحرية في المسيحية وإنه نرفض الأكاذيب بتاعت إبليس اللي بيغلف لنا الحرية بالفوضى والانحلال وال يعني اللخبطة يعني يغلف علينا كده بالمفهوم بتاع الحرية في كذب اللي هي بتدمرنا وبتخلينا عبيد وبندمر الآخرين وبندمر نفسنا. أنا بدعوك إنك تعيش الحرية في يسوع إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أرفض العبودية بتاعت إبليس لأن كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية. اختار اختيارات صحيحة زي الفتية الثلاثة زي دانيال زي يوسف وأبعد من الاختيارات الخطأ زي اختيار آدم واختيار الإبن الضال اللي في الآخر تعبوا ودمروا نفسهم ودمروا الناس اللي حولهم.
0: شكرا لكم المستمعين الكرام. في الختام أتمنى أنك تكون قدرت أنك تأخذ رسالة كلمة صباحية وأنت بتتكلم بتسمع وبتقول رأي وبتمثل وبتعيش وبتعكس معنى الحرية. أنا حر لشنو؟ حر عشان تجرح ولا حر عشان أحب؟ حر عشان أنتقم ولا حر عشان أسامح؟ حر عشان أرضي الناس ولا حر عشان أعيش الحق؟ حر عشان أعمل الدائر ولا حر عشان أختار الحاجة الصح؟ الحرية بالنسبة لك شنو عزيزي المستمع؟ في الختام بشكركم وبحييكم جدا جدا لكل زول تابعنا لكل زول كتب لنا. أتمنى أنكم تكونوا بخير. أتمنى أنه تقضوا بداية أسبوع جميلة وموفقة في رحلتكم اليومية. إذن ساعة 3 لغاية ساعة 4:30 هتكونوا بتتابعوا برنامج أوراتية بلغة الفور. وكمان عند الساعة 5 إلى الساعة 6 هتكونوا مع إناس في ساعة سمر. أتمنى كمان بكرة تابعونا في حلقة جديدة مع ترنيم وإنجي. والأسبوع أيضا بيضم لنا ضيوف كرام حنتابعهم في الأسبوع ده وحيكونوا معنا. إلى جديد اللقاء. نهاركم سعيد وأمسية طيبة أتمناها لكم في رعاية الله.
2: عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خذ بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك.
3: Balawo kering.
4: Eh kan jago.
3: Na aisebon.
4: Abe konga ya.
3: Kakires baloba.
4: Aisebon abi.
3: Eh kakires ka olama.
4: Ah na kain doken aisebon.
3: Doken do kakires
4: ku. Panenya ai beleng.
3: Eh panenya ke.
4: Eh
3: na kakire ngapat wore sija olama.
4: Den tulle.
3: Eh oluna ken tare nya ma.
4: Asoy.
3: Na patka kal ki suba lang ite warel pat na me suru ojo jo ma ba sokan te ya pi na kulu kulu wat jegela.
4: Eh
3: Kau kau mana lunin tindir.
4: Kang ke panenya rusung apa ke.
3: Ah panenya moro ake ba kang gal ki tarang kuai gundia ba.
4: Ai gal.
3: Kani nama ki nama. Aljuice kawin nama lo lunun tindi rendereng ya balya kera namba zongo koma la jegela na lan kal na tonga ko ile ba uri suring ya do te nyingela
4: na ya juice ngadum bara ne parce que sura gentia
3: ay but in ya jegela niki balamba juice antia ka way namba yokobi
4: ni jitire dum bara ka na buon tare igol min mo buon tare na bo kan jammari
3: mat ka bagel
4: askalo ma kitingalan kwa kay ne uton ho ka we kwa na misi yan ka ne kan baddom ya
3: ma wo kere bat kangal uto de ka ne skerti ya kaskalo ba ilalo ngal ki won dora de nga wala nyetin ki won dora ke bat askalo
4: kaiga
3: utani akabat bazilong ala eting lompe kelma kura ma uto madingale
4: eh
3: abas eting ka tere sakke nga bat elalo le bazilong ala erdike mang
4: eh
3: na kane na ma do kio
4: eh
3: eken na ma kio kine ma sindio kanye
4: eh
3: kwa asakie mine an kwa de ken wala asakie tani kanye
4: eh
3: alan kera na ka ni juice de ngiri kawa
4: eh
3: ekel albike no kumana tani akeba
4: eh
3: ide
4: eh
3: kwa de na man kama ekel tani akeba ah anka ba kwadin kama ininka ah bonus erdi bel ah lole ide ko ni winde mba na ai kwa ha u don ta kurala baba albas guregi ani baba gud baba alba dui ilal baye batani nala inene wang
4: bajira mai
3: namako
4: yu do dia zindul
3: mai dinki wo dalde na mabat ko wona sur ka gira mang mala dal de kare selu ya
4: marka
3: marka ise onumang
4: eh naman jibanga tortoro baba nas bola
3: al sin kawla kan gis gal iting gis tabo tuiti al iting ki kwa apa kan gal bangina al kin kwa sakit uto wa sakal ba namas gal nui kapa
4: eh gal nana e gal kwa ngami eh
3: namay tir serki bagi kame
4: gutin koranga sa songa ke
3: namay tir serki bagi kame mang
4: eh
3: ekel nama ko ile gal tsaya nama imbelesi dodik ekel nama ko ni winde en sore ngere awingi de
4: eh
3: namay ngwa eh al sei
4: eh
3: alba guresi girin gawe
4: eh
3: alba ke inala
4: eh
3: imbet na nama ye kasi nesta buru nama ngwaye imbireka alam bas jang herandeen darale oba
4: ya nama jang
3: ei abay no wo
4: selma jang herandeen darale jel
3: e bo wo selma kena re nyaba
4: e
3: e tenes ilo itirik e de ngararam bat in bat du ngaka se prigese nga songa
4: a jang herandeen darale nama ye asakai na kayin ko jang kirsin kin nama ye asa otanga kay niski bullingin doraw undunga na dok ye na lori yang ki kaw marang askalomba
3: eh
4: neji majaram ben ati ingwa al inerzis gel wo burgo wala dengin kirsingo ye gure in zakele alam mining alonga kay wala tani lo kay ine ka jingo ine yiligine wala ye ilong alang ardenka na skain konjala na kain koranga pulngi dai njaile ati loniki koronka wala gal ilona utonga tulenga ke alanka nes den dio kiwi na ke ilalko ilole den a den jululo wala alankele na yesin kai alteni kagi spulmiti na kwesi kasni
3: lolo na ilole kiman torgal edu wasalom balba do kwanguren den som kama
4: engel dok jangulo egel kan bullinginas lo kere ke na sanguli
3: kan gukangulu siman na ila na manna do ke na wo ani karin wo saman di karin man alkiden som kanga aye la jika se yalo ji jale jumo
4: alonsi
3: ide wo tamani aba ko man na ma se belengi dombere dombere aba ni piana wo le ke kana eraman besa nyet gut ba man na marade ngute jande njal al ay al elengi li alan jawli man nas gut jaman alan jittinga kitinga rajarangi ala nga jaba na tolenga kital gal ye ko man
4: na ja
3: na magal kila si ja wo na mai sing inam bele min som dieu lamang
4: ji jalonza kayu ngunga kela
3: na masin wana wo rekering el balang reker bena ko lolo in ideal bakera ta ari asa ba
4: yani lompiden dombore asal adempia al meski ngi koranga pulngi dai njay ngi koranga
3: al bas jay ngi koranga pali ay nin kay adi ku singa sina ma tuga ka
4: nekin al si angulinga al kwa adad wa taqalid kaminga al orenga kernga le kay anas angulinga na do yi kwa guresi tenil lo kordia illa lo ngalan den dombure si kay wala no magal pirje mat aba dombure ngi si kay manin gwe ila den dombure la si gure spianas de le otanga iwi wala gal jena julu yi na matis de le den sursi jibede julu lakin asa arden kawe yi na kwa kel kam me na kawles na ferrekingi ila kwesi kasni
3: egal na yi ila kan jiga kay
4: ati as you were then yo na kidi galji majaram ben aliki dayon ore bele fuka se kera kamba solo gisi na kwa yesi ki solo ngin harden gawe
3: bat elai
4: na kwa elai ki galozi dayen barangwe na turi som anyanga ba hindi ndengira ya piawa wala gal jutangale anyanga ba dok asang itim bele wi ila guresa sa arden gawe dele kasi wo
3: bat bere nga majini na jike gel bat wo kereng in ka alkadilo ndul bakembir yang ine ngundul
4: na inyela yi alilo alkwesi bawki tir kani
3: inkwesi bawki tir kani na ina alba kwa juse lo kay mang kwewe mbere nga eridi kesan keral sa
4: egen na ayake ba
3: ba mbere eridi kesan keral sa
4: egen kan del eridi ninke keken keken juri nga kwa dingang
3: egen
4: ana sare ndonga kay
3: aldine le la tawra do koral mamande mbapai au mang
4: egen
3: al dikasan kala
4: nek masimo yegol
3: hela mna malu walbe dure etin ne nga dawa e ngamang wala ri astelal mamang liana magal demba e ramang na pai ko nyo sin kerimang na fasin kwa gel doing ko bat ji asa sada so wajen ki sada so wasi moge mang al kwa ngin kinga wata ka rote amang e gel jidin kan yon ai sa gure si giren kai
4: kan ki e wala ki kan ki ko le sangin kalonye ila gure la kwesi asa kel ami kasi ngi do atin den dombre donga kay aliye sunga dom kenga
3: egal tok
4: asa marang asa ho kele amina e den rara nga panas jawla na nyanga yesi kwesi kasni
3: egal na illo lo kwesi kasni jige sa son jige kwesi na kwe ideal awi mang basin dio ke den bal ela ke so bu mang asa den ngirdi ke
4: mang kwe do galonga ba ele lole ali le risi kwasi ngel arden kawe
3: as lungi ba era se al sulu ka bas la den ba ide kwa kwese na sa son jige mang na kisoga sabe banke na mang na manin kom na ay gendelal erdi kwel mang
4: ina inenin kel dok ay na kel dokuro na mas kay muna kay nga al kwai lon na guresi arden kawe al teni lo kartia kais pulngi tikinga se na inri al shanguli
3: tolle
4: ah kainga sta kainga aliyai na dainjain herra le kirsing nama yai na kirsing al otanga kainga ski bullingin dora undulu al takali da karin al kwainga minga alan gure ardenja na kwenteni en kwe kasbuliti ne kinga si kais nyeti la lore na ilalong aliye gure ilong al nina songo andorai asanki songo andora ilalo tes en keden dora wala ye ye ne kainzi ne kilel eriti alangi kinga si paro asan daim rooming kilom finkang na asangal lomfi si kerikulo na itgalal lomfi kwel alangi la dora ko asan daim jayun koranga pulni inama ye ne skaina dengin kilel dabunje majaram mai
3: aso ki borebat magna inan taras jawara mang eten so kila bajel na jongona jegela mang ye baye yal kan warin waye ye wo ken do moral elan jewe asan jitinga na tolenga kummo na era do moral ide kay bang aba ilonga ki sense na ilonga ba ye sikaruti min keri ngeren kwa al kunduli
4: bang kulye sikai bang kulye sikai
3: bang nyet ye sikaruti
4: na ma do gel dog ye kan kandok orenga kerngale alkalu torik akeleba alang dombre kelana enkengil al dainteni yi
3: gure
4: asa lofilan ardemba alang kwenteni orenga kerngale kile
3: akeba
4: iringi nezdo jaro nga songa kang niki ngusi nga longale kongona kagila akeba kila watanga akeba
3: enkame nga marae aba ilona maragal dani wari ye ilole aba ne viana delle nyen sur kweli eridigi de inara baba
4: ye bi atis kona ba atis kona ba na duos lia el na jaden teni lesi na eton otonga ay bola sare ngai ba
3: eri kurai batba
4: a jitila ilesi
3: jitaya bagel
4: na masek el na ja
3: jitaya bagel ana ji kwadi kien asati men kawai ya masa nanin kawai
4: kitori ye kan dai bulile kila aisa kangi naja na kila sa jelba na menin do dingas dogola auke na dogola is na le kaina skente ninga le hundul
3: akak
4: ala ngamina sa ani skente ninga kele
3: akak ela woro juro na longa dia abon adi abukul al dia kawe ba ngama ani tarangi ani ngandi ngo do interni dog ma man tore gala aisa agewa
4: timbe ngaza pia
3: asa kai na abuenga kangi na nangi ela lole wo ina lomba alang ela alang gure se karotia lolo
4: ekele ne mayene skinga do daimbu lilem furngiti
3: ba mara ona
4: ya lay ba mara erdike nas angulungo na daim orre el naski kan nas tare kaw na yay ba ila ne mas ilondo al kaindo golale jigesu ngake
3: kaindo gola sen skigiti inarang mara ari al nanden da bonalo juse ne baw uto ankin sa baba san ken kwa ke la sa ilonan kil masimoge na maden da bo bel nakel ma bo ya ba ila kwesi basi long atese mara akunge barankawa
4: na dok inala ngai ba kasi dogis impulngiti al otanga dinga se tari kaw na ila tari lo leba al ilona ilonga lan kiyo to kan kandima na ilonga san sigin kan kinima ko el alan ko nas ire kebo tari ka
3: jay bagel
4: kila ota indule ngala
3: lolo undule ba
4: eribe eri alke bas den tari ke nabi
3: bas den tari ke nabi wore
4: ki kanungi nas otanga ker ngasi ki en tari nga die lolas kauba nes kangul nes tari nga kerenga
3: ka ila yena na kurri
4: na ila ina longal dai te bunje ke
3: ila
4: wala otan arranja ra gina
3: sko yo ake ba ila ba dar sergi na ba kerin jaw ngi skele lingi na lang ila ba dar sergi na ka wen lombal tarasi na na ma ina incoming in lole ina domboresi wal gal guresi ila den guren den giren ja ila ila ye de lo alaiba pakat pakat de lo ba ila ngi del na kayen kwa etindo kutoa a akurgule balande ngara kerengeli nandok dombore ngakere do akurgule balande ngara kereng wala ka kayen kwa gal etim bat safari njosi dok alan corona asa gen na dem je dok de ma pale dok ala je
4: wa kangal kania dem je ne kayin pisinye maran kazi dok ba itir local yaw wa kinal de male kania na kwe kwa kerenga zikati na ki kwa kerenga bullinga manye ngage ba doni skinga kin uta ngakurgule Nes orre kundula al yengal incoming al eting kwa kidge arya kinyi
3: egel na kaba yenge
4: na yenge na incoming al kirege na otanga sunga kiwe le arama duite nes kwa ngul kwa ngosa ngul tindil na undu nes kinga dai matarjengeti
3: ni ala jamanga ay long ak kaba long inal ba al duwe mbelal demio ete nama jena ma deminke mbela kera kera wikera nama baule nama nes bingesi tigio diyo jinya bigal tige di na bammi ay bi ani baddo pale ay bayina ani baddo so war ay bay
4: wala ko le balanka gi
3: wala ko le banka gi la e kele belen ay ay na no ya gali de man gal dongor tak en kama manga lila de mo mu ete na ina na yunus beledik ela na ko askal ngi ba ele
4: kin na maye ali ngamal bullim barad yo kriti
3: yena bullim barad yo
4: kriti ina lo ngal dayon already yo kin otangale al kernes kengulal adata wa taqalid kriya a ilong al sunwa kay kwanas engulinga na dayon already yo kriye nana mang asandentile kayin sido na kaw maranki nga sene lombay sa tawundu ta
3: e ki sense kwang asa abajal no jongon jegal kwang sa zoge na kay le kriye mara kwadin ma dele puton kwititia mara kele yenki nga sito mo es do itia ba bas dar karin jawti na abajin abo unse le jela e lonki se ki alan ki won do ker nga kagil kit asan ke kay ngi din kanya alan tabun
4: jela
3: na e lon alan ki domboren den dora e se se ngi asan domboren nga songwa si gutka na dog den arakarang aini songa sei na aidi alkiko na de loiba
4: asoy ne ne domong nan jago alan awuno kurgulin na lomfin ken korga kisiko yi ale lones kinga tabunduitia alan otaki sitari askoba altari janga ge badi lole asoy
3: bay lawo kren
4: jago ma jaram men
3: na ay bendeleng sokakin
4: ay jendere njiwo burgo bat dom jang man ko seyam ba
3: ay bat ko kire dowam bat ko seyake ba
4: den du lele
3: Esa game dok so kendi kang itin wori ay along sa game dok kan
4: ay magis daging kabagal in zikalungella la kalas itin a ungan se dakifia na magal kwa kanene kiin ko san kawe ni ki ruso an kwa kele kendeli egel na men wagel almati tingal indreng itin a jannakila lanjaw na men wagel almajram man sialang awu na manin kense otat tesbaye ala almel ne bulong
3: ela lolo ko kuin kelas maman kan jugar tarasai
4: he ale itar bas sadir janna go entar
3: ko ko kelas bata gogal dola kele ne itin don ka bima
4: ya do me da
3: na na magal duin baral min illa ke
4: he
3: egal namat galle ye jawab mi man egal ken kele ata bata luksa son kirin man egal namai sin ko ye lang ona sitin ganyen na duin baraga lokarra man
4: lokarra dimbra ne
3: lokarra na lombal kiyom tok jawgel
4: na ay kendeli yendi muru ya
3: yen kay in kaba yo na dora o ngabat nama lian sareng ago mana lo sa karra dile ko na sigaliti ya
4: den tulelei
3: egal na na
4: maro afa ngajum
3: afa ngumma man nama dok bat ideal meninga sa dora ingana ago ba man ele yo lang kadele o ngide bat na baro uto adi umma bat na kwa ke na bat basin kurenga ha ina di nyuron la jiba
4: manga kereba
3: ha dera ba mama di grilla kaba sin di ambat men karra men ngala go bo numa turin te tul linkorel man wala arka kelam ba man
4: ne ndi nana nga kan tori ga di ngirina
3: egel kan sogadiske sogadiske bas min illa killa illa dual india ha egel alba yela ngel lewu ngo diana ma bat kelam na tombalen ko rakai elba menin turil tire
4: elana ma kilman simina parayna kawe ko
3: sel elana ma elal dengri kilman simina kawe na ma yuna agoy dele lo nan dule poy kala na gal ite balange la jutatan ki aradibe ei ne ban gwalal mas apo basi de kwange len woro de korolon kering ei na lole
4: no umi jawi
3: alma ago ide bat na ma kwade kire na don kanin na basin wayo na bi ay bad na elona sim burin ite dengri dola la banda dig na mesin ko ayela ki dolan gede ngina hala kaul ba ayle la asa dola kay nuto akawile
4: ha lakin de hekele kele kwa mele no man jammay le gele
3: dola kani
4: asa dola kani subu ko kay kedi kam singalo ba kese ne subu kay
3: egeliye na ye yenka yenka me yengal ba alba subu alba ni so asi mo menge dengal
4: ken makan itingala san kwasi araka utara
3: na yiwudi wo renka ngan mene ne bot uton jeyu na is mane kase den in etas le skri
4: ah uton jeyu
3: e etas le kri
4: uton jeyu iting dok ye na a konjola le kriji nama ine dayen dara jayngin herale dok otan kitins kayinsi no uto kitin gersing ale longal otan reski bullingan do ran undula na kwa yinsi kawe na ila longo ise kingesi jigite wala tabungis do te wala otan atolenga ge na kawal kwa taklit keria otoro inimo ko na do uton je yun kirsin maran kase be long uton je yugelie kide mo rekansi sogadinga ken nakasa
3: bat bana barakal jarnes agegal ide mamanyi ire bat nama songa ki tulinki tirnga ma dama sina na wuwaran ko bat na skoro adden ka wana tin koro jaba no miljo na magal arakele ina nunu ine kamal dije egal nama
4: ke kin kwa kila bat tulegi
3: alba ke nge bat nama gal ko ri adden ka wesa koro nul ma do imbar na ko etangela bakia al kia
4: ka kia
3: nama ingo nama sin waji na ji hai kwe aji gisi kang mungi kaldie nan ki kaso te ne ki nan kaldie nama ko ayra jiwo indaga la ba bidem borusa ba nama sin wana kai nama ngol wata genen kare galdumo galduma tangilele na inan kedele gol egele galduma ge na in wumbat na maso ta gere bana in waye in u asa son ka kire mingi alin gamma uton je yuma na kin galduma kenen man asa ka kire man ille abadara jayen herale awngi aina ila wo kerengen si ingo ay dombere deg la kena embelesi nan kwa kasi du sa son ki putoti o
4: e kise ye a otanga kenes angulinga naski bulinga koran angula a marang orre kwa dok a ayanga sunga keruli lole alang wutkawa na kila watasi sortu kwa kawia idingi ne a kila nina utonga jeju yen tindile kwa nang incoming ya alang kwa yesu utudi koke asa sunga jamaili
3: yang
4: nama ingalu ayi nina kila osama njani ilalon dok asa jusele wala jole ridik jibitia nama kila marang tindigi incoming a nang kwa kitindik kawe asan ko na kawe al uto dikuna dia dol dol
3: hay hay
4: egel
3: ne ki imbira kase wara sen jowa bay
4: na na ma na ma dog ile jigi nga kay aba digi si uto akawye ba ah do wala ke rimar nga si do basen incoming al uto nya na diben dia puka yani inama wa inama ridig anga ile na ma ya nan dogola source shajen kawe na awsa kingitia alan ut kawa alan uto kawye marang alkel na kagila ah uto nje yu ila a dele oto songa ko senga kay
3: dimbele sey
4: oto songa ko senga kay maranka orre ko ande mbulinsi a awsa ingiti a alwut kaw en manken otasi a sor kanie a marando ilonga wonga sel kingo dogi singangini ne de ngala ngaba ineri aldubu rengel ki garebi ngere
3: ya menki garebi ngere
4: egaldubu ngangette
3: burgum buru wala
4: isa burgum buru asa burgum buru almentori korde ki ana foyi na e kori sun kora sun akai na foyi der na foyi ma dayin kayin kwa indere ge ne mu kumme abakila kwa mburu wala jegila burgum buru kan nyanga si uto irin do ko yeli
3: hai hai
4: ki kayin na masdo indere sun akungi do wala kilal indere kari ne ka kiriki yilla ne ma indere uto ko yeli mas ila lankere
3: ne la gal uto mundu on kariya
4: egel liya ina yeng ne ma kwa na men gam Allah ko yesu uto dikoke asa jammaidi ki ne ma ye na konjola kay ne galdum on gette kila kul na dog alam masinga kormile kawrtia kila na maru kul yenkay na kilang ele marang ikila ngiz long tulle na kere marang majara ma ndog yelona otanga ko singa kay neski bulingin dora ngulua a na ma dog koel ay na handen tille otanga al kernga kay ndog anan kila sekundi orre kwa al otanga kernga kay alandele nungi tulle kawrti alan wutaka ba asan dog kernga kan ko singa nas kangul a na ma koel dog ay kage na kayin asandentile ki bullinga koronga na kayinga geba nas angulinga na kingesi nyoke jawitia a na makwele lole alangudo ko yi naskerren tullen imogi ayi jijju jurgulola na jiwosa kage kernga alkayne undula na dayon orrekritia na ine yi dok na ma setting kuro
3: a idum baramen aldina tere kurayji na aldi sanin kurayji
4: egel na kabining nitika namas itti sunga ndi kunsu almas dayon resi domon kago inegal kegil kayge kal koronga undula ilole nagal undula dok nas ore kritia na nama ina setting kro nas kay ngone kayinga ina kegil otan kergal undula dayon ore kritia ki bulli ndora
3: tarasia
4: kayingos na kayinga dayen dara jayngin herale wo burguna may yayi nakanna otakilin kangul kirsing asa angulinga alqwa taqali da kariya nakaw ine na maye ne ngwal otakainin indelinga day morre nasin kwa bullinga le kangul nasin kundunes already kaw da kinga jigitiyengi nama aso coming alkela saye nina udonje yungona galduma ngedde maram oton sogle dola rikene ji jelu na do kenes angulin na kwa do ngaminga al bullingi wala gal al jammel birnyingi al yangwese birnyafi na kena asa indeling na dogi longal den kerin a koronga kay neski nga jigiti nga wala gal long al otan kay koronga ke den doro ndula
3: ay do embara jibat jijegila la ye dulin ko ye malewo pakatia kina mamangal ela degle kuro but degle kerina gal ela le songa jiti gal sa songa
4: kay gal
3: hay ndigi aja dieng la pagul ba wala diem bro pagul ba jiki wata gi
4: na kage gel kan as qwel ba kangal itingal wata kulisi as qwel ba kay ndula
3: ak ne jie alka min torie badul tin kwe ki ngasi tarasa ite baba
4: lomfi ye ele tewa bay taras tegente wa dimi en diol bay ranga bay kalas bay timmi pena ila
3: ranga tekner lo bal ridi ne tarasa pia ba
4: oto kul gizja
3: egen na ji eten sogle aje gira bana kwadi kelena na en kam men si lompi al pia na maratin ben asa pia ba
4: na kale ka tori nga sa ja
3: ba ba je gil tin men asa pia ba
4: ni azawrti ba
3: kin kan si kul kai
4: na kalo el nestim men dilimba
3: al en kam men al darmasi tole ala pia ba kal
4: na ayron darma ki anga sa ke wala kulunga
3: ayela la ak darma na birnya tagya bujura bay lon na mandaran den dio birnya tag ay bad nama enka me galiye al oso made yunina jaba galiye
4: oso mai
3: egal
4: ne de singwe oso masake
3: na gel kan belendenga melay eten sogle na makere mang na surwa si jure di kurul mang ay batal kawngele
4: na ka juroy
3: do al wonde ngu al wonde njangosi imbilen tarasa layba na yede si jaro tere iri ak era birnya lay wala juroy
4: ale lawol ala ka wo tar al do mbelen ani si wo
3: tarasa la fiaba
4: asan redit test ba
3: egel
4: ni na kilon jursuma gol wala kormin jursuma kene ka be yana ngal tori kengel do
3: kene tori dokang itin kere marana kan erdigel nen kere gal olo
4: yi
3: egel
4: ay
3: na olo na ka be gal kasi
4: ay bat wo burgu bele disijel katarang ener no ndenga rara ba
3: degila la
4: aye ka wala salumba
3: nami
4: iyo ye namas kudwim barang ko orokaiti kala na indreng a koso kena kom namas kaiti nami elne jumu ababa nami oto ngasang iyo
3: ajegira ba
4: ye dikwe jang
3: ajegira ba kinsi kwe jang
4: na sembe nga baji bastalla jang ay jiwel ba anaka alimi amba nami alimi kingwe
3: dabajio
4: agali me adam ngoya mbaka ay gitol neji kae niko to kae bunone neji oto en uru en risial jaranga oto na injiri focus so janyena
3: musiba pa
4: anjoba dinkiringila alkerines in dombre janga
3: musiba pa
4: nama tebudu jewinu masla nama ngo ayla do ngoy kae nanta kae daga yuba inyela yaji nyemun asakwa ulu kai na surunga
3: yeba
4: kulitia
3: era ba yei
4: na inyela isikinga simbulingi desa duolo mfisi miren jikasi tulela jaba
3: dibadba na ela nama kingi nama kenge kera nama iting abanko age al mera mage na kera nka we nama gal ria pado kerke na dok itirik ela leson apai ak jijegile le na ete dosi surde nan tollei nan ber nyai den darmanan tollei namas kundula ke eridik kulite ana diko mala teringa kurse le ya duosi ya namas jalo made ka osur kile diko
4: ke na kwa fotala kay
3: enda sa kwase amir tinga ka we suriye
4: na duosi iloni na duosi sur kuye
3: ay bat azjake ba
4: nas lo diko sai
3: azjake ba yeba
4: na ila do nam kwa ringa kwa fotala nga ne ji majramen ki na e ki se do gis de nga rorongo na du kwa ringa fulage na dilla ci kweli na kwa dilla nagal kwel na ful kingweli
3: yi ajegina ba
4: ki ngasi yesa lompi ayla kwel kiyalang enan kalo
3: kan kidaran kidelinyet menen ganga
4: ye
3: kidelinyet menen ka maraba jalna jona jegira
4: ne ka majram ben oyangi ingu
3: yago
4: ye birnyingi wala gal dai ndi ngama dai orre ngama anyal buguli ilalon alqului alqualon kariya wala den jay al yesi lompi fi
3: lolo den jalom ela ba yesi lompi tsena ntewa baye ina
4: ele ne buguli
3: batba
4: ele ne buguli
3: na ela ye den se
4: al kwaiga ma ne al jamaili
3: batba
4: ele ye bugul
3: adiga
4: ne ne ene lomba al ki ulun jalungi kan ki den ton dai already ko ak indunan nen digu dirin men ulmel laki marum buguli
3: batba
4: ne digal nen ki ruriti ne dai ne golu buguli
3: batba
4: ne digal nan fukai nen do buguli
3: na won ken senga kera ge kenja ele ki ngasibat inan dom
4: ki ele ulu al gitewa inan na makienkan
3: batba na inegal e jegil gal
4: ne donc incoming al erdike donc nas kwa kangule al duo yango e kwela lan itinki ban kwaran
3: mal
4: ding ibreke don nakan
3: ay jegal badugo keren ji hinagal e kwa kim banay kende kase tirgi
4: ay incoming yinga sunga ge lobi lol ji jolan puing albay dele kanya ile dama kinye lage majaram ben a barentin jal kin al bullingen kwa takalita kirena square kangule ka wela san dele ke tijage al ngida enti dajal ba
3: ki sense ki walking as son taraste homang mana jikidi ngire lengel na janyiti ele ji source bas jorel source tarasa jawana te ya jawba do din source engel ngiti
4: ma su wajanga kundul
3: na mara enan ke na su wajanga kundul na soronga sikie uto wasonga kawo denja to leba una enan kawo inela kinga si dan wotewa lombi
4: asoi

0: حاجة عيب، تجي تشتغل الشغلانة دي يقولوا لك عيب، تجي تلبس ده يقولوا لك عيب، تجي تتكلم في حاجة دي يقولوا لك عيب، اسكت،
1: عيب تتكلم معي بالطريقة دي.

0: حتى النصل بتحضرنا في بودكاست خطوة لقدام، خلوني شاركونا في ثقافة العيب والأسر الحصل لنا من زمان وقسي، لأنه أنا حقيقي الموضوع ده مضايقني شديد.
1: أول شيء أنا لازم أغير قعدتي، لأنه الموضوع ده شيق جدا جدا. موضوع العيب ده أنا تعبت منه. أنا واحدة من أسر سودانية اتعذبت أخد منكير عيب، أتكلم عيب، أفك شعري لا عيب. العيب دخلوا لنا في كل حاجة. عارفة رشيدة، أنا بكده خاف أتكلم مع الناس يقول لي لا عيب ما تعينك. وصلنا لمرحلة إنه إحنا من شخص أي حاجة إنه هي عيب.
0: هل العيب في الحاجة ذاتها ولا في نظرتنا ليها؟
1: نظرتنا إحنا اللي بنقول ده عيب وده صح. في ثوابت ما بنختلف عليها اتنين تلاتة، ودي بتدرج تحت بند غلط أو صح. بس عيب دي كلمة كبيرة يا رشيدة، إحنا بقينا من الدولة كده كأنه لا عيب دي لما تتقال كانت زمان كان الزول بيحس إنه لا في مصيبة، إنه لا في حاجة لا لازم نجيب فيها ونعدل. يعني زمان كانت أمهاتنا الله يديهم العافية كانوا بيقولوا لنا عيب تتكلمي مع زول كبير وانتي قاعدة. فيها عادات وتقاليد، فيها احترام للشخص الكبير. عيب تتكلمي في باب الشارع وانا تتأخر المرقة. كلمة عيب هم خطوها لنا في إطار محدود. بس جيلنا والجيل البعدينة والبعدينة، أنا ما كبيرة شديدة يا جماعة، بيجي الناس خدتينها إنه البدي ماش عيب عيب. لا طبعا، لا ليه؟ الناس حلوة والدنيا جميلة، ما نخلي في صح وفي غلط. كلمة عيب دي يا جماعة تقيلة شوية.
0: على فكرة عجبتني يا سارة لما كنت في صح وفي غلط، يبقى في فرق بينه. يبقى الغلط تخليه بيجي أنا الغلط بيجي من تصرفي، يعني التصرف أنا عملته وده صح وده فيه غلط فيه عقاب. لكن العيب ده أنا غايته شخصيا شايفه زي ما بقوله حاجة جاهزة كده، زي الرشيد طب بتطبق فيك
1: بالضبط. هي دي رشيدة، هي دي إنه دي ثواب، في ثوابت ما في اثنين ثلاثة هيختلفوا. لما نيجي زول كبير تقوم تسلم عليه، ده ما هنختلف فيها. عيب إنك تقولي بس خلاص دي هي دي عيب، واحد اثنين ثلاثة. لكن احنا عممنا العيب في حاجات كثيرة. البدي بتتكلم بصوت عالي عيب؟ لا لا لا، ده ما له دعوة بالعيب، له دعوة بصح وغلط. وصح وغلط في مجتمعات بتفرق، كان أولاد كان بنات، في العمر الفئة العمرية. بس نحدد، ما نقول كلمة عيب على أي حاجة ما عجبانا. لا، ما أنا ما عجبني أنا يمكن يعجبك أنتي.
0: يعني أنا قاعد أزعل لما نيجي زول يكون عايز يدرس يقرأ له قراية مثلا فن موسيقى رقص، ذي نحن طبعا بعيدين منها كل
1: شديد
0: البعد
1: شديد.
0: فيجي يقول لك لا عيب، أنا كده دفنت حلم. في حلول؟ أنت لو جولد قال لك يا سارة أنا يا أمي الليلة أنا ما عايز أقرأ الهندسة،
1: الشيب شيب دي قمة يا ابني. كيف أبوك عمك عايز أطلع شنو أنت؟
0: عايز أطلع ميكانيكي.
1: طبعا يعني كأستاذة وبسمع اختيارات أبنائي، وفي منهم حسي شفتهم كانوا عندهم عشق إنهم عايزين يبقوا يا يعني إما يكون عندهم مكنة بتاعت آيس كريم أو عايزين يطلعوا عامل في بنزينة. دايما الحتين ديل أنا بحسها في ولدي وحسيتها في أولادي في المدرسة. فكنت بتخيل يا ربي فعلا لو كبروا بعد التعليم والقروش والدفع ده. لكن طبعا دي كانت مجرد فكاهة منهم. لكن لما مثلا نكون خطين إنه يطلع مهندس ويجي يقول لي أنا عايز أطلع رسام، هاخد صدمة صراحة في الأول، ما هكذب عليك. مهندس ايش جاب رسام؟ رسام ده هل حيجيب قروش حيدخل دخل؟ ده سارة اللي هي الأستاذة لكن كواحدة شايفة ناس كثيرة دخلت الهندسة وبعد كده عملوا تغيير للكارير وانه ما قادرين يكملوا فيه. هقول لك لا، انا كأستاذة بشوف انه اي واحد هيبدع في اللي هو بيقدر فيه، ما علشان حددنا انه في كليات قمة نخسر الباقي. ميولك، هو بحب الحركة، بحب يقعد، بحب يتسلق. في حاجات بتحدد الشخصية، في حاجات بتحدد الظروف. بس حلو ان احنا نخلي اولادنا يختاروا اللي هم عايزينه.
0: عارفة في نقطة ثانية كده، انا شخصيا قاعد اسمعها كتير وبشوفها. ربط العيب بالله، الله قال ما تعمل كده عشان الكلام ده عيب، رغم انه دي كده زي ما بقولوا ان احنا برانا المؤلفين ونحن برانا الخطينا، والمصيبه ان احنا مدخلينها في التربيه. فانت استاذه لو جات بيت عندك في الفصل قلت لك انا كنت لامي 1 2 3 4 قلت لك الكلام ده ما برضي الله والكلام ده عيب وما تقوليه، والبيت حاسه انه صح، انت كاستاذه مربيه تفتكري دورك هيكون شنو؟
1: حتى دي صعبة شديدة رشيدة، لأنه للأسف إحنا كأمهات كمجتمع سوداني بنغلط فيها كتير. اللي بيحب ربنا بيحبني، اللي بيسمع كلامي كأنه سمع كلام ربنا، بنربط دائما الحياة، وده غلط كبير، لأنه الله سبحانه بيحبنا مهما عملنا، هو بيكره الغلط اللي إحنا بنعمله لكن هو بيحبنا. يعني ما نربط بعيالنا، يعني بالذات لو كانوا أطفال صغيرين نبتدي معاهم بحتة بتاعة إنه الله بحب كده، الله ما لا، يعني كده بنخليهم يحسوا انه انا عايزه ارضيه ومش عايزه احبه، عايزه يكون عندي علاقه وشركه معاه. كده احنا بنخسر حاجه من بدري شديد. قلت البنات احنا مهما بنسمع انه فلانه مشت القمر، فلانه وصلت اعلى المناصب، بس لسه كسودانيين عندنا نظره انه البيت حدود البيت، وهي أم وهي مدرسة وهي وهي وهي عيب تفكر تشتغل حاجة ممكن بعدين تأثر على النهاية كأم. مواعيد رجوع دايما يعني يقول لك بيخطينا في برواز كده، صح صح الكلام ده
0: مصعبيننا شوية. صح مصعبيننا
1: انت كأم. لا انت محامية هتكوني كيف تقدري تنسق أوقات؟ يا أخي شوفي التدريس، شفتي هنا الحتة بتاعت التدريس، شوفي التدريس، عايز تمشي معاهم وترجعي معاهم والإجازات فالبنات بيكونوا مختخط لهم فريم كده ما يطلعوا منه. في بنات بيديهم قوة من ما في، بيطلعوا بيواجهوا المجتمع وبتقال عليهم شفتوا ده العيب ذات والحصر. وفي بنات بيمشوا حسب الفريم وأمهم وحبوبتهم وبيكملوا على كده، ويعني شيء صعب، لكن ربنا يدينا فكر ونج إن نقدر نغير الحاجة دي.
0: عارفة ليه؟ لأنه أنا الموضوع ده شاغلني شديد، لأنه بيحدد المصير، وشايلين كلمة عيب عارفة زي السجن كده، وحصرين نفسنا جواه في أفكار كتيرة. حتى الحد أسي خليني من البنات، رأيك شنو لو جينا الأبو لحد أسي أو الرجل السوداني المظلوم، وأنا بقول مظلوم إنه يقول
1: لا استني بس دقيقة استعدل، من المظلوم؟
0: الرجل السوداني مظلوم يا سارة يقول أنا تعبت ولا يبكي، دي مصيبة.
1: أنا شفت لك رجل يبكي قريب كده. صدقيني يا رشيدة، إحنا ما أنا زي ما قلت لك، إحنا بنخط بناتنا فريم معين، إطار يمشوا فيه. إحنا بنطلق العنان لأولادنا عشان هم أولاد وحشيلوا، يا لو حصل ما ولد ما عيب، لكن البيت لو عملت نفس التصرف يقول لك لا عيب. البنات أوتوماتيكلي بيجوا خايفين إنه عيب، أمي حتقول علي عيب. إحنا شلنا متورثات من أهلنا. أنا كان عندنا عيب في بيتنا وفي عائلتنا إنه تعملي روج ولا تلبسي حلق المدور الكبير داكا، كان لا عيب. من هو ما عيب، بس اتوارث حبوبتي لأمي، أمي جات طبقته فيني، طب أنا هطبقه لبنتي؟ هنطبقه لبناتنا اللي هما بيهتموا بمظهرهم أكتر؟ هطبق معه أقول لا الحلق الكبير ده ما حينفع عشان عيب؟ عارفة أنا بفتكر أول ما أقول لها كده هتقول لي قال عليه وعيب ليه فيه شنو، ويبتدي بقى مناقشة هنروح في حتة صد عينك تطلع. والجيل ده أصعب بكتير من أجيالنا. إحنا
0: بيعرف حقه يا سارة، عارف حقه،
1: بيقلع حقه كمان،
0: بيقلعه.
1: فأنت بتكوني في معركة خسرانة. فكلمة عيب، الإطار اللي إحنا خدتينه للبنات أكتر من الأولاد، ده الأمهات لازم تراجع نفسها فيه. وأنا بقول الكلام ده لنفسي أول حاجة، نخلي بالنا إنه البيت والولد هما بيجوا واحد، سوق العمل اتفتح، بيجي فيه روح تحدي، بيجت كلمة عيب لا، يعني وقفت شوية، في غلط وصح، في نتناقش وجهات نظرك وجهات نظري، بس دعيبه كده لا، صعب شديد بجد.
0: يا سارة كلامك عجبني بجد، فخليني أنا أشيله كده وأسلمه للناس في يدهم. إنه مفهوم العيب يتغير، إنه النظرة بتاعة العيب للبيت اللي كانت مركزة على البيت حالياً بيجت برضو ممكن تخص الولد في تصرفات، بالذات أولادنا في الفترة الحالية وفي الانفتاح الموجود. لو ولدك جاء خليني أضربه لك بعيد شديد عشان الناس تعرف معنى العيب الحقيقي. لو ولدك جاء ويتكلم معاك في الأفكار اللي بقينا نسمع عنها دي ميولي
1: سجبنا هو ده العيب. شكرا يا رشيدة.
0: أيوة
1: هو ده العيب. هي أيوة ده العيب.
0: مش العيب إنه أنا تخلي أنا جاي ألبس سلسلة أو جاي أطول شعري شوية. أيوة. كيف البيت ما تقع في دائرة العيب وكيف ما تنجرف ورا كل كلمة بيبدأ غلط بعشان يبخش في العيب. تفلسفيها كيف للبنات اللي عندك أنت أستاذة يوميا بتشوفي في الفصل كن 10 بنات أو 15 بنت.
1: أول سنة اشتغلت فيها أستاذة عندي أخوان تيمان ولد بيت كتب جواب، هما في الترحيل مع بعض كتب جواب لوحدة وهو في الفصل اتعلم كلمة I love you، كتبها في ورقة باللون الأحمر أنا ما عارفة في عمر صغير زداء ورسالة للبيت. الأم جت تاني يوم طبعا كيف اللي عايز أقوله إن إحنا كأمهات نكون وعيات نفهم بيتنا يعني شنو حب يعني شنو إعجاب يعني شنو زميل. مرات بناتنا بينساقوا وراء واحد ولد ظريف بيتكلم حلو بيفتكروا حب هو بيكون إعجاب أو بداية ندي كل مسميات صح. الأم تقعد واطة مع أولادها كان ولد أو بيت تفهمه يعني شنو إعجاب يعني شنو أنا ميال يعني شنو زميل صديق. لو كل واحد فينا فهم الحاجة دي وخدتنا في إطار خوف من الغلط أفتكر بناتنا وأولادنا هيكونوا محميين.
0: رأيك شنو المرة الجاية لو جينا اتكلمنا عن الفقر وخليها كذا أنا عارفة تفهميها، هل هو فقر قروش ولا فقر حاجات تانية نحن محتاجينها؟ وخلي كل زول بحضرنا في بودكاست خطوة لقدام يشوف في الحلقة دي معنى العيب شنو ويفكر في الكلمة اللي احنا قلناها في المثل اللي قلناه. العيب والغلط الاثنين مختلفين شديد من بعض ونحن في ظروف محتاجين حقيقي نميز. والحدي ما نتلاقى في الحلقة الجاية يا سارة عاوزين نتكلم عن الفقر وكل زول يفكر هو فقر شنو وهما فقر ماديات.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: إن طلبتم من الآب شيئا باسمي يعطيه لكم. للآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تنالوا فيكون فرحكم كاملا. مع أني استعملت الرموز في حديثي معكم، لكن يأتي وقت لا أحدثكم فيه برموز، بل أخبركم عن الآب بكلام واضح. في ذلك اليوم تطلبون منه باسمي، وأنا لا أقول إني سأدعو الآب بالنيابة عنكم، فالآب.
2: عزيزي المستمع، خذ بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا. مع تحيات فريق راديو سمر.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

0: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
1: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
0: حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا. مبسوطين جدا جدا جدا نكون معاكم الليلة في الصباح الجميل الحلو ده، وطبعا سعيدين كل السعادة انه حنتونس معاكم مرة اخرى، ودايما يعني كل مرة بنتونس معاكم دي بتكون فرصة جميلة جدا جدا جدا يا جماعة. وطبعا يا اخواننا معانا اخوتنا الغالية جدا علينا اللي انتم بتحبوها جدا جدا جدا جدا طبعا، وصديقة الراديو، الصديقة الصدوقة للراديو، ألا ولا هي دلال عبد العزيز. دلال عادي جدا،
2: دلال عادي.
1: صباح الخير يا دلال.
2: يا صباح النور يا جماعة، أنا مشتاقة لكم ومشتاقة للراديو، يعني الوقت اللي بقضيه هنا أو كل صباح اثنين اليوم أنا ما بحبه، وإنتوا عارفين أنا ما بحب يوم الاثنين، لكن أنا بحب الوقت اللي إحنا بنقضيه هنا كلنا مع بعض، وعادة يعني بنتكلم وبنحكي وناخد وندي والدنيا بتكون حلوة وظابطة، وبنترك لبعض حاجات جميلة في صباح الاثنين اللي احنا ما بنحبه. يعني حاجة تبسطنا لغاية نهاية اليوم يعني عموما. فكيف انتو، كيف احوالكم، طمنونا عليكم، كيف كان اسبوعكم، كيف كانت سنتكم او الشهر الفات؟
1: الشهر الفات
2: يعني هي سنة ما تسنة لسه. فشنو يعني، ورونا الحاصل شنو، طمنونا عليكم يعني، واحنا حنوريكم احنا حاصل لنا شنو. عادي
1: تفضلي. يلا كده احكي لنا انت حصل معك شو. يا جماعة يعني دلال دي صراحة للأمانة لما تقولي فعلا ما بتحب يوم الاثنين يعني معزورة.
2: يوم الاثنين ما بحبني
1: يعني، هو ما بحبك وانت ما بتحبني.
2: الاثنين احنا علاقتنا
1: ايتو علاقتنا كويسة بعض،
2: علاقتنا التوكسيك شوية.
1: اوكي.
2: فيعني وانا طلعت في زمن معقول اللي مفروض اصل به يعني، وركبتك مواصلات في زمن كويس ولقيت اوكي الدنيا موجك. حلوة. شكرا. وصلت في اللي هو ركبت في زمن كويس، ده الزمن الطبيعي اللي انا ممكن اركب فيه يعني. بس اللي حصل انه وقفنا بتاع المرور، وقفنا حاجه بتاعت 10 ربع ساعه كده، وانا قاعده افكر ليه انا صحيت اصلا الصباح ده وقررت اجي ليه. فكانت الدنيا ما حلوه شديد.
1: اوكي.
2: وبعد ما وقفنا يعني هو ماشي بكل البطء في الدنيا كانه ما

0: حياة تحصل في يوم الاثنين. لكن يعني عموما كويس انك وصلتي وصلتي بالسلامة الحمد لله, دي اهم حاجة. وكده ورينا اسبوعك الفات كان عامل كيف.
1: هو كان ده تاني اسبوع لي او اخر اسبوع لي في الاجازة.
0: اوكي.
1: فالمفروض انا استعد نفسيا وذهنيا لاني ارجع الشغل تاني. أوكي. وهي ما حاجة جميلة.
0: اوكي.
1: فقاعدة أفكر في يومي في الشغل وحيكون عامل كيف, وتاني حأرجع للدوام إنه أنا أصحى في زمن أنوم في زمن. فكانت حاجة ما جميلة شديد. وكنت بحضر برضو حاجات الشغل المفروض وأنا ما عملت ثلاثة أرباع الحاجات, يمكن ما عملت الربع ده ذاته, لكن الدنيا مشت.
0: أوكي.
1: يعني بس تجهيزات نفسيا.
0: سوري أختها.
1: It's okay. وأنتي ماذا فعلتي؟
0: صدقيني يا أخي, يعني أنا عملت شنو الأسبوع الفات, بحاول طبعا أتذكر حسي أنا عملت شنو الأسبوع الفات لأنه زول بنسى للأمانة. لكن يعني الأسبوع الفات صدقيني كان كويس, تخيلي يعني كان كويس. هو بس كان يعني فيه كذا حاجة يعني للأمانة, يعني كان عندنا تصويرات هنا وعندنا حاجات بنعملها وبنجهزها, وكان عندنا كان عندنا حاجات كثيرة صدقيني. تخيلي كده دقيقة أي كان عندنا تصويرات, كان عندنا يوم للأمانة قضيناه حلو مع ناس الشغل, مشينا قضينا يوم كده لذيذ سوا. وياهو يعني كان بس ضاغط شوية, يعني ضاغط بسبب إنه التصوير ده طبعا بيكون يوم تصوير, ده بيكون يوم متعب شوية يعني. فبس فامبارح أصلا يعني ما بعرف اتأخرنا شديد, فبس كان عندنا يوم تصوير كده طويل شوية. فبس يعني لكن يعني كان لذيذ يعني برضو, يعني كان فيه حاجات لذيذة,
1: ما كان على استنزاف يعني, كان
0: يعني ما كان بس عبارة عن حاجة ضاغطة, يعني كان في جانب لذيذ وكان في جانب ضاغط, في الاثنين مع بعض بيعملوا حاجة كويسة يعني.
1: لا احنا انجزنا مع بعض
0: صراحة نشكر الله. وطبعا يا جماعة لازم ولا بد انه تعملوا نفس الحاجة احنا عملناها, تعملوها برضو تكتبوا لنا في الكومنتات انه يا اخي اسبوعكم كان ماشي كيف وكنتوا عاملين كيف. و انا شايفه حاليا في ناس قاعد تحضرنا يا دلال, لكن ما قاعدين يكتبوا لنا الحاصل شنو.
1: لماذا
0: انتوا بتحضرون وما قاعد تكتبوا لنا؟ يا ريت الناس الحاليا بتحضرنا تكتب لنا, تقول لنا هاي صباح الخير. واحنا طبعا يعني اللايف ده يا جماعه هو لايف ليه؟ لايف عشان الناس تتفاعل, عشان الناس تكتب كومنتاتها وتكتب آراءها وتقول الحاجه اللي هي نفسها تقولها. فيا ريت الناس الحاليا بيحضرونا, يا ريت ان هم يكونوا بيكتبوا لنا. لكن يا دلال كده أول انطباع لما قريتي العنوان بتاع الحلقة اللي هو اتغيرنا ولا تعودنا, أول حاجة جات في بالك شنو؟
1: كلامي حيكون كتير شديد في الموضوع ده.
0: مشكلة.
1: فده أول انطباع بالفعل, إنه أنا كلامي حيكون كتير لأنه أوكي. يعني دي حاجة أنا بالفعل بعيشها وبعاني منها, وإنه أنا أطلع منها ما أسهل حاجة.
0: أوكي.
1: والزول محتاج مساعدة عشان يطلع منها, ما ودي ما حاجة سهلة عليه لأنه يعني أنا شخصية ما بتحب تعتمد على زول. فإنه أنا أحاول أعمل حاجة مفروض أنا أطلب فيها مساعدة ما أسهل حاجة. فالموضوع جاب أفكار كثيرة يعني وقت الحرب, قبل الحرب وهسه بعد الحرب, فاهم؟ الحاجات كلها مربطة ومشاعر كثيرة وذكريات وحاجات أنت ما المفروض تكوني بتتذكريها حاليا. فيعني إنه موضوع حساس بالنسبة لي على الأقل.
0: بتفق معاكي جدا يعني, لأنه هو بجد الموضوع ده لما تيجي تواجه فيه نفسك حتلقي إنه يعني مرات إحنا يعني أنا مقتنعة بنظرية اللي هي بتاعت إنه أنت بتخلق شكل لنفسك اللي أنت عاوز توصل له. تمام. حاجة حابة توصل لها, فبتخلق شكل لنفسك وبتعيش جوا الشكل ده, لكن ده ما تغيير حقيقي, ده بس مجرد انك انت بتعيش في جوه الشكل ده. تمام. فلما بتقول انه انت مع الزمن حتتعود على الشكل ده وحتتعود على الشخصيه اللي انا شكلتها لنفسي دي, فتلقائيا انا حبقى بعد كده الانسان ده. نظام انه ده كده انا بوصل للتغيير, بس في الحقيقه انك انت خلقت لنفسك صوره وشكل وانت عشت جواه وبتقنع نفسك انك انت قاعد تعيش الحاجه اللي انت عاوز تتغير ليها, بس في الحقيقه انك انت ما قاعد تعيش الحاجه دي لانه انت قاعد تتعود على حاجه معينه بتحاول تعود نفسك عليها على اساس انه توصل للتغيير اللي انت عاوز توصل له. فالحته دي للامانه هي حته حساسه شديد, لانه التغيير نفسه مرات احنا ما بنكون فاهمين احنا كيف نتغير اصلا, عرفتي يعني احنا ما فاهمين

0: بجد نوصل أصلا للتغيير كيف؟ نوصل للحتة اللي هي إحنا عاوزين نوصل ليها دي؟ هل أنا قاعد أحاول أتقمص الحياة أنا عاوز أتغير ليها، ولا أنا فعلا اتغيرتها؟ هل أنا بحاول فعلا أعيش الشكل ده، ولا أنا يعني بصنع لنفسي شكل ومع الزمن ومع التعويض نظام أن أنا أبقاه؟ فاهمة حاجة؟ فأنا بحس إن الحتة دي حتة حساسة، وحتى للأمانة يعني هي ممكن تكون ما قاعدين نعرف نقول لنفسنا بصريحة العبارة، بس اللي لدينا نقول لنفسنا بصريحة العبارة
1: هنحاول بقدر الإمكان نفضح نفسنا، لأنه بين كل حاجة من ديل في شعراية، في يعني الفرق بسيط شديد وسهل شديد على الواحد إنه هو يحصل له لبس أو يتلخبط وما يعرف هو بيعمل في شنو بالضبط. وكون إحنا ناس يعني للأسف عايشين ترومات ولغاية هسه الواحد بيعاني منها، فأوقات كثيرة ما بنعرف نفرق ولا نعرف إحنا نتصرف، لأن إحنا ما عارفين إحنا حاسين بشنو أو إحنا مارين بشنو بالضبط حاليا. فيا جماعة يعني الموضوع حساس لأن إحنا الاثنين مبدئيا
0: صح،
1: وأنا يعني ما نفسي هو يكون حساس أو بيأذي زول، لكن نحاول مع بعض إن إحنا نفهم الحاجة دي بجد نفهمها، لأنه بناء على كده إحنا حنعرف نتصرف، حنعرف كيف يكون ردة فعلنا بعد كده، وممكن برضو نلقى مساعدة ونلقى حل للأمور دي.
0: صح، دي حقيقة. بنسلم على أختنا إيفا. إيفا مطر، يعني إيفا يعني حقيقي شكرا كثير إنك أنت دخلت لنا أول واحد تكتب لنا كومنت. بتقول صباحكم ورد وبركة، صباح النور عليك يا إيفا، مبسوطين جدا إنك أنت معنا. وطبعا يا إيفا يعني إحنا أول حاجة بنعملها إنه بنشارك بأخبارنا وبالحاصل معنا وكده، فحابين إنك تشاركينا بأخبارك والحاصل معاك برضو، وكمان عاوزينك تشاركينا برأيك في الموضوع. إحنا دخلنا يعتبر هبشنا في الموضوع لكن لسه ما دخلنا في العميق يعني، ولكن منتظرين إنه الناس كمان تكون بتكتب لنا وتتفاعل معنا عشان نكون بنتكلم مع بعض في الموضوع ده، وأي زول يكون بيشارك وجهة نظره، لأنه الأمانة هو موضوع فعلا حساس زي ما قالت دلال، وموضوع فعلا إحنا بحتاج مننا إنه نكون يعني بنتكلم فيه بحرية أو بنتكلم فيه بانفتاح أكثر، لأنه ما محتاج مننا نكون أبدا بنغطغط ولا بندسدس ولا أي حاجة، عاوزين نحن نكون بنتكلم بكل الانفتاح في الحياة، فحابين كمان تكونوا أنتوا بتشاركونا برأيكم في الموضوع ده. في وليد بيقول صباح، صباح ضاحك وردا وزهرا، صباح ينطق ينطق الأفواه شعرا، صباح أحبة جادوا علينا ببسمات تحل الكون فجرا، نسيمات الصباح تجي منهم تفوح محبة تفوح عطرا، صباح الورد والأحبة، صباح الخير سلاما وحبا لمن يفعلون المعروف دون انتظار الشكر، لمن يراعون كلامهم خشية أن يجرح أحد ما، لمن كانوا في الشدة عون وفي الرخاء رفاق، سلام لمن صان الود وحفظ الوصل، لا يغيره تقلب المزاج ولا شدة الظروف، سلاما للمسالمين الذين يزرعون وردا في القلوب إن استطاعوا، وإن عجزوا يمرون مرور الكرام لا يقطفون، سلاما على من ناديناهم بالروح فردوا علينا بالقلب وهمسوا لنا كلنا، سلاما سلاما لأرواح تجملت الحياة بهم، يسعد صباحكم أحبتي، صباح القلوب الجميلة، صباح الورد، صباحكم معطر برائحة الورد، صباح الخير والسعادة، صباح الورد. يا سلام يا
1: وليد.
0: أوكي يا وليد، شكرا كثير. دائما وليد بيكتب لنا أشعار جميلة كده، شكرا لك كثير. ممكن أكون ما عرفت أقرأ كويس، لكن يعني كلام عربي تقيل يعني.
1: عربي تقيل شديد. عربي تقيل شديد. يعني في وقت زي ده الصباح الساعة 10 وحاجة ولا 11 وحاجة يكتب لك شعر في يوم الاثنين،
0: صعب شوي.
1: صعب شديد علي أنه أنا ذاته يعني أستوعب، ولكن يعني
0: كلام كويس.
1: حبيت السلام اللي أنا حصلت عليه في اليوم ده
0: رسالة
1: وفي الرسالة دي بعد الآن مرت به، فشكرا شديد يا وليد. ادتني طاقة إيجابية وطاقة حلوة كده. صباح الخير عليك برضو.
0: في آدم بشير بيقول صباح النور والسعادة، تحياتي لكم الأختين العزيزتين، بيكم منورين بكل الصباحات الطيبة. يا سلام يا آدم، مبسوطين بك جدا جدا جدا. طبعا ده زولنا شديد يا أخي آدم، ده صديقنا الصدوق. مبسوطين بك جدا جدا يا آدم. أوه حيسة، حيسة قاعد حضرنا يا حيسة. بياخ قول لنا هاي، السلام عليكم، أي حاجة كده بس اكتب لنا أي شيء. طيب يا دلال،
1: قولي لي يا انجي،
0: شنو الحاجات اللي بتشوفيها انه هي بتغيرنا؟ عشان احنا نمسك واحده واحده يعني، فاهمه اللي هو نمسك التغيير ونمسك التعود.
1: في شنو ما ممكن يغيرك؟
0: على قولك
1: يعني انت طلعت من مرحله المراهقه، مش المراهقه، من مرحله الطفوله دي كل شيء يتغير اصلا يعني. ف الدنيا ما احسن حاجه. لكن انا يعني خطرت على بالي كم حاجه، ويعني نفسي اكون بتكلم فيها للتوضيح الاكثر. يعني هي ما حتغطي، احتمال كبير ما تغطي لنا كل الاسباب، لكن دي الاسباب اللي انا قدرت افكر فيها حاليا. فمن اكثر الحاجات اللي غيرتني انا شخصيا، متاكده حتغير كل زول، الوجع.
0: اوكي،
1: مهما كان نوعه، لو مرض، لو فقدان زول، لو خذلان، لو خيانه، لو طلاق، لو لو لو لو كل انواع الوجع الممكن بجد الواحد يتخيلها، هي بتغير فيك حاجة. وكحاجة أو كتجربة أنا شخصية مرت بها، الوجع بتاعي في الفترة دي كان مرض. المرض استمر أكتر من سنة، تحديدا 3 سنين، ونتج عنه قولون عصبي في النهاية.
0: أوكي.
1: فالوجع اللي بيكون بيجيك فجأة مثلا، اللي هو جرح، أو اللي هو جرح فعليا يعني، أو مرض اللي هو حاجة بسيطة في وقت معين، هي بتخليك فترة تكون متضايق، بس بعد كده بترجع عادي. يعني ما بيحصل لك تغيير في سلوك، تغيير في ردة فعل، تغيير في كده، لا. يعني هو بيكون بس وجع فترة معينة، لكن الوجع اللي بيكون لفترة طويلة، اللي هو بشهور بالسنين، ده بغير حتى الكيمياء بتاعت مخك. يعني الدراسات بتقول انه حتى الطريقة اللي بتفكر بها عقلك بتخليك انت سلوكيا تتغير، انك ردات فعلك ما حتبقى نفس الحاجه، او فعلك في الاول ذاته ما حيكون نفس الطريقه اللي انت متعود عليها. فمهم جدا انت تكون مركز انت حصل لك شنو بالضبط، عشان تعرف كيف حتتصرف بناء على الحاجه دي. ففي الوجع المزمن حق المرض اللي انا كنت فيه، حتى الكيمياء بتاعت مخي اتغيرت، ونتجت عنها حاجات انا ذاتي في الوقت ده ما كنت فاهمها، لكن يا دوب هسه قاعده اتعلم عنها او بعرفها، والمفروض انا يعني اتيك اكشن، اخذ خطوه عشان انا اصلح الدنيا. وحتى الحاجه دي صعبه، لانه انا اتغيرت، كيمياء مخي اتغيرت، تصرفاتي اتغيرت، ردات فعلي اتغيرت، سلوكي في العموم اتغير. فعشان انا اعمل حاجه على الاقل بتشبه شخصيتي القديمه، هو صعب حاليا. فاول حاجه ممكن اقول عليها، ممكن هي بتخلينا نتغير، الوجع في الحياه عموما. تاني حاجه الناس، وممكن الناس تكون سبب كتير كبير جدا، وأوقات كثيرة جدا في وجع اللي حصل لنا. أفعالهم، ردات أفعالهم، ده بيكون كلاما وفعلا من الحاجات اللي ممكن نلقاها يعني منهم. الناس دي ممكن يكونوا ناس بيتنا، أسرتك، أهلك، الناس اللي معك في الشغل، الناس اللي بتلقاهم في حياتك عموما، أصحابك، أخوانك. ف أنا ما عايزة أقول لزول أقطع علاقتك بفلان، لكن
0: صح
1: لازم نرسم حدودنا، وحنجي لنقاط الحل بعدين. لكن عموما لازم نتعرف إنه بجد إحنا مشكلتنا مع الزول ده شنو، ما هو الزول، الزول ما هو المشكلة دايما، لكن
0: في جانب في الشخصية مثلا، أو في جانب في شكل العلاقة بيناتنا هو مشكلة.
1: أيوة، في شكل معين بيكون هو، أو نقطة حاجة بس هي اللي بتكون المشكلة، ما الشخص نفسه. فدي تاني حاجة. وتالت حاجة دي أنا متوقع إنه كلنا عشناها في الفترة دي مع الحرب، تغيير المكان، المسافات، وحتى الحاجة دي ما اللي هو بس أنا غيرت مكان بيتي، أنا خليت ذكرياتي جزء من شخصيتي، خليت الماضي والحاضر بتاعي، حتى المستقبل بتاعي ممكن يكون يتغير بتغيير مكاني
0: طبعا.
1: فالمسافات دي أكبر حاجة ممكن تغير علاقاتنا مع الناس، علاقاتنا مع نفسنا، حتى على علاقتنا مع ربنا. لأنه أنا لو حياتي الطبيعية متبهدلة، أنا ما حكون قادرة يعني أعيش علاقتي الطبيعية مع ربنا في صلاتي، أو في أي نوع من إيماني. فدي ثالث حاجة أنا متأكد إنه الناس كلها مرت بيها في الفترة الأخيرة، بالذات للناس اللي كانت موجودة في الحرب، أو حتى الحاجة دي ممكن تأثر عليك لو أنت زول هاجرت عادي أو تغربت أو سافرت لأي سبب يعني. فحتى يعني الزمن اللي أنت بتقضيه هناك هو بيكون له الأثر الأكبر. يعني أنا لو سافرت مشيت الحتة الفلانية لزمن معين مدة أسبوع أو شهر مثلا لشغل، أكيد ما حيغير فيني طباع أو حيغير فيني عادات أو سلوك.
0: بالضبط.
1: لكن لما أنا أمشي مجبور وأنا ما شايل معي حتى حاجاتي في ظل ظرف زي ده، وأنا حامشي أقعد هناك لزمن أنا ما عارفه، فاتخيل كمية التغيير الممكن يحصل في حياتك.
0: حقيقة صح، وبتفق معاكي جدا، لأنه يعني محتاجين نفسك نقطة نقطة للأمانة، لأنه كل نقطة للأمانة هي عندها بحر في الكلام فيها. وبتفق معاكي جدا على ثلاثة نقاط اللي ذكرتيهم، especially الوجع اللي بيجي من الأصدقاء أو بيجي من الأهل أو بيجي من الأقارب أو حتى من الدائرة بتاعتي عموما، إذا كان دائرة اللي هي في حلتي مثلا أو إذا كان الدائرة بتاعتي هي كانت الشغل، الدائرة بتاعتي مثلا فنفترض ناس الكنيسة، الدائرة بتاعتي مثلا ناس أنا تربيت معاهم وقمنا ناس المدرسة مثلا اللي تربينا سوا وبقينا مع بعض أصدقاء لغاية ما كبرنا. مهم وتأبر الدائرة بتاعتك هي كانت شنو، بس عموما في كل دائرة أنت توجدت فيها for sure هيكون في وجعجة بشكل من الأشكال. وده ما دليل على إنه مثلا الدوائر ما صحية، لكن ده دليل على إنه إحنا هيومن، إحنا بشر، فطبيعي أي بشر مع بشر هيحصل بشكل ما إحنا وبنشكل بعض، لأنه إحنا طبيعي نشكل بعض برضو، طبيعي إذا إحنا بنتعامل مع بعض فهنتشكل
1: ببعض.
0: مع بعض أو ببعض. فمادام في تشكيل، التشكيل ده ممكن يحصل فيه احتكاك، الاحتكاك ممكن يوصل بعد كده لوجع. فالنوع ده من الوجع، في أوجاع بتجي مثلا أنت بتكون أنت ما متوقع أنه مثلا زول ده في وقت مأوكات أنه هو يكون بيوجعك، لأنه بيعامل العشم، بيعامل الحب، بيعامل الطمأنينة والثقة برضو. وبجد يعني من أسمى الحاجات اللي أنا بسمعها عن كلمة ثقة، ولأنه في كلمة ثقة دي كلمة للأمانة يعني ممكن نكون إحنا يعني عشان اتعودنا عليها طبعا وبتتقال بكذا
1: بسهولة أو
0: بسهولة
1: كأنه حاجة عادية،
0: كأنه هي حاجة عادية. لكن كلمة ثقة دي يعني زي لما تيجي تقول إنه أنا واثق في حاجة، زي لما أنا مثلا أنا حاليا right now أنا واثقة في الكرسي أنا قاعدة فيه، واثقة فيه 100%. يعني ما بفكر أصلا إنه أنا بنسبة ما أكون واثقة في الكرسي اللي أنا قاعدة فيه
1: بالفعل.
0: فأنا حاليا بتكلم معاكي وأنا بنتونس وكل حاجة تمام وهندلة في اللايف وبتاعه، هنا ما قاعد أفكر في أنه أنا الكرسي اللي قاعدة فيه أنه هو ممكن يتكسر فجأة مثلا، يعني يغدر بي فجأة كده في النص ويقوم يقول يقرر أنه هو قادر يتكسر، فاهمة؟ فلا أنا واثقة فيه كل الثقة، قاعدة بكل حمولتي، فلما الكرسي ده يقع أنا هتعوق، أنا هتعوق 100% لأنه أنا واثقة في الكرسي. تمام، نفس الحكايه في علاقاتنا نتيجه للثقه، انه انت بتكون واثق في الشخص فما بتتوقع منه انه مثلا يكون بيجي منه وجع باي شكل من الاشكال، لانه في ثقه، في عشم، في حب، في عشره. والثقه دي طبعا اتبنت بسبب حاجات كثيره، يعني تورد في حاجات كثيره برهنت لك انك انت تكون بتثق في البني ادم ده. فلما انت توصل للمرحله دي بتكون مرحله موجعه جدا لما يجي منه الوجع. بس في الحته دي احنا برضو محتاجين نتكلم فيها بصورة تانية، إنه أسأل نفسي سؤال، أو إحنا محتاجين نسأل نفسنا أو حاليا نتكلم في الموضوع ده برضو بصوت عالي، المتعب أكتر أو المؤلم أكتر إنه أنا أكون في علاقة ما فيها ups and downs، ولا إنه المتعب إنه يبقى فيها ups and downs؟ يعني العلاقة الفعلا عندها معنى أو من وراها في معنى، هي اللي فيها ups and downs ولا ما فيها ups and downs؟ فما أعرف السؤال ده للأمانة هو جاني حسي، يعني أنا حسي وأنا بتكلم إنه فيه الوجع والفرح والحب والزعل والكلام ده كله، ولا فيها إنه إحنا بس في سلام، نفس الكلام، نفس التون، توننا ما بيعلى، عبارة عن ضحك، عبارة عن هزار. Which one the best relationship ممكن تكون يعني دي ولا دي؟
1: أنا ما عايزة أفتي مبدئياً, بس this is just my point of view, يعني دي وجهة نظري الخاصة. يعني الأبس والداونز بتاعتنا دي, هل دي مشاعر ولا قرارات ولا ردات فعل بس؟ هل الزول اللي أنا يعني لو دي صاحبتي مثلا, إحنا مرين بأبس وداونز أو مرين بمشاكل, هل إحنا أو زول فينا قرر إنه هو يكون كده, قرر إنه يعني أنا عايز يكون في المشاكل دي لأي سبب من الأسباب, نرجسية, عدم اهتمام, قلة ذكاء عاطفي, مهما كانت الأسباب اللي بتخلي الواحد يعني يكون السبب في المشاكل. لو دي مشاعرنا طبيعي إحنا نتضايق من طريقة أكل الزول الفلاني المعايدة, طبيعي إنه هو يتضايق لما أنا ما أرد على الرسائل في الزمن. فمشاعر الحزن, الفرح, إن إحنا نزعل مع بعض, نتحمس, دي كلها حاجات طبيعية في كل أنواع العلاقات عموما. فيعني هل دي مجرد مشاعر وإحنا عايزين عايزين عايزين نكون مع بعض فيها, ولا إحنا بس بنتهجم على بعض لما الحاجات دي تحصل عموما؟ أما بقى لو دي مجرد فعاليات أو جو إحنا عاملينه لنفسنا, يعني مستحيل الدنيا تكون ثابته, مستحيل احنا نكون صح. كل مره بنتكلم بنفس بنحل مشاكلنا بنفس التون, بنتعامل مع بعض في الحاجه الفلانيه دي بالذات بطريقه معينه. انا ما نفس الزول كل يوم لما اصحى, يعني في مشاعري بالذات, في مزاجي, في طريقه على الاقل تعاملي مع الحاجات, ما مع الشخص, مع الحاجات او مع المواقف. فهل مشكلتنا او الابس اند داونز بتاعتنا دي احنا بنعاين للزول ولا بنعاين للحاجه اللي هو عملها؟ مجرد رده فعل أو فعل, ولا أنا عشان أنا بعرف الزول ده هأتكلم معه في الحاجة دي بالطريقة دي, ما هأتكلم معه هو لقيمته, لشخصه هو, لهويته هو, أنا هأكون بتعامل معه. يعني هي تفاصيل أو حاجات صغيرة, لكن الواحد لازم يكون مدركة, يكون عارفة, يكون فاهمة, ويكون قادر يتحكم, وفي نفس الوقت قادر يعبر عن نفسه بطريقة صح, حتى لو هو صعب, لكن لازم الزول قدامك هو يكون فاهم انت قاصد شنو.
0: صح, للأمانة بتفق معاك جدا في النقطة دي, لأنه الحتة دي متعب شديد بالنسبة لنا, إنه نكون قادرين نفرز بين الشخص والفعل. لأنه بالنسبة لنا الناس يعني مرات للأسف احنا ندي الزول قيمته في أفعاله, ودي كارثة للأمانة, دي كارثة, كارثة كبيرة. لأنه لو الزول قيمته بأفعاله, ده معناته انت ما عندك قيمة
1: حرفياً.
0: للأمانة يعني القيمة أصلاً, القيمة في الأصل هي حاجة ثابتة, هي ثوابت, يعني هي حاجة تكون راسخة, فهي عندها قيمة. لما تكون الحاجة راسخة وثابتة ما بتتغير هي, تمام, في الوقت داك حنلقى إنه الحاجة دي يعني الحوالينا بتغير لكن هي ما بتتغير, فاهمة؟ لكن الأفعال نفسها حاجة بتتغير. فلو ربطنا الإنسان بالفعل أو قيمة الشخص بالفعل, فإذا هو ما عنده قيمة
1: حرفيا,
0: فاهمة؟ يعني حس مثلا الدولار ده حاجة ثابتة, تلقى العمل دي كلها بتتغير عليه
1: وتنزل
0: بتطلع وتنزل, لكن هو ثابت. قيمة الذهب ثابتة, ما في زول بيقدر يعني يشكك في قيمة الذهب مثلا, ما في زول بيقدر يشكك في قيمة الدولار. نفس الحكاية, يعني لو إحنا شككنا في قيمة الشخص نفسه نتيجة للأفعال, إذا الزول ده في حد ذاته بالنسبة لي ما عنده قيمة. ودي الحتة اللي احنا بنحتاج حقيقي نكون بنعالجها كتير في حياتنا, إنه نستوعب فكرة إنه الشخص قيمته ثابتة مهما اختلفت أفعاله. والحاجة دي نضج كبير جدا, يعني أنت لو وصلت لمرحلة زي كده, دي مرحلة يعني ناضجة جدا إنك تعرف توصل للفكر ده يعني. وللأسف كمان إحنا تربيتنا عندها تأثير في النقطة دي للأمانة, يعني
1: تأثير كبير شديد,
0: لأنه إحنا أصلاً يعني إحنا شعب بنعتمد جداً على يعني على تصرفات, مثلاً إنه الشهامة, ما أعرف لك الشنو البتاع, القوة, الصلابة, ما أعرف كده, فاهمة؟ يعني الأفعال,
1: فاهمة؟ شكليات
0: شديد. إحنا بنحب ده, يعني زول بيعمل شنو, يلا هشوف الزول ده قاعد يسوي شنو بتاع, فاهمة؟ إحنا بنحب نعزز للزول بأفعاله. بس في الحقيقة إنه يعني إحنا دي جزء من الحاجات اللي احنا للاسف احنا تربينا عليها بس ما مدركين انه احنا تربينا على فكره زي ده يعني, او انه الحياه دي عموما عندها تاثير علينا باي شكل من الاشكال. فللامانه الحته بتاعت العلاقات دي اصلا يعني اعتقد انه هي اكتر حاجه مهما نمشي ونرجع حنلقى انه هي دي حاجه يعني ما بتختلف يعني فاهمه بسهوله يعني, دي حاجه ما بنقدر يعني نحد الكلام فيها فاهمه, لانه مهما تمشي وتكتشفي في الحياة عموما في علاقتك مع الناس هتلاقي انه لا العلاقات دي بحر يا مان انت فاهمة,
1: الدنيا تتجازف بكل بساطة يعني كده ما لانه العلاقات ما بتتشابه ودي صح. دي مشكلة ما مشكلة شديد يعني, هي حاجة ايجابية واوقات كتير بتقلب علينا يعني هي ما بتتشابه, اكيد ما هتتعامل مع كل الناس بنفس الطريقة
0: صح.
1: وما بصدق انه في زول بيتعامل مع كل الناس بنفس شخصه, هو كل زول ممكن توريه جانب معين من شخصك, ودي في حد ذاتها مشكله لما انت تكون ما عارف نفسك وما عارف قيمتك استقبل المشاكل
0: دي حقيقه, دي نقطه مهمه شديد كده. نقرا الكومنتات اصدقائنا الحلوين. اوكي وليد بيقول تسلمي يا اختي انجي, شكرا لك كثير جدا يا وليد, وقال كمان لي كل الشرف اسمعكم واحضركم يا صدقني, واحنا يعني احنا ذاتنا مبسوطين جدا انك انت بتحضرنا حاليا. اوكي كاتب لنا واني اراك بعين قلبي جنه يا من بك مر الحياه مر الحياه يا طيب. يا سلام يا وليد, يا صدقني الاشعار دي عجيبه علي عجيب عديل يا وليد صراحة.
1: أنا ما بعرف أدي ردة فعل في الحاجات دي, فأنا أنا قاعدة أتبسم بس سامحوني يعني أنا ما بعرف أعمل ردة فعل للحاجة دي.
0: له للأمانة الشعر ده بتاع ناس
1: عميقين كده,
0: عميقين جديد يعني هاي الأمانة
1: حاجة دي تشبهني
0: إذا سوالف تكتبي, لكن
1: ما أنا بتعمق في حاجة أنا بتفلسف بس أنا
0: أوكي.
1: ما بحس بتفلسف فقط.
0: لكن يا جماعة بالمناسبة الأخت دلال إنسانة كاتبة كويسة جدا,
1: كتابة
0: بالضبط كده. أوكي فيدال روبرت بيقول أو أوكي بيعمل لنا إيموجيز وبيعمل لنا كده, شكرا لك كثير جدا يا فيدال للتفاعل الطيب. بيقول وبيقول تاني بيقول good morning good morning everyone on Radio Summer tonight I'm happy today is my birthday. Yay! Okay فيدال يا أخي يعني happy birthday يا فيدال, صراحة مبسوطين جدا إنك أنت بتشاركنا في اليوم ده عموما وبتحضرنا حاليا يعني, دي حاجة بتعني لنا كثير ونتمنى إن إحنا نكون حاجة كويسة ليومك, كل سنة طيب ونتمنى لك يعني يوم سنة سعيدة وإنه اليوم ده كمان تقدر تستمتع به وسنة تكون مميزة بمشيئة ربنا الحلوة لك ولحياتك, وتقدر تكتشفها في الطريق وتستمتع بالحياة الرب المخططة لك. أوكي حسين بيقول صباح الخير صباح راديو بلدنا, كل سنة وانتو طيبين, بمناسبة ليوم جديد بسلم عليكم جميعا إن شاء الله تكونوا كويسين, لكم مني حارة تحية أستاذ أنجي الجميلة, كلك طاقة وإيجابية, تحياتي لضيفتك الفاضلة, أتمنى يكون حلقة ممتعة جدا, عنوان حلقة جدا يحتاج مننا الشفافية النفسية والروحية كمان, التغيير مهم جدا في حياتنا طبعا, كما يقول الكتاب المقدس تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة الكاملة المرضية, بيقصد تغيير حياتنا اجتماعيا وروحيا ونفسيا, وأهم شيء تغيير من ناحية روحية لأنه حياتنا مربوطة بالله. شكرا كثير جدا يا حسين, حقيقي كلامك on point ودي نقطة يعني مهمة جدا جدا, وإحنا أكيد حنرجع لها وحنرجع نتكلم فيها, فشكرا لك كثير إنك أنت قلت لنا النقطة دي. في يعقوب ظاهر عندك ولا؟
1: أيوة يعقوب عبد الله بيقول لنا صباح الخير, صباح النور عليك, صباح الورد, ويعني شيل الشعر اللي كتبه لنا وليد واستمتع به والليلة يعني أنا حاوصي الناس فاهمة, فيعني أنا أتمنى بجد إنه يكون صباح حلو وفيه حاجات جميلة طاقة إيجابية, وإحنا كمان هندبي نديك طاقة إيجابية شخصيا من إحنا الاثنين, فيعني أتمنى يكون يومك جميل ويكون على خير. كمان علي أحمد بيقول لنا صباحكم سمر وكل الموجودين, تحية لشعبنا الكريم وسلام على الإنسانية.
0: يا سلام
1: صباحك جميل أنت كمان, صباحنا سمر حرفين نحن نتسامر ونتحدث, وأنا بوصل تحيتك لكل الناس اللي بتسمعنا, وكمان شكرا على سلام على الإنسانية لأنه بجد إحنا محتاجينها في حياتنا كل يوم, وحاسة إنه إحنا إلى حد ما الناس بدأت تفقد الحاجة دي. فشكرا لك جدا، وأتمنى أنه كمان أنت تكون مستمتع بيومك الليلة. يا أخونا علي كودي توب بيقول لنا صباح الخير عليكم، إن شاء الله تكونوا طيبين. صباح النور عليك أنت كمان. أنا شخصيا كويسة، وأنا متأكدة إلى حد ما أنه هي هنجي كويسة برضه.
0: لا لا كويسة أتمنى الحمد لله.
1: أتأكدت لك هي شخصيا. أتمنى أنت كمان تكون كويس،
0: ونتمنى يوم... كل الناس يكونوا كمان كويسين.
1: نتمنى كل الناس تكون طيبة ومبسوطة ومرتاحة وفي صباح الاثنين ده، وتكون يعني يومها ماشي كويس.
0: صباح الاثنين دي تتقال بزعلك صباح الاثنين ده.
1: لكن يا جماعة أنا حأتغير وحأحب يوم الاثنين عشان أنا هنا معاكم الليل. فشنو؟
0: يعني يوم جميل يا
1: يوم حلو
0: الجو حلو يعني، يعني عندنا ناس كيف نتونس معاهم وبتاع وحياة جميلة ودنيا لذيذة
1: وموضوع حساس شديد، لكن عايزين نحاول نساعد بعض. صح. We will work this out.
0: أوكي كودي بيقول موضوع حلقة شنو عشان أنا جيت متأخر. صدقني يا كودي يا أخي الموضوع، صدقني موضوع حيعجبك. الموضوع هو للأمانة حساس، لكن شنو موضوع لذيذ. بنتكلم عن إنه إحنا تغيرنا ولا تعودنا. مرات إحنا مثلا بنفتكر نفسنا إنه إحنا تغيرنا، أو إنه إحنا مثلا يعني بيجينا مثلا بشكل معين، أو بيجينا بشخصية معينة، أو بأتيتيود معين، بيجي بيطلع مننا كلام معين، بنتصرف تصرفات معينة، فاكرين ده جزء من التغيير. بس في الحقيقة إنه إحنا تعودنا على مثلا عادات معينة وطبائع معينة نتيجة للتغيير ممكن بتاع أشياء حصلت في حياتنا. فإحنا بقينا بشكل معين، فإحنا دارين نتكلم هل إحنا الشكل اللي إحنا وصلنا له ده الحاجة اللي أنا كنت عليها زمان وحاليا أنا عليها حاليا، هل التغيير ده حصل بسبب إنه أنا واعي ومدرك إنه أنا أتغير الحتة دي، ولا حصل بسبب عوامل خارجية خلتني أو اضطرتني إنه أنا أكون بشكل معين؟ هل أنا يعني أنا الشكل ده باختياري ولا غصبا عني؟ فإحنا دي الحتة اللي دارين نتكلم فيها، وحابين إنك أنت تكون برضو بتشاركنا برأيك. أوكي ضحكتي حكاية بتقول صباح النور والسرور، صباحكم مملوء بالبركة ببركات الرب إن جي ودلال. مبسوطة بك جدا يا ضحكتي حكاية صديق، ضحكتك فعلا جميلة جدا، الصورة شايفينها وضحكتك حلوة شديد. مبسوطين بك جدا جدا، ويعني نتمنى إنه كمان يكون الكومنت ما اختفى. أوكي تمام. على العموم مبسوطين جدا جدا لكل زول بيكتب لنا حاليا، والناس ما كتبوا لنا يا ريت تكتبوا لنا. طيب يا دلال
1: قولي لي،
0: في رأيك تأثير المسافات وتغيير البيئة تغيير المناطق تأثيره علينا، ممكن متين نقول عليه إن هو تأثير كويس ومتين نقول عليه تأثير كعب، يعني فيها تشكل لما نبقى بيها تشكل بيبقى ده كويس أو بيبقى ده كعب.
1: هو يعني أنت غيرت بيتك 100% انت حتتغير.
0: اوكي
1: فيعني ما في زي يقول انا ما تغيرت، يعني دي اول حاجه. 200 بيكون كعب، 200 بيكون كويس، ده على حسب الشخص، على حسب شخصيتك ونوع شخصيتك انت، يا نوع من الاشخاص بتفكر كيف. يعني هو بيختلف من زول للتاني. ممكن زول يكون شايف انه لا انا ما تغيرت، لكن هو بالفعل بيكون اتغير. انا مثلا كمثال انا سافرت لغرض الدراسة مثلا، يعني مشيت بلد تاني عشان أنا أدرس، فهي تغيير لبيئة بطريقة كويسة، أنا ماشي لسبب كويس، أنا عايز أبني نفسي، مشيت المكان ده الدنيا مشت كويسة، بدينا قراية، عرفت لي ناس. الوقت اللي أنت بتقضيه بعيد عن بيئتك أو عن دائرة راحتك تبي، يعني عشان أكون محددة أكتر، بخليك تشوف نفسك، دي أول حاجة.
0: صح.
1: هتعرف نفسك بتتحمل قدر كيف، بتصبر ولا لا، بيكشف لك عيوبك والحاجات الكويسة فيك. ليه؟ لأنه انت مشيت مكان ما في زول بيعرفك فيه.
0: صح.
1: وانت هتتصرف بدون ما تحس بطبيعتك، فانت هتشوف نفسك والناس هتشوف الناس الغريبة والجديدة، هتشوفك انت على حقيقتك، ما زي لما كنت في بلدك انت عشان فاهم الدنيا عاملة كيف فمضطر تتعامل بطريقة معينة. تمام. اوكي انت عرفت نفسك، بعد ذاك انت هتشوف الشارع اللي انت هتمشيه لو هتتغير بطريقه كويسه او طريقه كعبه. في ناس بتكتشف عيوبها، بتلقى نفسها ما قادره تتحمل العيوب دي، فبتلقى نفسها انه هي ماشيه في الطريق اللي هو طيب ما في فايده من انه انا اكون كده، فخلاص تلقيه بدا يعمل حاجات ما بتشبهه، بعد شويه قال لا انا كده، شويه يغير شعره، يغير لبسه، يغير حتى طريقه كلامه، أسلوبه في تعامله مع الناس، بعد شوية أسلوبه في تعامله مع أهله أو بلده أو كده، أفكاره حتتغير والدنيا بعد شوية حتبقى ما حلوة. الزول اللي شاف نفسه، شاف عرف عيوبه، عرف إنه أنا كنت محدود مثلا أو دنيتي ما كانت فيها حاجات كثيرة، بس بالعكس أنا هسه بقيت بعرف أنا بحب شنو، لقيت هوايات، حاجات جديدة، لقيت نفسي أنا مهتم إنه أنا أعرف الحاجات دي أكتر، تعلمت لي بلد جديدة، تعلمت لي لغة جديدة أكيد، لقيت التعامل مختلف، الأسلوب، الثقافات، فأنا بالعكس بقيت منفتح إنه أنا أتعلم وأخذ أكتر وأبني نفسي أكتر وأشكل شخصيتي أكتر. فدي بتبقى هنا حاجة كويسة بمنظوري الشخصي طبعا، أي زول رأيه يا جماعة. فلما أنا أشوف نفسي في مكان غريب، دي فرصة إنه بجد مراية إنه أنا أشوف حياتي وشخصيتي عاملة كيف، وبناء على كده أنا بطلع ردات فعل، سلوك، بتبقى عندي عادات، بتبقى عندي ردات فعل معينة.
0: أنا كمان بتفق معاك في الحتة اللي هي بتاعت إنه أنت لما تكون في بلد تاني جديدة أنت ما بتكون أصلا خايف إنه ده يقول عنك شنو أو ما يقول عنك شنو.
1: بالفعل.
0: لأنه مثلا في مجتمعات تانية مختلفة وجديدة، المجتمع نفسه هو ذاته بيكون عنده جانب من الانفتاح اتجاهك أنت كشخص غريب. لأنه بالنسبة له مثلا، أنا مثلا، إحنا اتنين سودانيين زي بعض، عارفين في حاجات معينة ما حنتكلم فيها مع بعض، أو في حاجات معينة أنا ما حظهرها ليكي ولا أنت حتظهريها لي، لأنه إحنا سودانيين مع بعض، احنا عارفين
1: مجتمعنا وثقافتنا،
0: عارفين فهمنا شنو. اكيد يا اخي طوالي تلقائي لو انا ما بعرفك اصلا من البدايه، من قولت السلام عليكم انا سودانيه، طوالي انا عارف انه انا قدامك ابين شنو او ما ابين شنو،
1: حرفيا
0: دي ما بنختلف فيها. لكن لما مثلا تتعامل مع زول وات ايفر كانت جنسيته شنو، في جانب من الانفتاح، وان حتى لو الشخص ده في مجتمع ما منفتح وأنا في مجتمعين ما منفتحين، لكن إحنا غريبين مع بعض هيكون في جانب من الانفتاح، لأنه أنا في النهاية ما تزول غريب عني، حتى لو أخذ عني صورة، حتى لو أخذ عني انطباع، يعني شنو، يعني شنو بالنسبة لي، هيكون بالنسبة لي يعني ولا حاجة. لكن أنا هناك في السودان أنا بيعرفوا يجيبوا أهلي، بيعرفوا يجيبوا أبوي، يجيبوا أخوي، يجيبوا أمي، يجيبوا خالتي، يجيبوا أي زول، لكن حاسة ده زول غريب حيجيب منه يعني أصلا، يعني لما حيجيب حيجيب منه، فاهمة؟ ودي بتورينا أنه أصلا في عندنا جانب من أنه إحنا بنسميها في مسمى أو بنخدها تحت إطار الاحترام طبعا والحتة دي، بس في الحقيقة أنه إحنا قبل من هو يكون احترام هو خوف كبير شديد من الأهل. ودي طبعا دي نقطة تانية ممكن نتكلم فيها في حلقات تانية يعني، لكن لأنه دي برضو حتة من الحتات اللي احنا ممكن نكون بنخلط فيها بين الاحترام والخوف، يعني which one اللي هو أكبر في علاقاتنا مع أهلنا. لكن بنرجع ثاني ونقول إنه في الحتة بتاعت إنه أنا في مجتمع مختلف، في جانب من المساحة إنه أنا أكشف جوانب أنا ما كنت بقدر أكشفها مع أخوي السوداني أو ما بقدر أكشفها مع الدوائر بتاعتي. الحتة دي للأمانة هي كويسة، بس محتاجة مننا وقفة، لأنه ممكن الحاجة دي في حد ذاتها تودينا لحتة صعبة جدا جدا جدا، ألا ولا هي أنه أتغير التغيير اللي هو بتاع اللي هو أنا كنت زي مقيد وتفكيت من القيد، أو زي كأنه أنا ما صدقت متين أشوف
1: فرصة
0: أي نفسي بالطريقة اللي أنا كنت بتخيل أنه أقدر أشوف نفسي بها مثلا، باللبس الفلاني، بالأتيتيود الفلاني، بشكل الحياة الفلانية، أعيش أسلوب حياة بطريقة معينة ما كان يعني actually هي ما لائقة، يعني actually هي ما أحسن حاجة إن أنا أكون بعيش بها. وإحنا كشباب بالذات بسهولة بنحس نفسنا إنه إحنا ممكن نجرف، لأنه أنا عاوز still عاوز أجرب، فاهمة؟ يعني في عمر كده معين أعتقد إنه هو زول بيكون خلاص حاسس نفسه إنه هو ما قدر يجرب حياة جديدة، فاهمة؟ بس إحنا still لسه في العمر اللي هو عاوزين نجرب، لا يعني إحنا عاوزين نشوف الدنيا اللي فيها شوف، أنا عاوزين نجرب دواء، عاوزين نجرب دواء، عاوزين نشوف دواء، عاوزين نشوف دواء، عاوزين نفهم ده شنو ده شنو، يعني فاهمة؟ فإحنا لسه ستيل إحنا في ال... في ال... في الحتة دي، فعشان نعرف نكون في مرحلة أكبر إنه إحنا بنقعد مع نفسنا قاعدة جادة إنه أنا يا نوع من التغيير أنا قاعدة أمشي فيه أو بلقى نفسي إنه أنا قاعدة نجرب فيه. لكن حابة يعني، ودي النقطة اللي هي تقريبا النقطة اللي احنا حابين نتكلم فيها بزيادة شوية، كيف نعرف نفرق بين النضج وبين التغيير، او يعني بين ال يعني بين النضج والتعود أو بين التغيير والتعود. يعني أنا كيف أقدر أفرق بين أنا متعود وبين إنه أنا فعلا نضجت وكبرت يعني
1: تغيرت
0: أو تغيرت؟ سؤال كبير.
1: كبير ومحتاج مجهود وتركيز عشان هي بالفعل شعراية بيناتهم الثلاثة، إنك أنت تتعود، إنك أنت تتغير، وإنك أنت تكون إنسان ناضج بعد كده، وما له علاقة بالعمر أبدا مبدئيا يعني. فإنه أنا أتعود إنه أنا أكتسب عادة، عادة إنه أنا أعمل الحاجة بدون ما أحس، بدون ما أفكر، حتى دماغي بيكون يعني فاهمة خدت هنا ده زي الزرار بتاع الأوكي جيز بتدوسيه وهو بيشتغل وبيعمل لك كل حاجة. يعني إنه أنا أصحى الصباح أمشي الحمام أغسل وشي وأرفريش كده وأطلع، دي حاجة دماغي ما بيفكر فيها أصلا، لأنه أنا عارف جسمي عارف إنه أنا بعد ما أصحى بعمل شنو. ده التعود أنواع، وبعدين حنجي لما يعني حنربطها مع الأسباب وحنشوف متين الدنيا بتبقى كيف. التغيير فعل.
0: أوكي.
1: فعل مهما كان سببه ده ناتج منك أنت، تمام. النضج ردة الفعل. ردة الفعل للحاجات اللي بتحصل لك بعد ده. أنت عارف أفعالك already. لما أنت تنضج أنت معناته اتغيرت أصلا، سواء النضج جزء من التغيير أو التغيير جزء منه يعني. بس الفرق بين التغيير والنضج شنو؟ داك فعل وده ردة فعل. أنت لما تكون إنسان ناضج أنت عارف أفعالك، أنت بتختار ردة فعلك تجاه الناس بعد كده.
0: أوكي.
1: دي دي دي ده الفرق بين النضج وإن أنت تكون اتغيرت وخلاص. تمام. التغيير والتعود هما اللي بيحصل بيناتهم اللبس. أنا شخصيا يعني لبست في الحيط كتير بسبب الحاجتين ديل. يعني أنا بتعود لأنه أنا ما لاقي خيار تاني، أنا ما عندي الفرصة، ما عندي الطريقة التانية اللي أنا أتصرف بيها، فتلقائيا أنا بتعود خلاص يعني هأستسلم وأخذ الطريق ده لأنه دي الحاجة الوحيدة أنا بقدر أعملها حاليا. ومتين بيبقى التعود بطريقة سلبية لما أنا خلاص أكون جاتني الفرصة وبعد كده ما أقول ما عايز أعمل الحاجة دي. تمام. يعني ده الاكتئاب مين اللي بيشتغل كده، لأنه أنت اتعودت أنه الهرمونات بتاعت السعادة السيرتونين والدوبامين يكونوا نازلين، فلما أنت تجي فرصة أنك أنت تكون مبسوط أنت بتكون خلاص لا أنا ما عايز أصلا.
0: صح.
1: فده تعود ما بطريقة كويسة يعني أو سلبي. التعود بيبقى حاجة كويسة لما أنا أتعلم عادة أنا عايزة أصلا، يعني أنا عايز أتعلم لغة جديدة، عايز أتعلم أنه أكنترول أسيطر وأتحكم في غضبي بطريقة كويسة، يعني أنه أغضب في أوقات معينة وحتى لما أغضب أكون قادر أوجه غضبي ده. فمش في حاجة بقول لك أنك أنت بتكتسبي عادة جديدة بعد 21 يوم من تكرار الحاجة دي، أنه أنت مثلا تقرأ صفحة كل يوم من كتاب حتخليك تتعود أنه لازم تقرأ، حتلقى نفسك تلغائيا عقلك محتاج أنه يقرأ صفحة على الأقل كل يوم. فكده دي بتبقى حاجة كويسة أو التعود بيكون بصورة إيجابية. أما التغيير لأنه هو فعل غالبا بيكون أنت عندك options، بيكون عندك خيارات أنت اللي بتختار بعد كده. أنا كنت من النوع مثلا ما بحب أني أنا أتكلم قدام الناس أو زول يعني منغلق شوية، أنه أنا أقرر أنه يا أخي أنا عايز مثلا أخش نادي بتاع قراءة بس عشان أعرف ناس، دي خطوة بتاع التغيير بغض النظر إذا كانت كويسة أو لا. في الوقت ده أنا قررت أنه أنا أبدأ أغير بحاجة بسيطة، لكن منو القرار هنا؟ أنا. منو العمل الفعل ده؟ أنا. تمام. ما جاي من برا، ده ما عامل يعني خارجي، فأنا اللي بكون متحكم في الموضوع، أنا اللي بديته.
0: إذن أنا اللي بوجد ذاته الأوبشنز،
1: أنا اللي بشوف الأوبشنز بتاعتي.
0: أيوة.
1: تمام. وحتى لو جات الحاجة من برا ستيل أنا اللي بعمل الفعل، أنا اللي بختار وبقرر إنه أنا أعمل شنو. فهي زي ما قلت هي شعراية بيناتهم، أوقات كتير بسبب إنه أنا I'm feeling overwhelmed، أنا حاسة بمشاعر كتيرة، أنا متوتر، أنا تعبان، أنا شنو، ما بنقدر نفرق بين الحاجات دي. وحتى لو فرقنا بعد بيكون بعد وقت، وأغلب الوقت الناس بتكون خلاص أوانا فات. بس أنا متأكدة لو دي حاجة متعلقة بك أنت كإنسان الزمن ما فات عليه انك انت تصلح حاجة لنفسك عشان تكون انسان احسن على الاقل.
0: بتفق جدا للامانة, لانه كمان النقطة دي بالذات احنا ممكن مرات كثيرة ما بنقدر نعرف او نفهم ونستوعب فكرة انه يا اخي انا زول متعود انه مثلا مدام انا قاعد في المجتمع ده لازم اتكلم بالطريقة دي. يعني مثلا حتى يعني نمسكها من جوانب كده, خليك من العلاقات كويس في الشغل يا دلال, بالذات التجار ممكن الكلام ده يكون بخصوص التجار شديد, او زول مثلا عنده بيزنس وهو بيتعامل مع العملاء بصورة دايركت يعني وكده, بتلاقي عميل لذيذ تلقى عميل تاني ما لذيذ أبداً. تلقى واحد بيتعامل معك بكل أدب والاحترام وزول كده جاي كده زي ما بيقولوا بدلة فبس, وزول تاني يجي يعني يكون زول كلامه ما بتقدر تسمعيه أصلا, يعني كده خليك من انك تقدر ترد له. السمع ذاته بالنسبة لك مشكلة انك تسمع صعب. كلام زول زي كده تمام. فبالذات الزول اللي بيتعامل مع في أشغال مثلا فيها انت بتتعامل مع عملاء مختلفين وزول أي واحد بيجيك بطريقة تمام, فانت محتاج انك انت كشخص بتتعامل مع الناس ديل او مع الزباين ديل لازم انت تكون زول قوي, لازم تكون مثلا زول حجار عديل, زول حجار هذا لازم يكون زول صعب, او حتى انك انت ذاتك كتاجر مثلا بتتعامل مع موردين مع كده, فيقول لك ده ستايل السوق كده اسلوب السوق كده, يعني انا في السوق لازم يكون الاسلوب كده تمام, فمدام انا اشتغلت الشغل ده فلازم ده يكون تعاملي كده. فللأسف مرات إحنا حتى كشباب بنتواجد في أشغال أو في أماكن يقول لك الأسلوب هو بالطريقة دي, يعني أنت ما ينفع تكون بتتعامل بطريقة غير الطريقة دي. أنت لازم يكون عندك يعني لسانك لازم يكون صعب, لازم كلامك يكون صعب, لازم يكون عندك يعني مصطلحات معينة كده بتتقال وتعرف إنه المصطلحات دي غلط, ما ينفع إنه هي تكون بتطلع من خشمي, بس يقول لك إنه ده داير كده فاهمة, المجتمع ده داير كده. وللأسف إحنا كلنا موجودين تقريبا في مجتمعات بتطالبنا بحاجات كثيرة جدا لازم إحنا نكون عليها, فبيبقى التحدي ودي الحتة اللي إحنا ممكن برضو نكون بنتكلم فيها شوية, إنه أنا كيف أكون في وسط المجتمع ده والبطالبني بحاجات معينة عشان أقدر أكون بمشي في السياق ده, أو سياق ولا سياغ
1: سياق بالقاف. سياق والسياق الاثنين
0: مختلفات. اوكي خلاص سياق تقريبا
1: سياق.
0: المهم كان غلط صلحونا يا جماعه. المهم فبس فانا اكون ماشي في في في الطريق ده طيب
2: نختصر على نفسنا
0: لا سياق ولا سياق. المهم اكون ماشي في الطريق ده بس الطريق ده بيطالبني بحاجات, فانا كيف اقدر امشي في نفس الطريق ده واعمل حاجات بس لاقي ما نفس الطلبوها مني ما نفس المطالب بها, يعني دي حتى للأمانة هي أعتقد إنه هي معضلة, يعني أو أغلب ناس ممكن يكون عندهم مشكلة في النقطة دي بالذات. يعني
1: بالفعل إنه أنت تحافظ على نفسك على أفكارك على شخصيتك هويتك قيمتك في وسط الجوطة دي, بالذات زي ما قلت لناس بتتعامل في أشغالها مع ناس تانية, دي حاجة صعبة. أنت بتلقى نفسك ذاته بعد شوية اتغيرت وبطريقة يعني للأسف لناس كثيرة بتكون سلبية. أنا بجد بتعصب مثلا زي ما الناس, بحس إنه الناس كلها بتعصبني بسبب إنسان واحد بسبب صح. زبون واحد أنا بجد خلاص بجد بتعصب بسبب إنه الناس بتضطراني إنه أنا أشتغل بسرعة, بجد أنا ما بصبر على الناس التانية إن هي تشتغل سريع. فيعني هي عوامل بتجي كشكول كده بتجيك شفتها باكيج وإنت يعني الواحد بس بيقول يا رب, لأنه بجد الشغلانية دي
0: حر شديد. أنا بتذكر موقف صدقيني جد يعني ححاول أحكيه سريعا حصل لي, كان في وونت, أنا كنت بشتغل في وونت فترة. المهم فبس وأنا كنت الوقت داك للأمان كنت أندر إيج, يعني أنا كنت لسه 18 ما تميت. فبس فجات زبونة, المهم هي وزوجها وعندهم بناتهم اثنين. فبس أنا كنت بشتغل في القسم بتاع بناتي اللي هو قسم بناتي ده اللي هو قسم بخص البنات الصغار يعني. فبس اللي هو من عمر تقريبا من عمر 3 شهور مثلا لغاية قولي مثلا يعني مثلا 15 سنة مثلا 14 سنة. فبس فبتعامل مع البيرنتس ما بتعامل مع الأطفال طبعاً يعني.
1: أكيد.
0: فهم هم اللي بيشتروا لأولادهم يعني. فبس فكنت فاجات واحدة براجلة وكذا وهي واحدة يعني زبونة واشترت حاجات كثيرة شديد جداً من الشركة أصلاً يعني. وشركة وانت يعني شركة غالية ما رخيصة أصلاً. فبس المهم فكانوا لذيذين جداً في البداية تمام. وكان سألت من حاجة أنا ما كنت عارفة سعرها. قمت سألت المشرفة بتاعتنا فقالت السعر بالضبط هو كذا تمام. وهي سمعت لما كانت المشرفة دي قالت كذا أنا قلت نفس السعر قالته المشرفة. فبس فهي ما اعتمدت علي إنه هي سمعت هناك لكن سمعتني أنا. فبس المهم وأخذوا واشتروا حاجات كثيرة واخترت لها كذا حاجات والحاجات للأمانة هي كثير شديد يعني في قسمنا بس كانت حاجات كثيرة. المهم بعد شوية لما جينا أنا جات زبونة تانية وبقيت بتعامل مع زبونة تانية فجأة لقيت واحدة بتكورك اللي هي الزبونة القديمة الأولى تمام. بتكورك إنه ده شنو ده والزولة دي ما قالت لي كده قالت لي كده. والفرق بتاع السعر يعني مثلا قولي 2400 2200 الفرق بتاع 200 جنيه كويس على الحاجة الواحدة أنا قلت لها يعني قلتها عليها يعني تمام. وفي الوقت ذاك هي الحاجة كانت مشتريها تقريبا يعني فاتورة تقريبا أقول لك حاجة بتاعت كم وعشرين ألف مثلا حاجة زي كده تمام. أنا طبعا برضو ما بقول إنه الحاجة يعني الحاجة دي هي قليلة ولا بسيطة أو إنه هي تعترض على حاجة زي كده لكن في نفس الوقت أنا بتكلم عن إنه الموقف ذاته أنا استغربت منه جدا لأنه نفس السعر اللي هي قالته المشرفة أنا قلت لك وإنت سمعتيه أصلا لأن أنت كنت أصلا قريبة من المشرفة جدا يعني. فبس المهم لا البيت دي قالت كذا كذا كذا كذا كذا وكان موضوع كبير جدا ومشكلة كبيرة جدا. أنا طبعا توترت جدا خلاص وأنا كنت أوريد بتعامل هنا مع زبونة فاضطرت واحدة ثانية تيجي تمسك مكاني عشان تمشي وتشتغل مع الزبونة وكذا يعني. فأنا بجد بجد ما قادرة أتكلم وما عارفة أقول شنو أصلا خلاص يعني أنا بجد في موقف صعب. فبس المهم في النهاية قاموا يعني بكل الهدوء في الدنيا إنه طيب أنت حتشتري الحاجة دي ولا ما حتشتريها حيحصل شنو بالضبط طيب حابة يعني. إنه نعمل شنو لما قالت خلاص حضطر أشتريها بس. فأنا في اللحظة دي قلت إنه سيريسلي فلا الموضوع كان أنا بالنسبة لي يعني بعد شوية أنا طبعا مشيت للبنات بقول لهم يا جماعة أنا ما عارفة أنا شكيت في نفسي أصلا أنا شكيت بجد أنا
1: قلت لها,
0: شنو بالضبط يعني لأنه أنا واثقة جدا أنا قلت لها الرقم اللي قالته لي المشرفة. فبس فأنا شكيت جدا يعني أنا حسيت إنه الحاصل شنو. فالمهم بعد شوية في واحدة قالت إنه الزولة دي يعني لا كان زمان شغالة في الشركة يعني. المهم فبس قالت إنه الزبونة دي قبل كده برضو عملت معاه نفس الموقف. فبس ويعني زي كل فترة لما هي بتجي بتعمل نفس الجودة. الموقف يعني. فبس ففي مثلا ممكن أنت فعلا تلاقي فعلا عملة أو تلاقي فعلا ناس يكونوا مثلا أسلوبهم أو طريقة تعاملهم هو كده يعني مثلا الزول ما انت ما بتقدر تغير في الناس اللي انت بتلاقيهم
1: اكيد
0: فور شور بس انت بتعرف تتحكم في نفسك انت يعني انت كشخص ممكن تعمل شنو قصاد الحاجه دي يعني انت كانسان بتعرف تلاقي التصرف الفلاني اللي هيجيك من كذا اشخاص مختلفين. الزول ده ممكن يكون حاصله كانت معه حياه كثيره جدا خلته انه يوصل للمرحله دي زول تاني حصل معه حياه تانية. ففي ناس ممكن يكون تغيروا بصوره غصبا عنهم بس انت كشخص ما دام انت سمعت الحلقه دي فالرساله دي ما for nothing لا هي لحاجة إنه محتاج إن أنا أكون بستوعب أنا بتغير لشنو أو بوصل ليتو نوع من التغيير نفسه وده نتيجته أصلا كان شنو يعني في الأساس يعني. فبس حابة كأن أقرأ الكومنت في كومنت حيسة أوكي ما عرف أظهر لكي
1: أيوة صباحكم خير وبركة أنجي ودلو منورين صباح بلدنا وتحية طيبة لكل المستمعين والمتابعين للعارف والما عارف هيثم يا جماعة ده خالي عشان كده بيقول لي دلو حاليا فصباح الخير يا خالو رغم أن انت شاكلتني قبل ما احنا نبدأ يعني لكن بقول لك صباح النور عادي يعني حارد لك احترم قدام المشاهدين أتمنى أنه موضوع الحلقة يكون
0: عجب.
1: جميل وعجبك وفكر معانا كده واكتب لنا حاجة مفيدة لو سمحت. أخونا علي أحمد في حكمة في الموضوع عندما استيقظ غريغور سامسا من نومه ذات صباح عقب أحلام مضطربة وجد نفسه قد تحول في سريره إلى حشرة عملاقة. الحكمة إنه نستبق الأحداث ونقول لا قبل ما تتحول لحجر عملاقة.
0: اوكي.
1: افكار الاثنين صحيح فاهمه.
0: لا لكن عموما علي احمد عموما هو النوع اللي دائما بيكتب لنا حكم زي دي, وهو انسان
1: انا حاسك انك انت بتقرا كتير.
0: اي
1: فانا انا ما عارفه الاسم ده انا سمعته وين, لكن يمكن
0: ممكن تكون قرايتي
1: انا لقيت الحاجه دي. اخونا ادم بشير, التغيرات هي بتحصل بترحالنا وظروف أعمالنا والأخذ من المجتمعات من حولنا, وبعض الناس لا تتغير أو تتأثر وتعمل بما تراه مناسبا بمقامها. شكرا.
0: دي حقيقة. شكرا
1: يعني بس حقيقة, لكن دي حاجة كلنا عايشينها. وزي ما قلت لك أي زول وهو بيتعامل بالحاجة دي كيف يعني, لأنه زي ما قال آدم في ناس ما بتتغير وما أو بتتأثر وبتعمل بالحاجة اللي بتشوفها مناسبة, ده بيعكس مستوى نضجك.
0: صح.
1: أنت يعني ممكن انت هو نفس الموقف لي وليك, لكن انا بتعامل بطريقه لانه انا واصله في نضوجي للحته الفلانيه, وانت واصل من مستوى تاني من النضج, فانت بتتعامل بطريقه معينه. زي انت كنت مثلا هسه كنت متوتره شديد من الموضوع, لكن لما نزول تاني جه مسك الموضوع يتعامل معاه كانه ولا حاجه, لانه هو عارف وعنده خبره وواصل مستوى معين من النضج والتعامل مع الزباين وكذا. فزي ما قلت يا اخونا ادم, انا بشكرك شديد انه بجد ان اي زول وبيتأثر بطريقته وبيطلع ردة فعل أو تعامل أو سلوك بناء على شخصيته ومستواه في النضج.
0: في عمر كمان, عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا. في المبدأ هو حجر الأساس لكل شخص, ما ممكن أجري مع الناس عشان كلهم جارين, بس الهدف إلى أين ذاهبين؟ فالواجهة قبل كل شيء بعيدا عن المجاملات مهما كان مقامهم. أوكي, متفق معك جدا جدا يا عمر السنوسي, وفعلا يعني الوجهة قبل التغيير ذات نفسه, وإنك أنت ممكن التغيير ده يوصلك لوين, دي نقطة مهمة جدا. في علي أحمد تاني كتب قال كومنت ممكن تقريه.
1: أنا حاسة إن أنا أوكي. الأفضل لإنسان الحركة والتغيير, التجربة والمحاولة, الدراسة والمقارنة, والأهم المعرفة بالأشياء, الأسباب والمسببات. وهنا يجي دور الفلسفة, معرفة الكل في الواحد والواحد في الكل.
0: أوكي, كده درس علي سؤال كده أشرح لنا حتى الأخيرة دي
1: اللي هو
0: معرفة
1: دي.
0: معرفة الكل في الواحد والواحد في الكل دي محتاج يعني ياريت تشرحها لنا برضو. فريال is watching. يا فراولة يا أخي بنصبح عليك كده, بنقول لك صباح الخير.
1: صبح علينا لو سمحتي. بطل اللي تواتش ساي
0: بجد يعني. فريال كانت معي في الحدث بتاع الحسحة كده قبل شوية.
1: أوكي. بتاع يلا احكي لنا منظورك انت الشخصي.
0: وقول لنا كنت حاسة بشنو في الوقت
1: داك, يمكن ما تتذكر برضو
0: يعني. احتواتك وما مذكر
1: كده. حاولي لأن أنا عايز أشوف من كل الجوانب حصل شنو.
0: صح. فبس فللأمانة يعني شكرا كثير لكل الناس اللي كتبت لنا. طيب حابة نسأل سؤال يا دلال عبد العزيز, سؤال برضو حساس شوية.
1: قولي.
0: طيب في رأيك إنه الزمن والحياة هو اللي بيغير, ولا التغيير يعني لما يحصل بيحصل يعني مفروض يحصل بيته شكل؟ يعني هل بنقول إنه أنا اللي غيرني هو الزمن والحياة, ولا مفروض يكون السبب بتاع تغييري الحقيقي يكون شنو؟
1: منظوري الشخصي الزمن عامل, ما هو سبب إنه يحصل لي تغيير.
0: أوكي.
1: تمام. هو عامل لأنه من أنا يعني تولدت أنا ما نفس الحجم أصلا يعني, فهو مجرد عامل وبيقيس لك إنه بالفعل حصل تغيير أو لا. فالناس اللي بتقول خلي الزمن هو اللي يشفي هو ما سبب أبدا, والزمن حرفيا ما بيعمل حاجة, هو بس مجرد بيمشي يعني ما بيقيف ولا بيرجع ولا حاجة. فالأسباب الممكن بجد تكون بتغيرك زي ما قلنا الناس, ما دايرة أقول الظروف لأنه يعني هي أوقات كثيرة بتكون بالفعل خارج إرادتنا, ما حاجة إحنا بنختارها ولا, لكن اللي بيغير بجد قراراتك, ردات فعلك, والناس اللي حولك وأفعالهم وردات فعلهم في نفس الوقت. أنا ما حأكون نفس الشخص لأنه التغيير حاجة ثابتة, ما حأكون نفس الشخص طول حياتي, حتغير أسلوبي, سلوكي, كلامي, أفكاري, مشاعري, كلها حتتغير. أنا ما حأقدر أربط نفسي بحاجة معينة وأقول إنه لا أنا كده أو ده طبيعي أو أنا في فرق طبعا بعد كده بين الطباع أو العادات أو السلوكيات حقتك. لكن لازم نفهم إنه الزمن أو الحياة أو اللي هي الظروف هي مجرد عوامل, هي ما أسباب
0: بالضبط
1: يعني definitive. فالظروف أيوة أوكاد زي الحرب مثلا دي حاجة أجبرتنا, لكن الزمن هو اللي بيلعب دور في حتة يقلل مشارك, يكفيلها مرة واحدة يخليها ما في, بعد شوية هتلقى نفسك بعد زمن وهو الزمن ما عمل لك حاجة, انت بقيت كده مجرد مقياس بوريك انت حاصل لك شنو في الوقت الفلاني وبعد الوقت الفلاني من في الوقت الفترة دي وفي الفترة الثانية أو البعدية أو القبلية, مجرد مقياس احنا نحاول نستخدمه صح ونشوفه صح.
0: كمان تعرف في الحتة

0: انس انه انا اتلقيت على يعني اتلقيت الكلمه دي بقى عندها تاثير جواي، اذا كان تاثير كويس او تاثير كعب، كلمه كانت اصلا كلمه كويسه او كلمه سيئه، بس هي عموما كلمه، الكلمه عموما حاجه قويه جدا. يعني
1: بالفعل.
0: الموقف نفسه مثلا حصل موقف معين، دي حاجه قويه جدا انه زول مثلا يتصرف. فلنفترض مثلا زول يشيل دينك مثلا، دي ما حاجة بسيطة أو ده ما موقف بسيط. مثلا زول يديك موية وانت كنت في قمة العطش مثلا، دي حاجة ما بسيطة، دي حاجة قوية جدا. زول فعلا يعني يكون دار يغدر بيك جد مثلا، يعمل حركة مثلا اللي هو انه يا اخي زول ده قال الكلمة الفلانية، ما يكون تم الصياغ مثلا بتاعه، ويمشي يقولها لناس تانية عشان يوقعك في مشكلة. فده موقف ودي قوية جدا. فعموما اذا كان فعل موقف أو إذا كان كلمة، هي حاجة عندها قوة. القوة دي لازم لما تتواجه تتواجه بقوة. يعني ما ينفع أنه أنا أواجه حاجة حصلت فيني أو حصلت معي بأنه أخليها، أنا خليتها هي حتسيطر علي بصورة ما، هيبقى في بعد كده النتيجة شنو؟ أنه مثلا بقيت متبلد المشاعر، بقيت قاسي مثلا، بقيت ما بعرف أواجه الحاجات بطريقة مرنة أو فيها حكمة، لأن أنا ما واجهت القوة بقوة. ودي النقطة اللي كان قال أخونا فوق نقطة حلوة شديدة، اللي هي لما جاء قال إنه أي واد حسين لما قال إنه تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. للأمانة الآية دي نفسها أنا بحس إنه يعني آية دي آية محتاجة لشغل كبير كبير كبير كبير جدا. يعني exactly، يعني أنا بحس إنه دي نقطة فيها ربنا بيورينا فكرة إنه أنا لما أواجه حاجة بواجهها بقوة تانية. يعني ودي هي تقريبا مش تقريبا، دي هي فكرة إنه أنا أكون بواجه مشاعري وبواجه المواقف بكلمة ربنا. يعني
1: يعني أنا في الأول بدري خالص يعني لما قريت الآية دي كنت بحس إنه في لبس، كيف يعني أنا أكون بتغير عن شكلي، أو يعني هل أنا طول الوقت يعني كده ما حكون نفس الزول، حكون كل الوقت أنا شخصية، أنا كل مرة حأكون زول كده، يعني مش المفروض أنا أكون زول واحد وبتعامل بنفس الطريقة وزول عارف نفسي والناس عارفاني إنه أنا كده كده كده. بس يعني الواحد كان صغير، فكل ما أنت تكبر كل ما بتعرف كل ما بتختبر كل ما بتمر بحاجات بتخليك توعى أكتر. فالحتة إنه ما إنه أنا أتغير بس شكلا اللي هو تصرفات أو سلوك، لا أتغير بمعنى إنه أنا أكون عارف متين أنا أقيف عن الحاجة دي ومتين أنا أبدأ حاجة جديدة، متين أنا أغير العادة دي لأنه هي عادة وأنا مضطر إنه أنا أغيرها، متين أتعامل مع فلان بالطريقة دي ومتين أبطل أكون يعني زول كويس معاه، أو أخذ أبدأ أرسم حدودي أو كده. فالموضوع عميق وزي ما قلنا هو محتاج مجهود، لأنه أنت اللي عليك الشغلانية، أنت لو الزول اتصرف كده أو اتصرف كده التقلي عليك أنت. أنت زي ما قلت أنا لو ما تصرفت في الوقت ده هيجيني ناتج، لو أنا ما تصرفت في الطريقة دي يعني ما أخدت في الموقف ده طريقة معينة تصرفت بها، ما أخدت قرار صح، ما أخدت ردة فعل صح، الموضوع هيجي علي أنا. حتى لو الزول التاني تأثر أنا عارف التأثير علي، أنا الشخص اللي عارفني، أنا عارف أنا ماري بشنو وحاتخطى تاني بياتو موقف وحاتعامل تاني بياتو طريقة. فإحنا مضطرين نشيل التقل ده ونتصرف فيه، مضطرين نشيل المشكلة ده ونحلها ونتعامل معاها. يعني هي ما حاجة سهلة وما حاجة دايما بتكون جميلة وما حاجة دايما بنعرف نتصرف فيها ونعملها ونفهمها، يعني محتاجين أغلب الوقت مساعدة. ويا حبذا لو المساعدة دي إحنا طلبناها من ربنا أول وبعد كده يعني هو حيرشدنا إنه ممكن بجد لو إحنا عايزين زول فيزيكلي، عايزين إنسان يكون موجود معانا، حيرشدنا للزول الصح.
0: صح، بتفق معاك جدا، لأنه بجد إحنا مرات كثيرة بنتعامل مع كلمة ربنا بس للوصايا أو لإنه مثلا يعني أنا ما أعمل ما أسوي ما أفعل ما أقتل ما أزني ما أسرق ما بعرف ليش كده، مرات بنتعامل معها على أساس إنه هي بس الوصايا. بس في الحقيقة إنه لما يقول إنه في الكلمة في عزاء، لما يكون في الكلمة إنه في أنت بتشوف حكمة وقصة زول تاني مثلا، زي مثلا لما انا امشي اقعد مع يعني

0: مثلا اي زول اعتقد في حياته في الانسان ده، يعني مثلا انا في حياتي مثلا عندي خالتي مثلا وبسلم عليها من هنا، ده خالتي تريزا، من الناس انا بحب جدا اقعد معاهم، لانه حتى لو مثلا في حاجات ممكن تكون هي ما مرت بيها بس بتعرف تقول لي نصيحة معينة يعني on point، فاهمة؟ يعني نصيحة انا فعلا بحتاج ليها، وبحس براحة كبيرة جدا لما اتكلم معاها في مواضيع معينة محيراني مثلا او عامله لي مشكله او كده، لانه ممكن بتعرف تديني كلام اون بوينت، هي انسانه حكيمه جدا يعني. فبس فبحب جدا اقعد معاها مثلا واخذ منها الحكمه، لانه ممكن يكون في مواقف كثيره مرت بيها تعرف تساعدني، او حتى ما في مواقف معينه مرت بيها بس بتعرف برضو تساعدني يعني. فالكتاب المقدس هو كده، في ناس كتار جدا عاشوا في حياتهم، يعني هم ناس وبشر زينا، عندهم نفس المشاعر، عندهم نفس التحديات، وعندهم نفس الحاجات اللي بتوقفهم بتعطلهم. عرفوا ان هم الحياه اللي كان ممكن تعطلهم ما تعطلهم، وعرفوا يقاوموها بطريقه صحيحه، وعرفوا انه كمان كيف يكون بيتعاملوا مع المواقف اللي هي كانت سبب لانه هي تكون جرح والم حياة كانت صعبة جدا جدا جدا. في نصوص كثيرة ممكن يكون في كتاب مقدس فيها انه زول بيحتج بيتكلم او بيعبر عن احتجاجه يعني الجواه، بيوري انه هو قدر شو كان متألم والحياة دي كانت كبيرة عليه او قاسية عليه، بس بعدين بيتكلم بيغني او بيهتف او بيسبح او بيتكلم او بيعبر عن انتصاره. فالكتاب المقدس ما بس مجرد انه انت بس هي عبارة عن وصايا انك كده تعمل او ما تسوي، بس انه انت فيها بتشوف زول ربنا عارف انه يكون بيتعامل في حياته، ودي حاجة توريك انه ربنا ممكن برضو يكون بيتعامل في حياتك، وده التشكيل الجدد، ودي القوة اللي بتقدر تواجه بها القوة اللي انت لقيتها، يعني الحاجة اللي لقيتها دي القوة اللي بتقدر تواجه بها للأمانة. كده يا دلال عبد العزيز، واحنا فاضل لنا حاليا 13 دقيقة كويس، حابين انه يعني نقول بعض الحلول او بعض الحاجات اللي تساعدنا في انه احنا نعرف نتغير بطريقة سليمة. يعني
1: يعني انت حدد هدفك اول، انت عايز تتغير ليه؟ دي اول نصيحة. يعني انا عايز اتعود، عايز اعمل عادة to be more precise، أو عايز أغير حاجة فيني، ولا هل الخطوة اللي أنا هأخدها دي هتخليني أنضج؟ غالبا النضج ما بيكون حاجة أنت اللي بتقررها، يعني دي حاجة بتحصل دي سنة الحياة، إن المفروض أنت تنضج، يعني مفروض ما اللي هو نصل لسن معين وتكون
0: ما ناضج يعني
1: ما ينفع أنت كده هتكون حملة على المجتمع. فمعليش احنا لازم نكبر ذهنيا قبل ما نكبر جسديا وعمرا بس يعني. فاول حاجة انا اخدت هدفي، انا عايز اعمل عادة جديدة، عايز اتعلم لغة، عايز احسن من تعاملي مع الناس في حتة معينة، عايز اكون عندي طول بال وصبر، عايز اكون بعرف اتكلم قدام الناس بطريقة احسن عشان اكون بعبر عن افكاري صح، عايز اكتسب ذكاء عاطفي عشان اقدر افهم الناس التانية. انا عايز اعمل شنو لو دي عادة؟ لو أنا عايز أتغير، عايز أغير سلوك فيني، عايز أبني حاجة وبتكون بالفعل بستفيد أنا منها، يعني بتريح الناس اللي حواليني أو بتساعدهم أو على الأقل ما تكون عسرة لزول، ده قراري أنا الشخصي، ده فعلي أنا. أنا قررت إنه أنا أرسم حدودي مع الناس، قررت إنه أنا في الشغل بالذات أكون عارفة علي والحاجة اللي أنا مفروض أقدمها شنو في زماني بتاع الشغل مثلا، اكون اقرر اقول لهم يا جماعه انا برا ساعات العمل انا ما يعني بحبس انه ما يكون عندي تلفونات لها علاقه بالشغل مثلا يعني. فقراراتك هنا بتوريك انه انت ماشي في اتجاه من التغيير، تمام. ولو انا عايز انضج زي ما قلنا، دي حاجه مفروض تحصل طبيعيا انه انا انضج بعد خبرات، حتى لو دي ما خبراتي انا، ممكن تكون خبرات ناس تانية، تجارب ناس تانية هم مروا بيها، فأنا بستفيد منها وتلقائيا بلقى نفسي أنه أنا في حتة ما، ويا حبذا تكون مع بعض أو حاجات مترابطة أنا أكون بنضج فيها بدون ما أنا أحس. أو لو أنا بالفعل حاسس بيكون أحسن، لأنه أنت بتكون واعي لمشارك في الوقت داك، واعي للخطوات اللي أنت ماشيها، وممكن تقلل لك مستويات الوجع أو مستويات إنه اللخبطة أو عدم الفهم أو عدم التركيز أو عدم الوعي. المهم لو أنت تكون بالفعل عارف واعي، ده بيديك this is an extra point، دي نقطة إضافية أو حاجة بتساعدك بالفعل إنك أنت تكون ماشي لقدام.
0: صدقني بتفق معاك شديد يا دلال. وللأمانة كمان يعني دايما في حكيم مرة قال لي
1: مرة إحنا عندنا حكماء كتار،
0: إذا كان عرفت الحكيم ده منو
1: أنا حاسة إنه ما عايز أعرف، لكن واصلي
0: المهم
1: حكمانه كتار.
0: لكن للأمانة يعني في حكيم مرة قال لي إنه بجد يعني لو أنت فقدت نفسك أنت الخسران، لو فقدت مثلا صفات فيك وحاجات فيك أنت الخسران، لكن لما تكون بتحافظ على الصفات دي والصفات اللي هي أنت صفات جميلة، صفات مميزة بتعبر عنك أنت كشخصك أو ككينونتك، لما أنت تكون بتحافظ عليها تكون بتغير الجوانب، يعني الجوانب اللي فيها انت حاسس انه هي فعلا بتجي عليك وبتجي على الناس، ده التغيير ذاته اللي هو مهدف، يعني اللي انت عارف تقدر تتغير في شنو بالضبط. بس في حاجات فعلا لو اتفقدت فيك دي ممكن توصلك للحته اللي هي بتاعت الندم، يعني لانه مرات كثيره ممكن احنا كشباب نحس انه انا ما بقيت زي زمان، انا ما بقيت عندي نفس الروح بتاعت زمان، نفس الضحك بتاع زمان، ما قادر اكون بتعامل مع الناس زي زمان، ما يعني فاهمه، يعني عندنا الحته بتاعت زمان الماضي دي يعني فاهمه عايشين فيها شديد، وبنحس انه يعني يا ريت لو مثلا الزمن يرجع او ما بعرف شنو، ودائما بيقول الكلمات دي، وللاسف احنا ناس شديد. يعني شباب ولسه ممكن نكون الثلاثين ذاته ما دخلناها، يعني احنا لسه في العشرينات وممكن نكون بنقول الكلمات دي للاسف الشديد يعني. وبس يعني اي زول whatever كان سنك او عمرك، حلو انه الزول يعيش التغيير اللي حصل في حياته، بس يراجع ثاني التغييرات اللي حصلت في حياته دي، هو حصلت باختيار واعي ومدرك أنا ليه تغيرت في النقطة دي، واللي حصلت بنسبة لأنه أنا الدنيا قستني أو أنه أنا حسيت أنه أنا كده عشان ما يأكلوا حقي أو ما أتجرح أو ما أتوجع وهكذا. ممكن مثلا نقرأ يعني حاجتين، لأنه عندنا إعلانات مهمة جدا جدا جدا يا دلال عبد العزيز، حابين نقولها للناس، حاجات قاعد تحصل في راديو سمر والناس
1: ما عارفها،
0: مش ما عارف احنا قاعدين نقول لم، لكن الناس ما جايبه خبر، الناس ما قاعده تتعامل مع الحياة اللي قاعده تحصل في الراديو، لكن كده نقرا كومنتات مبدئيا وبعد كده
1: نرجع وبعد كده نصدمكم او
0: اكزاكتلي. طيب في فريال ممكن تقري اوكي، في علي اوريدي كتب لنا بتاعت المعرفة الكل، ممكن مثلا تقري الكومنت ده.
1: طيب معرفة الكل في الواحد والواحد في الكل، ده تعريف أفلاطون للفلسفة، ده تعريف ذو طابع صوفي، دليل على الانسجام والوحدة الكونية.
0: أوكي كويس، يعني إنه أوكي يعني إنه الواحد ممكن يمثل مجموعة وإنه مجموعة ممكن تتكلم عن واحد عن تقريبا، هاي زي كده، هاي جميلة صراحة، شكرا كتير يا علي. أوكي
1: في ريال يا فراولة بتقول صباح الخير عليكم الجميلات دلال وإنجي،
0: صباح النور، صباح عليك، النور يا فراولة يا أخي،
1: فاتك اللايف، يعني اكتبي لنا حاجة مريتي بها، أو يعني هو الموضوع تقل، هأعتبر إنه موضوع تقل عليك شوية وما قادرة تعبري، لكن برضو إحنا عايزينك طيب اكتبي لنا نصيحة في الأخير، يعني حاجة بسيطة، اكتبي لنا حاجة بسيطة نستفيد منها.
0: أي للأمانة في ريال من الناس الحكيمة جدا جدا يعني
1: فشنو إحنا بنقول لك صباح النور، لكن برضو عايزين حاجة يعني تنور لنا يومنا في نهاية اللايف ده.
0: اكزاكتلي. في ياسر كمان بيقول يا سلام يا اخي صباح الخير، صباح النور عليك يا ياسر، مبسوطين بك جدا جدا جدا ومنورنا جدا. بيقول اوكي اي حد يستحق اوكي، يعني انا ما فهمت رسالتك شديد يا ياسر، وكذا وضح لنا اكثر اي حد يستحق شنو بالضبط، وضح لنا رسالتك اكثر. اوكي حبيب إبراهيم بيقول صباح الخير يا حلوين يا طيبين، صباح النور عليك يا حبيب إبراهيم، مبسوط بك جدا جدا جدا ومنورنا جدا جدا. لكن طبعا يا حبيب يا أخي اللايف ده يعني شنو، انت ممكن ترجع له وتحضره وتكتب لنا رأيك، لأن الموضوع ده للأمانة موضوع جميل جدا، وأنا متأكدة أنه يعني موضوع هيكون بيعجبك جدا. ترنيم ترنمو من قستو، ها تحب تقولي شنو للزولة دي؟
1: ساعة كم؟
0: من كده ساعة كم
1: يعني الزمن يا أستاذة؟ أنت جايانا في آخر 5 دقائق وبتكتب لنا صباح الخير يا حلوة، إحنا عارفين روحنا حلوين ما عايزين صباح الخير بتاعتك. شكرا. لكن يعني المهم هنتكلم في الموضوع ده بعدين.
0: دخلت شديد يا
1: أخرت جدا يعني، ما صباح الخير بعد كده. إحنا دخلنا على الساعة ده كده ظهور صح؟
0: ده ظهور،
1: ده ظهور، ده خلاص كده ده صح يعني مساء بعد شوية. فأنا هقول لك مساء الخير يا أستاذة، وكيف أنت كويسة؟ خلاص ده أقصى ما عندي لك. شكرا.
0: في إيمانويل كمان ممكن تقرأ الكومنت بتاعه.
1: Oh, good morning Radio Summer. How are you beautiful sisters? Long time ago. هو long time أنا لي شخصيا. كمان good morning لك، صباح الخير، وإن شاء الله يكون يومك جميل وسعيد، تستمتع في اليوم ده. و beautiful sister شكرا يا أخي.
0: يا تسلم كثير.
1: شكرا يا
0: أخي. تسلم كثير. طيب يا دلال عبد العزيز، طبعا يا دلال
1: قولي،
0: في عندنا حاجات حلوة حصلت. ألا ولا هو،
1: ألا ولا هو
0: بودكاست بر الويف سيزون 2 يا
1: سيزون
0: جماعة،
1: سيزون 2 يا جماعة، التوة
0: سيزون 2 نزل عليكم. نزل أول مبارح، أول حلقة نزلت كانت أول مبارح الساعة 7 مساء.
1: أنا حضرتها. أنت وين؟
0: وين
1: أنا دي حضرتها؟ أنت وين؟
0: وين أنتوا يا جماعة؟ وين أنتوا؟ بودكاست بر الويف سيزون 2، احنا سيزون 1 قلنا خلاص، الناس دي سيزون 1 ده ما حضروا تكلمنا فيه كتير، لكن سيزون 2
1: سيزون 2 في حاجات
0: جميلة.
1: انتوا بس احضروا الحلقة وبعد ذلك حتلقوا الدنيا ماشي معاكم.
0: اكزاكتلي امشي يا جماعه، حسي رايت ناو. عندنا قناة في اليوتيوب اسمها راديو سمر، تمام؟ القناة دي تمشوا تعملوا سبسكرايب ولايك وتعملوا وتفعلوا الجرس عشان لما احنا ننزل تاني اي حلقة، اذا كان بر الويف سيزون 2 او اذا كان البودكاست التاني بتاعت زميلتنا العزيزة رشيدة خطوة لقدام. طبعا خطوة ده لقدام يا جماعة، لو زمن شغال، فبرضو يعني خطوة لقدام ده يا جماعة يعني شنو، امشوا حضرونا. المهم عندنا خطوة لقدام، عندنا بر الويف، اي حاجة بننزلها في اليوتيوب عشان تظهر لك يا صاحبي، انت محتاج تعمل شنو؟ تفعل الجرس، عشان اول ما انت تفعل الجرس احنا ننزل كده حيظهر لك كده، فلازم تعمل الحركة دي لانه دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. وايضا عندنا الفيسبوك يا جماعة، الفيسبوك عندنا صفحتنا راديو سمر برضو في الفيسبوك، وعندنا في انستغرام، وعندنا في تيك توك. لو انت زول بتحب الانستغرام حتلقانا موجودين، بتحبنا في الفيسبوك حتلقانا موجودين، بتحب التيك توك حتلقانا برضو موجودين. فامشي احضرنا في كل المنصات بتاعتنا في السوشيال ميديا، وممكن كمان تتواصل معانا، وعندنا الرقم الخاص براديو سمر. ممكن تخش في الصفحة حسي حاليا انت بتحضرنا فيها دي بتاعت الفيسبوك، تخش وتمشي تكتب الرقم وتتواصل معانا. وكمان احنا بنسلم على الناس ابي تحضرنا في الساتلايت، ابي تسمعنا بس حاليا في الساتلايت، واللي بيسمعونا كمان في الابليكيشن، بنسلم عليكم جدا جدا جدا. وفاضل لنا دقيقتين واحنا يعني حيكون اللايف بتاعنا انتهى. مبسوطين جدا ان انتم سمعتونا. وناس الساتلايت، الرقم الظاهر قدامك في الشاشة ده الرقم اللي انت ممكن تتواصل فيه معانا على الواتساب، ويا ريت الناس تكون بترسل لنا وتتواصل معانا في الواتساب. مبسوطين جدا جدا جدا حقيقي لكل الناس اللي حضرتنا وكل الناس اللي سمعتنا. تحبي تقول شنو للناس دي اخيرا يا دلال؟
1: مبسوطة انكم اديتونا وقتكم يعني في اليوم ده، واتمنى انه يكون وقت فرق معاكم، كلام خلاكم تفكروا في حاجات، يعني هي ما حتكون حاجات حلوة شديد، لكن يعني حاجات تقدروا تفهموها بعد كده، وبناء أنا على فهمكم لها تتصرفوا. وآخر حاجة ممكن أنا أكون عايز أخليها معاكم أنتوا تتذكروها، إنه إنك تعمل حاجة ده حيرجع لك، إنك ما تعمل وما تتصرف ده حيرجع لك برضو. فإنك to act it's a problem, to not act is a problem. أنت لازم تتصرف، ولازم ما دايما انه انا اتصرف صح، اتس الموضوع ما كده، لكن انا لازم اتصرف عشان بناء على كده انا
0: اتعلم
1: انه انا حاكبر، انه انا حاعمل وحالقى حاصل شنو، او حاعرف الحاصل شنو في حياتي. التغيير حاجه مهمه وحاجه طبيعيه وكلنا بنمر بها، وهي لازم تحصل، لانه ما ينفع احنا نفضل نفس الشخص.

0: الأصحاح 21. ولما اقتربوا من مدينة القدس ووصلوا إلى بيت فجة عند جبل الزيتون، أرسل عيسى 2 من تلاميذه وقال لهما:
1: اذهبا إلى الغرية التي أمامكما، فتجدا حمارة مربوطة ومعها جحش، حلاهما وهاتوهما لي، وإن قال لكما أحد أي شيء فقولا السيد محتاج لهما وسيرجعهما.
0: وقد حدث هذا ليتم ما قاله الله على لسان النبي:
2: قولوا لأهل القدس: هذا ملككم يأتي إليكم وديعا وراكبا على حمارة وجحش ابن دابة.
0: فذهب التلميذان وعملا كما أمرهما عيسى، فأحضرا الحمار والجحش ووضعا ثيابهما عليهما، فركب عيسى، وفرش جمهور كبير من الناس ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أقسانا من الشجر وفرشوها في الطريق، وكان الناس الذين أمامه والذين وراءه يهتفون:
3: أجلا من داود تبارك الذي بسم الله أجلال في الأعالي.
0: ولما دخل القدس هاجت المدينة كلها وقالت:
2: من هذا؟
0: فأجابت الجماهير:
4: هذا هو النبي عيسى الذي من مدينة الناصرة بالجليل.
0: وذهب عيسى إلى بيت الله وطرد كل الذين يبيعون ويشترون هناك، وقلب منادد الصيارف ومقاعد تجار الحمام، وقال لهم:
1: يقول كتاب الله: بيتي يسمى بيت الصلاة، لكن أنتم تجعلونه مغارة لصوص.
0: وجاء إليه العمي والعرج وهو في بيت الله فشفاهم، فغضب رؤساء الأحبار والفقهاء لما رأوا العجائب التي عملها، والأطفال يهتفون في بيت الله. فسألوه:
5: هل تسمع ما يقولون؟
0: أجابهم عيسى:
1: نعم، ألم تقرأوا أبدا؟ جعلت الأطفال والرضع يرفعون السبح لك.
0: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك. وفي الصباح الباكر وهو راجع إلى المدينة أحس بالجوع، فرأى شجرة تين بجانب الطريق فذهب إليها، فلم يجد فيها إلا الورق، فقال لها:
1: لن تثمري أبدا.
0: فزبلت الشجرة في الحال. فلما رأى التلاميذ هذا تعجبوا وقالوا:
6: كيف ذبلت شجرة التين في الحال؟
0: أجابهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، إن كنتم تؤمنون ولا تشكون فإنكم تعملون ما عملته بشجرة التين بل وأكثر، فحتى إن غلتم لهذا الجبل انتقل من هنا وانطرح في البحر يتم هذا فعلا. فإن كان عندكم إيمان كل شيء تطلبونه في الصلاة تنالونه.
0: وذهب إلى بيت الله وأخذ يعلم الناس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب وقالوا:
7: بأي سلطة تعمل هذه الأشياء؟ ومن أعطاك السلطة لتعملها؟
0: أجابهم عيسى:
1: وأنا أيضا أسألكم سؤالا، فإن كنتم تجيبونني عنه أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. من أعطى يحيى السلطة ليغطس؟ هل الله أم الناس؟
0: فتشاوروا فيما بينهم وقالوا:
7: إن غل الله يغول لنا، إذن لماذا لم تؤمن به؟ وإن غلنا الناس نخاف من الشعب، لأن الجميع يعتبرون أن يحيى نبي.
0: فأجابوا وقالوا لعيسى:
7: لا نعرف.
0: فقال لهم:
1: وأنا لا أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال: يا ابني اذهب اليوم واشتغل في الكرم. فأجابه: لا أريد. لكنه بعد ذلك ندم وذهب. وجاء إلى الثاني وقال له نفس الشيء، فأجابه: سأذهب يا سيد. ولكنه لم يذهب. فمن من الاثنين عمل إرادة الآب؟
0: قالوا:
5: الأول.
0: فقال لهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، إن جباة الضرائب والزواني يدخلون إلى مملكة الله قبلكم. فقد جاء يحيى لكي يبين لكم طريق الصلاح، ولكنكم لم تؤمنوا به. أما جباط الضرائب والزواني فآمنوا به، وحتى بعدما رأيتم هذا لم تتوبوا ولم تؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر: رجل صاحب أرض غرس بستانا وبنى حوله سورا وحفر فيه معصرة وبنى فيه برج حراسة وأجره إلى فلاحين، ثم سافر إلى الخارج، ولما اقترب موسم الثمر أرسل عبيده إلى الفلاحين ليستلموا نصيبه من الثمر، فأمسك الفلاحون عبيده وضربوا الأول وقتلوا الثاني ورجموا الثالث، فأرسل عبيدا آخرين أكثر من المرة الأولى ففعلوا بهم نفس الشيء، وأخيرا أرسل إليهم ابنه لأنه قال: إنهم سيحترمون ابني. فلما رأى الفلاحون الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، تعالوا نقتله ونستولي على ميراثه. فأمسكوه ورموه خارج البستان وقتلوه. فعندما يرجع صاحب البستان ماذا يفعل بهؤلاء الفلاحين؟
0: قالوا له:
5: يقتل هؤلاء الأشرار شر قتل، ويؤجر البستان لفلاحين آخرين يعطونه نصيبه من الثمر في وقته.
0: قال لهم عيسى:
1: ألم تقرأوا في كتاب الله أن الحجر الذي رفضه البناؤون صار تاج البناء؟ ربنا عمل هذا، وهو شيء عجيب في نظرنا. لذلك أقول لكم إن فرصة دخولكم إلى مملكة الله ستضيع عليكم وتعطى لشعب يعمل ما يطلبه الله، فمن يقع على هذا الحجر يتكسر، ومن يقع هذا الحجر عليه يسحقه.
0: فلما سمع رؤساء الأحبار والفريسيون أمثاله عرفوا إنه كان يتكلم عنهم، فحاولوا أن يقبضوا عليه، ولكنهم خافوا من الشعب لأن الشعب كان يعتبر أنه نبي.

0: متى الأصحاح الثامن عشر. وفي ذلك الوقت جاء التلاميذ إلى عيسى وسألوه:
1: من هو أعظم واحد في مملكة الله؟
0: فنادى طفلا وأوقفه في وسطهم وقال:
2: أقول لكم الحق، إن لم تتغيروا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا مملكة الله. فمن يتواضع ليكون مثل هذا الطفل هو أعظم واحد في مملكة الله، ومن يقبل طفلا مثل هذا إكراما لاسمي يقبلني. من يتسبب في أن يخطئ أحد هؤلاء الصغار الذين يؤمنون بي فخير له أن يوضع حجر طاحونة ثقيل حول رقبته ويغرق في أعماق البحر. الويل للعالم من الأشياء التي تجعل الناس يخطئون. هذه الأشياء لا بد أن تحدث، لكن الويل لمن يكون السبب في حدوثها. إن كانت يدك أو رجلك تسبب لك أن تخطئ، اقطعها وارمها بعيدا. فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك يد واحدة أو رجل واحدة من أن تكون لك يدان أو رجلان وترمى في النار الأبدية. وإن كانت عينك تسبب لك أن تخطئ، اقلعها وارمها بعيدا. فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك عين واحدة من أن تكون لك عينان وترمى في نار الجحيم. إياكم أن تحتقروا أي واحد من هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماء هم دائما في محضر أبي الذي في السماء، لأن الذي صار بشرا جاء لينقذ الهالكين. ما رأيكم؟ رجل عنده 100 خروف وضل واحد منها، ألا يترك 99 في الجبال ويذهب ليبحث عن الذي ضل؟ فإن وجده، أقول لكم الحق، يفرح به أكثر من فرحه بال99 التي لم تضل. وبنفس الطريقة، أبوكم الذي في السماء لا يشاء أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار. إن أخطأ أخوك في حقك، اذهب عاتبه بينك وبينه على انفراد. فإن سمع لك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك واحدا آخر أو 2، لأن الحكم في أي قضية يكون بناء على شهادة شاهدين أو 3. وإن رفض أن يسمع لهما أخبر جماعة المؤمنين، وإن رفض أن يسمع حتى لجماعة المؤمنين فعامله كما تعامل الوثني أو جاب الضرائب. أقول لكم الحق، كل ما تربطونه على الأرض يربط في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يحل في السماء. وأقول لكم أيضا، إن اتفق 2 منكم في الأرض على شيء يطلبانه فإن أبي الذي في السماء يعطيه لهما، لأنه حيث اجتمع 2 أو 3 باسمي فأنا هناك في وسطهم.
0: وجاء بطرس وقال له:
3: يا سيد، كم مرة أسامح أخي عندما يخطئ في حقي؟ هل 7 مرات؟
0: أجابه عيسى:
2: أقول لك، لا 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. فإن مملكة الله هي مثل ملك أراد أن يحاسب عبيده، فلما بدأ جاءوا إليه بواحد مديون بمليون عملة من الفضة، ولم يكن عنده ما يسدد به الدين، فأمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما يملك لكي يسدد الدين. فرمى العبد نفسه قدامه وسجد له وقال: اصبر علي وأنا أسدد لك كل شيء. فأشفق سيد ذلك العبد وأطلق سراحه وسامحه بالدين. ولما خرج ذلك العبد لقي واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له 100 عملة من الفضة، فأمسك برقبته يخنقه وقال: ادفع ما عليك. فرمى هذا العبد نفسه قدامه وتوسل إليه وقال: اصبر علي وأنا أسدده لك. فرفض وأخذ الرجل ورماه في السجن حتى يسدد الدين. ورأى العبيد الآخرون ما جرى فحزنوا جدا، وراحوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فناداه سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين أنا سامحتك به لأنك توسلت إلي. أليس من واجبك إذن أن ترحم العبد زميلك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى الجلادين حتى يسدد له كل الدين. وأبي السماء يعاملكم بنفس الطريقة إن لم يسامح كل واحد منكم أخاه من القلب.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون فائدتكم. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. الأصحاح 19 من سفر الخروج بيتكلم عن جبل سيناء، وفيه كثير وفي حدث مهم جدا جدا حصل في جبل سيناء. دعوة لك تسمعوا.

هنا نو عادي دعني هدت تونا تومي فريتيب امباليب دياني هد امسينين تهلاغا تتمنى الشدقاتيب هوي هدي دعني هدت تونا ادماراي لغا هوا ومجلسيت تخيما هوا امباريو هدي دعني هد وفاسل ميتامون وومليه ودهي موسى وورباي ناتي قدهمتيب ادليلت تونا ريانهو هاروني إدهاي إمرراينا ما إدابايون ساكين كواسانا غالب دون شاقاما أم موسى مسريب وهاشي إسفارون ناندهاي تكايب نقاميدين هارون بريودهاي إقوبي تم أتيوكوا أريوكوا أرتيوكوا إنقوليب إيفين إدمراي تلال أهانات توي هاي مانهيب إدي أفلاي أودي كسو إدي مراي تلل أنجليسوهن فريانيت هاروني إدهاي ها إيان مليا هارون إدي مرا يكسيايت إكويت أري لغايت هاي آتيت إلاوي مليا برا يا إسرائيل أمبرو قواسنايوكو مسريب وهاشي إسفرهو إدين هارون بيت تونا ريانهو ولغاي سوري كراماتمين شغامياي سويا ليت ونقناي ويد اكتندي ادي افلاي توين توراو ودهي اسكرمنيت اتولوات كراماوا ومسجيت كراماوا ياردنا مليا ادومات ادينا ويانا اري تميان أسكرتيب يكيان جيكونيب سكيان أنقنا موسى إدهاي الشيغا أوربا هوي غدهما مسريب وهاشي هاي إيتانيب إدهيوك إمغن برا أني وسياني توناتي فيدناب يكيان لغايت هياتي سنم إكناي دهاي شغاميان برا ولغا إدهاي أسجديان أري كرامات دهاي هردنيت يا إسرائيل أمبرو وقواسنايوك وبروك مسريب وهاشي إسفر إكاتي إدين ونقنا موسى إدهاي أني أونودهي رهن برا أكرا جرماي دهايا أونتا باروك هوسو جيغا أفلاي أنيب إغادب باري إيلي ويدن باري كوتس أندي مليا باروك أكرا دهي إيكواسي هوك أندي إدي لكن موسى ونقنا وقواسانا يو شبوت يهري وايت يا ونقناي ودهي يسوك نانوي غدبتيني باري مسري ومتوني و أكرا أي و سفر أب كتاهن إمسري نانوي باقيادن بارو باري أماك نياتي إسفار إربايب دارتي توبوتي كيسي أنتي إدهاي إسفارهن إيادن إغادابيك أكراب هوي أغار أودهيوك غيراب كي بات إيا إكشيايك إبراهيم و إسحاق و ياقوب و شاء باروك أكنايوك باريو دهاي هلافوتا أريكنا يهيوك إتبريتب تيتينا قيداب إيكواسي عندي وطاسوكنا أري أمهاش إبريو دهاي وادياينيب كسو إياو عندي أمهاش ديماب باريتو قواسا إكتي عندي تيديا إدي مليا وانقوانا تسياي هوي أغر ودهيوهن بارو هاي افكيب اغيرها كي قواساب كيكي موسى اغارايت اورباي تكويا تبادهاتي اوي لا امالو ايو فياكي هاي قدهمية اوي ملي اداراي سوريسي و هريسي و كتب هوي نقشمابا اوي اقواساناي ابهالي اكتين اكتب أري أقواساناي كتب إيكتين أري أويب نقشماب جوشي و أودهي كوكويني بهليه
imasiv hop, musaydhay on umaskarib, finahis efidi. Musaydhay ugubi, umbaru nasirati his kiki, megirepti his kiki, ani kafati his emsiv idi. Musa umaskar idwil hop, lagabwa dhay hawaibwa riya. Baru yasayt yaweey la yayeso fidinab igidayt orbay uhi firkag ikin. Baru ulaga bara shagamiyaneb yakisiyayt neyeti biliw. Maliya baro hugiyayt iyameb isibidayt israeli hoygwasiya. Baru haroni idhay unudhay nanhok idinit bakt itet. Akrat magnait beti tistoba edi. Haruni gubi bahasaya onkwanayu unudai tomak yariunet tona tiktena. Bara anidhai henin kwasanap idabayon saken dondia. Musa henin masere isfarahon onta nan dhai tikaib kinkan idin. Aflay ani bare soyan dimaray jawhar ibaribka malana adi. Maliya bara idimara hinib. Ani idimara tonetib agidhub onu laga ikayt ea idi. Musa uday kudib efenet tona riya. Harun are bare itabik bakay ikwaset tona riya. Aflay bara ashoyehna hosohna isfaidna. Aflay baru umaskari defay ingadayt onkwanay ikatibka aneb beti maana edi. Kassa ilawi are baro beti idbalna. Maliya baru bareodhay tontona onkwana israeleb ukwasana indi. Galka. Adad yaksanat umaskari antatayana gidowa dasohwa sakana fardab galnai ufarda ora woki sakana galka usanowa arawowa ushawawowa indir indidi ilawi Musa soyanet tona idin betoin are may alfa iktin Dhai itodarna. Maliya Musa barak yarekwa isanayekwa ekna timomagnait amsi onkwanay dhai wasamtana. Amsi baru barakya hokna edi. Toin toraw Musa udhai dhai barak akira danub tikwasna. Lakin onta ani onkwana beti asti rewetit kisib. Afob dokna imar andidi. Aflay Musa onkwana beti yagarayt. Unudhay akira danub ikwasna. Bara igaroyuhna dhay dimaray sanama shagamiyan. Lakin onta anahuk idanubihna afoya. Lakin bit afoyayek aflay oktabib tiktibib ismaye anib osim hatiya idi. Onkwana Musa idhay gubi ani ki danub ikwasibka osmo oktabisu gikse andi. Onta difat odhay ani soyaneok omin beti milha anib umalak surok sakindi. Lakin anib ujazay dor ikatihob bare idanubihna dhay jazay andidi. Bara Harun isdineb udummaray lagay sabbi onkwana odhay nasibete ita ufasul umaytamu wa umaya. Maliya onkwana Musa idhay barukwa odhay masre ha etanebwa onuhash hoy gigana. Ani Ibrahimwa, Ishaqwa, Yaqubi, Dhaiwa, Halafoyti, Wadiyayaneb, Uhash, Beti, Asti, Bena. Ani

دي اودي تن تاميت كلمة اما سونوب قد بيانيت قالهن جوهر هوسو اقراب كيك وانكونا موسى ادهاي اسرائيل سويا باراكنا اماك نياتي دايان اني شلك مدى هن جيبوكنا جيغانيك كتساتوكنا يعني انت جوهرائكنا فرانا نان تدينيب اري اني امكيرند ديا بيدي افلاي اسرائيل جوهرائنا اوربا هوريب هوسونا فريان انت موسى خيمات يكسيايت ومسكري براب اسيسك غاقسيايت ومجلسيت خيمة اسم وانقناي نات هيروكا اري ومجلسيت تخيمة ومؤسكري براب تيفيت ايبه موسى تخيمة بيتي ايبيبكا اودهي كسو فراتيت تخيماتينا ديفايب انجدنا موسى تخيمة شومي بوكي اري ايشببنا موسى تخيمة شوميت مدة بالوكي آمود يتيت تخيماتي ديفاي انجد بينهوب انقنا موسى باليسامي اودهي بالوكي آمود تخيماتي ديفاي قدي ريانيبكا كسا استي قتيت اسجدين قال كاري تخيماتيو ديفاي اسجدي انقنا موسى يجيب فير فيري باليسامي اوتك براو باليساميني تيتينا باليسامي مليا موسى ومأسكر بيتي اتقر لكن وشمامي قايو ور اودس جوشوا نوني اور تخيماتي كاقيقيا اني ندايوني داينا نسريو كناكو بيتو ناتيب ام باليب تمفرتي بندي تونا تنسريو تكنا داينا شالا هيتمرنا تهرونينا كشالا هيتمرنا اتونا امباتو امبالي بوين دييتو اري سؤالوا راتيوا نادي باريتاك هيك واسابيب ايدني نايب امباريو امبالي بمسيو داينا هون

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الزواج موضوع في غاية الأهمية وبهم الجميع.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى أن الموضوع نال رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-76-56-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، تشارك المنزل. يعني شنو العنوان ده؟ العنوان ده عنده رسالة معينة ولا لا؟ تعالوا نفهم، تعالوا نعرف، تعالوا نتعلم، تعالوا نستفيد.
1: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتيني أصف ورقلنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دواكاني.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن الموضوع نال رضاكم وانتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-56-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الله ينقذ شعبه، خروج الأصحاح 12 من عدد 1 لغاية 28.
1: يا شباب أخباركم؟
2: الحمد لله
3: كويسين. كيف انت؟
1: الحمد لله. أنا عيني طلعت لكن امتحانات
2: صعب.
4: لا شباب ديت كلهم شكلهم تعبان،
2: الناس عاملة زي العيانة كده،
1: شكلكم منتهي مرة واحد، لكن قربت هانت خلاص.
4: وده ما بدينا كمان يعني نتسرب أو نتهرب من الحتة بتاعت الدراسة بتاعتنا.
1: بالضبط كده يا هادي، بالضبط كده. نواصل دراساتنا زي ما قالت هادي. الليلة طبعا أخونا سرب،
5: طبعا الليلة الناس أخذوا امتحانات وناس طابنين، لكن برضو نواصل منو يقرأ لنا الجيتا اليوم.
2: أنا أتطوع عليكم الليلة أقرأ لكم المقطع.
4: تفضل.
2: طيب إحنا حنقرأ خروج صحة 12 من 1 لغاية 28. فكلمة الله بتقول كده: وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. كلما كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء، شاة للبيت، وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفءا لشاة، يأخذ هو وجاره القريب ببيتي بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة. تكون لكم شاة صحيحة ذكرا ابن سنة، تأخذونه من الخرفان أو من المواعز، ويكون عندكم تحت الحافظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر، ثم يذبح كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلون فيها، ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه. لا تأكلون منه نيا أو تبيخا مطبوخا بالماء، بل مشويا بالنار، رأسه مع أكارعه وجوفه، ولا تبقوا منه إلى الصباح والباقي منه إلى الصباح، تحرقونه بالنار وهكذا تأكلونه. أحقاءكم مشدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم، وتأكلونه بعجل هو فصح للرب. فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصرية، أنا الرب. ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. ويكون لكم هذا اليوم تذكارا، فتعيدونه عيدا للرب، في أجيالكم تعيدونه فريدة أبدية. سبعة أيام تأكلون فطيرا، اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم، فإن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل. ويكون لكم في اليوم الأول محفل مقدس، وفي اليوم السابع محفل مقدس، لا يعمل فيه عملا ما إلا ما تأكلون كل النفس، فذلك وحده يعمل منكم. وتحفظون الفطير، لأني في هذا اليوم عيني أخرجت أجنادكم من أرض مصر، فتحفظون هذا اليوم في أجيالكم فريدة أبدية. وفي الشهر الأول وفي اليوم الرابع عشر من الشهر مساء تأكلون فطيرا إلى اليوم الحادي والعشرين من الشهر مساء. سبعة أيام لا يوجد خمير في بيوتكم، فإن كل من أكل مختمرا تقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل. الغريب مع مولود الأرض، لا تأكلون شيئا مختمرا في جميع مساكنكم تأكلون فطيرا. فدع موسى جميع شيوخ إسرائيل وقال لهم: أسحبوا وخذوا لكم غنما بحسب عشائركم وأذبحوا الفصح، وخذوا باقة ثوف واغمسوها في الدم الذي في الطست، ومسوا العتب عليها العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست، وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى صلح، فإن الرب اجتاز ليضرب المصريين، فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. فتحفظون هذا الأمر فريضة لكم ولأولادك إلى الأبد لك فتحفظون هذا الأمر فريضة لك ولأولادك إلى الأبد ويكون حين تدخلون الأرض التي يعطيكم الرب كما تكلم أنكم تحفظون هذه الخدمة، ويكون حين يقول لكم أولادكم ما هذه الخدمة لكم إنكم تقولون هي ذبيحة فصح للرب الذي عبر عن بيوت بني إسرائيل بمصر لما ضرب المصريين وخلص بيوتنا، فخر الشعب وسجد ومضى بني إسرائيل وفعلوا كما أمر الرب موسى وهارون، هكذا فعلوا.
5: كان يعني قطعة جميل جديد، و يعني حس كمان دايرين زور كده عشان يحكي لنا.
1: يا أنا على حسب القطعة إنه ربنا يتكلم مع موسى وهارون عشان إنه يعملوا الفصح، وعشان إنه هو يعني داير ينقذ شعبه من، وقدم موسى وهارون كان تفاصيل إنه ممكن يعملوها.
2: أيوة كمان يعني حدد له الطريقة اللي حيقدم بها الفصح، ولكل أسرة والناس اللي قاعدين فيها والعدد اللي قاعد فيهم، وغير كده كمان حدد لهم نوع الذبيحة اللي حياخدوها، يعني قال لهم إنه يكون ذكر صحيح ابن سنة، ويا إما يأخذوه من الخرفان أو من الماعز. يعني بنشوف كمان في الحتة من الحتات إن الله بيحدد الحياة
4: أكيد طبعا، وحتى كمان بيكلمون عن أو بيديهم تفصيلة بتاعة الدم بتاع الذبيحة دي يخطوه وين بياته طريقة بياته شكل، كمان الحاجات اللي تتأكل من الذبيحة دي ذاته، يعني يأكلوا شنو، يعني شنو المحدد ليهم في الحتة دي. كمان بتجي الحتة يعني الزمن بتاع الزمن بتاع الأكل بتاعهم هيكون عامل كيف أو وقته هيكون شنو، والطريقة بتاعت هم بيأكلوا، يعني حتى وصف لهم الشكل بتاعت القعدة واللبس يعني يكونوا عادين نفسهم تماما كأن الواحد جاي يطلع.
2: قال لهم كمان ما تأكلوا من هو ني أو مطبوخ بالمو، يعني ما يكون طبيخ وما يكون، لكن قال لهم أشوه يعني يكون على الفحم. وكمان زي ما بنعرف الكوارع، يعني هو حدد لهم هنا، والجوف بتاعه هو كان قصده الكمونيتات. يعني ربنا في دقيق يعني في تفصيله للذبيحة بطريقة غير عادية. وكمان قال لهم ما تخلوا لحد الصباح، والباقي من الصباح يعني كمان ترجعوا تحرقوا بنفس الطريقة في النار ويأكلوا.
1: بس أنا كان النقطة عجبتني في كلامه إنه قال لهم أنت أكلوا الحاجات دي كلها وكونوا شادين حقائكم، يعني جاهزين إنكم أنتوا طوالي
4: كأنكم عايزين تطلعوا
1: ضايرين تطلعوا، ألبسوا أحذيتكم أي شيء وكونوا جاهزين. وبعدك موسى قال لهم يا أخي زي الدم ده يتكب في طشط، وبعدك من الطشط ده تجيب اللي هي الزوفة، الزوفة دي يمكن تكون زي الإسفنج ولا حاجة، تشيل من الدم وتعمل الدم في الباب بتاع بيتك
2: عشان العتب، هو حدد لهم كمان
1: في العتب العالي صح، بعد ذلك عشان الملاك وكت يجي وكت يشوف الدم بيعبر يخليهم ويمشي عشان يضرب المصريين زي ما قال في الكتاب.
2: وكمان بنشوف في 15 لما جاك حدد لهم قال لهم 7 أيام تأكل فيه الفطير، في اليوم الأول تعزل الخمير من بيوتكم ما تخلوه يكون فيه. وبعد ذلك كمل لهم انه يعني حتى ما حينفذ الحاجه دي او ما حيمشي بالطريقه اللي هو قال ربنا، كانه يعني مش كانه لكن باكد لنا تقطع نفسه او يتشال او حيموت من حينعزل من بيت اسرائيل.
4: وكمان انه الـ الـ الـ الـ اليوم اللي عملوا فيه الذبيحة بتاعتهم دي يعني يحفظوه تماما وتتنقل من جيل لجيل يعني.
5: وبرضو قال له في يوم الأول يكون فيه زي اعتبار المقدس ويوم السابع برضو يكون مقتبل المقدس برضو لسه مستمرة من يوم الأول إلى يوم السابع.
2: وحدد لهم في 19 قال لهم 7 أيام لا يوجد خمير في بيوتكم. قال يعني نفس الحتة قال لهم كل من اختمر يعني كل شيء مختمر أكل مختمر يعني الزول حياكل الأكل اللي فيه الخميرة زي ما أنا حددته يعني بأكد مرة تانية إنه حينعزل أو حيموت من جماعة بتاعت إسرائيل. الغريب والمولود يعني اللي حيكون قاعد في الوقت ده ويعمل الحاجة نفسه يعني حتقطعه أو حي ربنا حيشيله من العشيرة بتاعت إسرائيل.
5: يعني كان يعني حكينا كويس بعدين قدرنا نشوف المقطع دي وين الله في المقطع.
1: أنا غايت شايف إنه الله في المقطع يمكن أول مرة ظهر وكنت إنه قال لك إنه في الآيات الأولى وكده ربنا بدأ يكلم موسى وهارون يعني بعد كل التفاصيل اللي هو أداها لهم. وأكثر حاجة يمكن كمان عجبتني إنه الله

0: كما تكلمت
1: بالضبط. يعني زي الزهرة الله هنا أكيد إنه حيديم أرض صح؟
2: بالضبط.
1: في الآية 27 يمكن برضو نفسي بتاعت أخوي سرب قال إنه قال هي ذبيحة فصح للرب الذي عبر، يعني زي إنه ذبيحة فصح للرب الذي عبر من بيوت إسرائيل إلى مصر، برضو هنا الله ظهر في النقطة دي الرب الذي عبر.
2: 28 يكمل برضو يقول مضى بني إسرائيل وفعلوا كما أمر الرب موسى وهارون. يعني في هنا بيصير تأكيد للقصة في بداية الرواية، لأن الرب هو اللي آمر هنا
3: في كل المقطع ظهر إنه الله هو اللي آمر.
0: الآمر بالضبط. وكان المقطع هو جملة الرب ظهر وين، فدارين نمشي قدام نقول وين الإنسان في المقطع.
2: الإنسان في المقطع هنا في الأصحاح الأول بيصر شخصيتين هما الأساسين في القصة، وهما اللي الله رسلهم بالكلام اللي هو داير يعملوا شعب إسرائيل، موسى وهارون. هنا بيظهروا في الحتة بتاعتنا بيسمعوا الكلام بتاع الله.
1: في الآية 3 برضو في شخصيات تانية ظهرت، قال كلما كل جماعة إسرائيل، جماعة إسرائيل اللي هم مقصود به طبعا شعب إسرائيل برضو هنا ظهر.
3: ظهر برضو الإنسان في شعب أرض مصر، يعني مصريين
1: بالضبط كمصريين.
3: وحتى كمان الأجيال اللي لسه ما جات برضو ظهرت في الحتة دي
1: اللي هي دي وكي تقلم لأولادكم وأولاد أولادكم صح.
3: في حاجة ظهرت غير الإنسان لو أنتوا لاحظتوا، الطبيعة.
1: بالضبط.
3: يعني الطبيعة اللي ذكرها يعني في الآية 13 لما جات الحتة بتاعت فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر.
1: زي ما قالت أختي هادية إنه الطبيعة برضو ظهر الحيوان هنا، إنه الذبيحة إنه قال شيل الماعز أو شيل الخروف تقدم كأنه يكون صحيح عمره سنة واحدة صح عشان تقدم الذبيحة.
0: برضو هنا ظهر أظن مولود الأرض في آية 19، يعني بقول الغريب مع المولود الأرض، يعني هنا برضو ظهر المولود.
2: حتى الضيف هنا بيظهر كلمة الغريب الضيف أو الزول ما من المنطقة، أو حتى زي ما أنت قلت بالإضافة للمولود
3: للغريب.
0: جميل إربنا بأنه كيف ظهور الإنسان بدأ دارين بشوف يعني نظرتك في الله، يعني
1: الله إله الترتيب ونظام وجاء خدم عشان إني يعملوا الفصح دي. يعني الله أخدم بترتيب، اليوم الأول تعمل شنو، اليوم الثاني تعمل شنو، اليوم الثلاثتاشر، اليوم الأربعتاشر، تأكلوا كيف. يعني إله بتاع التفاصيل دقيقة جدا،
3: زايد الله الأمر
1: بالضبط
3: كده وكل شيء
1: بالضبط. يعني زي ما قلت أختها الله اللي بيهتم بشعبه، يعني الله عمل موضوع الفصح ده كله بس عشان شيء واحد، عشان إنه عاوز ينغذ الشعب بتاعه، يطلع من العبودية بتاعت المصريين. يعني زي بتحس إن الله عمل التفاصيل ده لأن الله بيحب شعبه ودار ينغذ الشعب بتاعه.
3: وحتى ظهرت القدرة بتاعته وإمكانيته، لأنه إنه قد شنو حيقدر يعمل، يعني في الموقف بتاع الهلاك أو في الموقف بتاع إنه يعبر بيك يجتاز بيك المشاكل والضغوط والحاجات دي.
0: يعني هنا ممكن نقول بإنه الله هو يعني بيحب شعبه، يعني هو المحبة وهو داري يحبسهم عشان يوديهم بحتة عشان هم يكون قاعدين في بمحل أمين.

0: نقول هنا إنه الله يعني أي ذبيحة بيتقدم له هنا ذبيحة تكون مقدسة، مش أي حاجة يعني بطريقة اللي هو تكون نظيفة، ويعني حدد كمان هنا البكورية بتاعت الحاجة اللي إحنا بنقدمها له. فممكن نقول هنا الله قدوس، وقداسة هنا ما في أي شيء نجس أو شيء ممكن يكون في وعب إحنا نقدم به للمذبح أو ذبيحة له.
1: بنمشي كده كمان نشوف نظرتهم بالقطع للإنسان.
0: دي فيها كمية، فيها حاجات كتير هنا
2: في الإنسان اللي مشى مع كلمة ربنا وسمع الأمر بتاعه وامتسليه نجا، وفي الإنسان اللي وصل لمرحلة بتاعت الهلاك بسبب إنه المعاصي والحاجات التانية.
0: أنا اللي فيها هنا يعني في زول بيجي ضيف وبيخش مع ممكن النظام، أول حاجة ما بتتنفس حسب الأسرة، الناس اللي جو عندهم ما مشوا حسب النتيجة، حتى الضيف اللي قاعد فيه
2: بتضرر.
0: لو رجعنا لورا حتى كمان لما عقب الله الإنسان، ما عقبه بس هو براه، الحيوانات اللي كانت معهم برضو بنشوف
2: مشت معهم
0: مشت. ده واحدة من الحياة اللي ممكن كثير مرات بيجيك ضيف في البيت لابد يعرف بعض الحياة المهمة عن العبادة بتاعتك.
3: تخيلوا معي انه اللي هو موسى كتقلم يا اخي تشيلوا الدم وتعملوا في العتبة فوق، ممكن واحد يجي يقول يا عم عتبة شنو عامله في بالجنب كده، صح؟
0: بالزبط.
3: يعني زي ما الله جيبيش في نبط على التفاصيل، يعني حتى نشوف هنا الناس يمكن طبقوا الشيء بحسب الشيء المكتوب
2: فحزافيره زي ما بقول.
3: بالضبط كده.
0: الحته الثانيه كمان في التقديم، يعني ممكن يعني كثير من الناس حسب الظروف يقول لك يا اخي، لكن ربنا هنا حدد له قال له صحيه نظيفه ما في اي عيب، ما مريضه ولا شيء، وكمان شنو ذكر يعني حدد له انه كده، وابن سنه يعني ما تجيبوا له من يعني ممكن يقول لك يا اخي الله ما عارف ظروفنا، يعني في عيوب لكن الله بمشيها، لكن احنا مرات كثيره الحاجه دي بتكون فايته علينا. الله بيحدد القدسيه بتاعته، الحاجه اللي بتتقدم له بتكون صحيحه ما في اي، والا كان يقبل اللي قدمه قايين، يعني رفضه لانه حدد، لكانه عارف الذبيحه المقبوله عنده ياتي.
3: يلا هيثم برضه انا في الايه 4، وإن كان بيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشات يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس. يعني حتى ربنا قال يا أخي البيت ده لو كان صغير وما بيقدر يقدمه الشادة أو الخروف أو غيره، خليه هو يعني زي انضم للأسرة الجنبه، وهم يعني ربنا اهتم حتى يتخيل
0: حدد لهم عدد النفوس
3: ما عنده،
0: يعني حتى عدد النفوس الموجودة. يعني والحتة الثانية الأهم لما ما يبيت، يعني تخيل كده قام طفل الصباح والحاجة دي ما نجده. يعني في يعني السؤال هنا شوي بيكون صعب، يعني تخيل صحة واحد ما مشى بنفسه، كثيرين يعني أحيانا بنعمل الحاجة دي، لكن قال لهم عشان لو باتت كمان تقوم أنتوا ترجعوها النار وتأكلوها كأنه هي يعني تنجت. لكن لو قام زول الصباح وأكله من غير ما تخش النار وكذا،
1: أنا دور الدار أقول بأنه إنسان في المقطع هنا يعني بتتألم، يعني تتألم الخطوات، يعني كيف يعمل الأشياء، ربنا لما ربنا يديه الخطوات معينة هو بيقوم بتنفيذ الخطوات، وهذا يعني في المكانة دي الإنسان يعني بيتعلم، يعني ممكن يتعلم وهو ماشي. شنو الحاجة اللي استفدنا من الكتاب؟
2: لغايته اتلفت لحاجة كده، يعني حياة الاستعداد، ربطوا نصكم واقربوه، ألبسوا جزمكم، جهزوا عصايتكم كده وكأنكم طالعين، يعني حياتي مع الله استعداد، أسمع أطيع، يعني كل الحاجات دي يعني لفتتني في القطعة دي، يعني قدر شنو انه بيلين الناس دي لك كانوا عايزين يمشوا في طريقه، عايزين يمشوا بالوصية اللي الوصى لهم زي ما بقول كبيرهم. يعني احيانا نحن في البيت نكون قاعدين مثلا الوالدة والوالدة لا يا ولد ما تهبش كده، امشي كده، تعال الساعة كده، تعال، يعني بيحاولوا بيعدوا فينا عشان نطلع للمجتمع نكون مرتبين ومنظمين، فما بالك ده الله بيرتب وعيد فينا، بيدينا الحاجات عشان يعني، وكمان حاجات جاهزة يعني، ما حاجات يعني امشي بيها. شداني الحتة بتاعت حياة الاستعداد اللي هم عاشوها في اللحظة دي.
0: عظيم. الحاجة الثانية هنا الله بيهتم بأدق التفاصيل، بالقصة يعني، فصل القصة بتاع تقديم الناس الشعب ده واحدة ورا واحدة، يعني خطوة ورا خطوة. وفيها كمان اتعلمت حاجة إنه ما أي شيء زي ما إحنا بكيفنا إحنا هو بيرضي الله. كتير مرات إحنا بنجيب حاجات الله ما قصده، هو ما دائرة بالطريقة، لكن بتكون في طريقة محددة معينة هو دائرة إحنا نقدم لها. فهنا بنشوف الله إلى كل تفاصيل دقيق في كل شيء بدينا له، يعني ما بدينا له ناقص، لكن يحدد المقاييس بتاعت الحاجة اللي هو دائرة إحنا نقدم لها.
3: بالضبط كده هيثم، وده برضه يرجعنا تاني الدراسة كان سويناها مرة فاتت عن الطاعة، إنه حتى لو أنا ما فاهم، أنت قلت حسن العبارة، حتى لو أنا ما مقتنع، لكن الله ما دام قال لي أعمل كده وأعمل كده، أنا علي أنه أطيع طاعة مية. وشفنا ده كان مبارح في بتاعت إبراهيم، أنه أمور ما مفهومة، ليه الله يعمل كده، ليه الله يطلب كده، لكن طاعة مية. والحاجة الثانية أنا عجبتنا عن الله، أنه زي ما ذكرنا قبل شوية، أنه الله ما بس الموضوع موضوع ذبيحة، لكن هو مهتم كمان لو الأسرة صغيرة ممكن تنضم للأسرة دي، لو واحد يضيف ممكن يكون تابع الأسرة. لا ما زي الله، أنا يعني أنا الإحساس الجاني ما الحكاية فريضة مفروضة عليك تسويها، قدر ما إنه الله بس عاوز أي يساعدك، لكن عاوزك تمشي بحسب الخطة بتاعته، بحسب الفكر بتاعه، لكن برضه يساعدك. أسرتك عددها بسيط، خلاص انضم للأسرة الثانية،
2: يعني تصير حياة المشاركة مع بعض.
3: بالضبط بالضبط.
1: وأنا برضو بشوف بأنه الربنا داره يعني يوري هنا الترتيب والتماسق، يعني الناس يكونوا تماسق فيما بينهم. يعني مثلا زول، وبرضو بكون في تعامل زول على ما عنده عشان يكون هو يعني ما يقول أنا ما عندي معنا خلاص، لكن ممكن الإنسان الثاني اللي عنده ممكن يساعد الثاني. ده برضو أنا شفت
2: عارف يا سرب، يعني إحنا هسي حاليا دخلنا على فصل الشتاء، يعني في حركة كده، يعني إنه في ناس بيكون ما عندهم أغطية، في ناس بيكونوا ما لاقين أكل، حاجات تدفيهم، حاجات سخنة. ده برضو لفت يعني إنه أنا أشارك الناس اللي ما عندهم ولو بالحاجة البسيطة، يعني لو الواحد دخل كده زي ما بقوله دخل دولاب ويطلع له بقميص ولا بنطلون ولا فنيلة بتاعت شتا بقت أضيق منه ولا كده، يساعد بها الناس التانين.
1: كده الناس ما ترنيمة كده نقدم لها ترنيمة الليلة،
0: كده الليلة هادية شكلها مجهزة لنا ترنيمة.
2: ما شكلي، لكن انتو شكلكم اتفقتوا علي، انا هاخدت لكم ترنيمة.

0: ها كيف رايكم في الترنيمه دي؟
1: رهيبه جدا،
2: انت دائما حلوه شديد، خطيره في الاختيارات.
3: امين ويصلي لنا.
1: بس تعالى انا بذكر زي المره اللي فاتت اخوتنا هادي ذكرت اخويا سرب انه عين احنا نصلي، لكن يا ريت كل واحد فينا لازم يشيل الكلام اللي احنا سمعناه وحس واستفدنا منه انه يشاركه مع ناس تانين
3: عشان يشاركوا مع التانين الموضوع كويس.
1: بالضبط،
3: تمام. امنوا يصلي لنا قدام.
2: انا بقترح كده انه ايمن يصلي لنا.
1: اوكي، ما في مشكله. يا رب نشكرك لاجل كل شيء صالح انت بتعمله يا رب في حياتنا، وكل شيء صالح انت عملته قبل كده يا رب. يا رب نشكرك حتى من الحاجة اللي احنا اتعلمناها الليلة، انك انت كيف انغصت شعبك زمان، كيف انت بحسب محبتك ليهم يا رب دار تنغزم من العبودية، كيف عملت الفصحى اللي ممكن يحررهم من العبودية دي يا رب. يا رب نشكرك لأجل كل تفاصيل انت عارفها في حياتنا، بنشكرك لأجل كل نعمة أنت بتدينا لا يا رب، حتى أنه نطيعك يا رب طاعة كاملة يا رب لشخصك أنت. يا رب نشكرك حتى باهتمامك بالزول القريب في زي ما تعلمنا، حتى اهتمامك بكل شيء يا رب، أنت بتهتم بكل تفاصيل حياتنا وبكل شيء يخصنا. يا الله نحن نباركك لأجل مراحمك، نباركك يا رب لأجل محبتك، نباركك يا رب لأجل طول الوقت عاوزنا انه نكون محفوظين في ارادتك يا رب، حتى انت عاوز كنت شعبك تقوده لارض جيده، لارض تاني افضل. بنشكرك يا رب لانك انت دائما بتقودنا من مكان لمكان افضل. يا الله نباركك ونعظمك في اسم يسوع المسيح.
3: امين. بعد ده ممكن نجي نتقابل اليوم تاني وممكن نمشي
2: كده يا سرب. شكرا لك، اليوم كان جميل. شكرا لكم شباب،
1: كان يوم جميل جدا.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة. الله يخليك.
4: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0035 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

أقبلك ملك على حياتي بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في مساء جديد. وكمان بقول حباب كل الناس اللي رجعت من أشغال مختلفة، إن شاء الله رب مساء، يعني مساء رضا وسعادة وطمأنينة يا رب، ومساء فيه فرح، ومساء فيه لما جميلة تجمعنا. وإحنا الليلة بنتبارك في مسيرتنا دي بالترانيم الروحية، وموضوع أكيد حيكون مشاركة وتفاعل منكم، عشان كده بقول مساء جميل زي قلوبكم، ومساء عامر بالمحبة والونسة والذكريات الحلوة، الذكريات الطيبة اللي دايما بنحملها معانا في كل يوم وفي كل مساء. يعني حابة الليلة وقتنا يكون وقت كده جميل نقضيه مع بعض كده بحديث من القلب للقلب، ونتشارك مع بعض لحظاتنا الجميلة. عشان كده بقول سلام كبير لكل زول يعني ماسك التلفون هسع ولا ماسك الراديو هسع وبيسمعنا، ولكل زول قاعد يعني يجهز خاصة الأمهات في وجبة المساء أو في شاي المساء أو في تجهيز العيال والمذاكرة والمراجعة، بنقول لك ربنا يعينك وكمان يقويك، وإن شاء الله كل التوفيق والنجاح لأولادنا وطلابنا الجميلين والنجيبين، يا رب النجاح دائما يكون حليفهم. وكمان تحية مسائية خاصة لكل شاب وشابة ولكل زول بسمعنا ولكل زول دائما يعني بستنانا في وقتنا اللي احنا دائما بنطل فيه عليكم. عشان كده سلام لكل الناس اللي بتتابعنا إذا كان في الجزيرة ولا سنار، النيل الأبيض أو النيل الأزرق، سلام لأهلنا في كردفان، وسلام لأهلنا كمان في دارفور، سلام لأهلنا في الشمالية ونهر النيل، وسلام لأهلنا في الشرق كسلة والقضارف بورسودان، ولكل بقعة عزيزة من أرضنا الغالية السودان. حبابكم مستمعينا، ودي دعوة لكل زول حاب يسمع ترنيمة معينة، ياريت اكتب لي اسم الترنيمة وأقول لي عايز تسمعها، أو في ترنيمة يعني ترددت كثير على ساعة سمر وانت حابي تسمعها، أو اسم مرنم وإحنا ممكن نجيب لك واحدة من الترانيم بتاعته وتقدر تستمتع بها وتتبارك بها في الأمسية دي. عشان كده ممكن تراسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد بقول أهلا ومرحبا بكل زول بتابعنا على الساتلايت، سعيدة جدا جدا بطلتكم وكمان وجودكم وتفاعلكم، وحتكون مشاركة جميلة أكيد. إذا حابي تسمعنا على الساتلايت وانت منزل الابليكيشن، فتش علينا يعني بعلامتنا المعروفة الجميلة الجبنة، وحتلقانا على النايل سات. حبابكم مرة تانية، وحباب كل الطيبين، حباب كل الجميلين، حباب كل الوفيين اللي دايما بيكونوا حول راديو سمر. أمسية مباركة نتمناها لكم مع باقتنا الجميلة. أولا اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان ما أنسى نقول لكم تحيات الفريق العامل اللي بتمنى لكم أمسية مباركة وكمان مفعمة بالحيوية والنشاط، وخاصة دندنات مع المرنمين السودانيين بألحاننا طبعا المختلفة. تعالوا مع بعض أعزائنا نستمع لأولى ترانيمنا، ترنيمة جميلة في موسيقاها وكلماتها وألحانها مع فريق الجميل. ما حقول لكم الفريق طبعا زي ما اتفقنا يا جماعة، كل مرة أنا بقول لكم ومرة ما بقول لكم، عشان كده الليلة ما حذكر لكم يعني في الغالب ما حذكر أسماء الفرق أو أسماء المرنمين. حستنى تفاعلكم وكمان مشاركاتكم. يلا تعالوا مع بعض كده نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد ما استمعنا للترنيمة الجميلة والرائعة دي، وكمان بوعدكم إنه عندنا الكثير من الترانيم حنسمع لها، بس خليكم معانا ما تمشوا بعيد، تعالوا برضو كمان نستمع لواحدة من الترانيمة الجميلة برضو، ترنيمة فيها يعني مناجاة كده للرب إنه يشفينا من كل جراحاتنا. مرات بنمر بأوقات صعبة جدا جدا وبنكون محتاجين ليد خفية غير يد الأطباء الجراحين، يد تدخل لجوا القلب تشفي الجراحة اللي جوانا. عشان كده بوعدك عزيزي المستمع بالخبر السارد إنه في إله قدير قادر يميت يده لداخل أعماق القلب عشان ما يقدر يديك الشفاء. رأيكم شنو نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل؟ خليكم قريبين وأكيد ترانيم كثيرة في انتظارنا.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

كل الشكر والتقدير لفريق أبناء كوش على الترنيمة الجميلة دي والأداء الرائع. شكرا لكم وإن شاء الله يا رب دائما مباركين ودائما ثابتين في عطائكم وكمان يعني في كل ما أنتم بتبذلوا من جهد ووقت وتمارين. ربنا يبارككم وأكيد بركات روحية وسماوية تقدروا تستمتعوا بها في شبابكم ودائما يا رب مليانين بالمحبة وبالسلام. يعني إذا أمسية سعيدة وجميلة على كل زول لسه محافظ يعني على أمله لسه بيقول بكرة أحلى بإذن ربنا. عشان كده مساءكم طيب أعزائي المستمعين, مساء الطمأنينة ومساءكم فرحة, يعني يا رب تطرق وتدق كل الأبواب من غير ميعاد. حبابكم مستمعينا, وأكيد موضوعنا موضوع جميل الليلة ماشيين نتكلم عنه, وسؤال يمكن دايما بيراودنا, هل المال ممكن يفقدني سلامي أو يفقدني علاقتي بينه وبين الآخر, أو ممكن بالمال أظلم الزول الثاني؟ أيوة ممكن جدا, والظلم بالمال ما شرط يكون إني أخذ قروش بتاع زول أو أنصب عليه. مرات الظلم بيكون في حاجات إن إحنا ما بننتبه لها, مثلا لو عنده قروش وإنت محتاج ممكن أستغل احتياجاتك وأديك الحاجة اللي بتحتاجها, لكن بشرط. ممكن كمان الشروط دي تكون قاسية جدا جدا. عشان كده عارف إنك ما عندك خيار تاني هنا, إنك استخدمت يعني مقدراتك المالية عشان تقوم شنو تضغط على الطرف الثاني. ليه؟ لأنك أنت كده بتكون شنو استغليت احتياجه. وبرضه ممكن أكون بشتري حق ما حقي أو أدي زول أقل من حقه في شغله عشان عارف إنه هو محتاج للقروش دي, وفي نفس الوقت وعارف إنه ما حيقدر يقول لا. فعشان كده أنا ده بسموه شنو بشتري حق الزول. يعني ليه؟ لأنه برضو أنا عارف إنه هو محتاج للقروش دي وأكيد ما حيمشي وما حيقدر يقول حاجة, عشان كده أنا بشتري يعني حقه وبسلبه حقه, وبسلبه حتى مش حقه بس في المال, حتى إرادته في إنه يقول لا ما حقدر أشتغل. وممكن كمان أستخدم المال عشان أتحكم في قرارات زول, زي ما قلت لك إنه ما بقدر يقول لا. ليه؟ لأنه هو محتاج للحاجة دي, أو أخليه يحس إنه يعني مديون لي طول الوقت. أنا ما يا زول أنا عملت لك كده, أنا يعني نسيت المرة الفاتت ما أنا دينتك الرقم الفلاني. فدايما إحنا بنشتري حق الناس وبنكون في نفس الوقت ما منتبهين للحتة دي. وفي حاجة تانية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة, إنه مرات نحن بنفتكر إنه طالما القروش دي اتدفعت يعني خلاص ما في ظلم, يعني أنا ما ظلمت الزول ده. لكن السؤال الحقيقي, القروش دي اتدفعت بعدل؟ والطرف الثاني كان عنده حرية حقيقية يوافق أو يرفض, ولا أنت برضك استغليت الوضع ده؟ المال في حد ذاته أعزائي المستمعين هو ما ظالم, لكن طريقة استخدامنا للقروش أو للمال ممكن تكون سبب في أننا نظلم الآخرين. عشان كده يمكن يعني أسئلة كثيرة, ناس عندها أسئلة كثيرة حول المال واستخدامه. وأنا لما يعني مثلا تكون عندي قدرة مالية أكبر من الزول قدامي, هل بستخدم قدرتي دي عشان أساعد وأحافظ يعني على حقه, أو أحافظ بالأحرى على حقي أنا, ولا أنا بستخدم الحاجة دي عشان ما أستغل ضعف الزول قدامي؟ لأنه داير أقول إنه العدل ما بس إنك يعني تدي الزول قروشه أو تدي حقه, العدل في إنك ما تستغل احتياجه. لأنه مرات كثير إحنا بنستغل احتياجات الناس ونفتكر إنه إحنا ما ظلمناهم. إذن أعزائنا المستمعين محتاجين نتشارك مع بعض في الموضوع ده ونتحاور نتونس كده ونسة قريبة ونشوف نفسنا أن إحنا وين من استخدامات أموالنا وقروشنا. هل بنستغل الآخرين واحتياجاتهم؟ هل بنسلبهم حقهم ونحن ما منتبهين؟ ولا مرات بنكون منتبهين بس يعني عاملين فيها زي ما بيقولوا بالعربي السوداني عاملين فيها غمرانين؟ فعايزين الليلة كده نصحى كده ونشوف ان احنا قاعدين نعمل شنو بالضبط. لو مستعد تاخد معانا في الموضوع ده تعال بعد الفاصل كده نتونس ونتحاور في الموضوع ده, واكيد مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معانا. تعالوا مع بعض كده في فاصل ونستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل.

يا سلام ترنيمة، أنا بصراحة بحبها جدا جدا. شكرا أبناء كوش على مش أبناء كوش سوري ماركو كوش على الترنيمة الجميلة دي. كلهم طالعين يعني من فريق أبناء كوش، فبجد مؤسسين وكمان يعني متمكنين جدا جدا. ربنا يباركك أكتر، وإن شاء الله رب نسمع ترانيم أو يعني حاجات جديدة أنت يعني تخلينا مستعدين بها كده لاستقبال الميلاد، لأنه خلاص الناس من هسع بتحاول في التجهيزات وإنها ترتب للاحتفال الكبير ده. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض نكمل موضوعنا اللي نحن بديناه عن المال، وهل بخلينا أنا أظلم الآخر، ومرات ذاته هل هو بظلمني أنا أنا ممتلكاه. مرات واحد يقول لك يا أخي المال ده فيه قوة عجيبة جدا جدا، هل ده معناه إنه يعني لما نقول فيه قوة يعني كده كبيرة إنه أنا عندي قروش وبقدر أعمل أي حاجة على وجه الأرض؟ يعني لما نقول إنه المال قوة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، أكيد ما بنقصد إنه الزول الغني بالضرورة مثلا ممكن يكون ظالم، ولا إنه الزول الفقير بالضرورة يكون مظلوم، لكن المال بيدي صاحبه مساحة أكبر للاختيار والتصرف. الزول يعني اللي عنده مال ممكن يكون أو يقول إنه الحاجة دي يعني يكون عنده قرار، يعني زي ما بنقول يا أخي عشان هو عنده قروش عشان كده بيقدر ياخد قراره. هل المقولة دي صح؟ كده خلونا نشوف كده ممكن اللي يحصل شنو. ممكن فعلا الزول يقول لا أنا الحاجة دي ما مناسبة لي، لا أنا ما بقدر أمشي، لا كده دقيقة أنتظر، أنا ما عايز الشغل ده، ويرفض عرض كل العروض ممكن ما تعجبه نهائيا. لكن في المقابل الزول المحتاج ممكن يكون ما عنده نفس المساحة بتاعت الزول مثلا اللي عنده المال. وهنا ممكن يكون عندنا سؤال مهم جدا جدا، هل لما تكون عندي قدرة مالية أكبر من الزول القدامي بكون عندي قوة أكبر عليه؟ لا، خلونا كده نشوف. مثلا مرات صاحب شغل معين عنده زول ذو نفوذ، يعني عنده مال وعنده شركات، وفي تاني موظف محتاج للمرتب. نظريا الاثنين متفقين على شغل مقابل أجر معين، لكن لو صاحب الشغل ده قال لو ما قبلت بالشروط دي فيعني في غيرك كتار، يعني شنو يعني لو انت ما عايز، المهم ده شروطي انا، في قبلت بيها تعال اشتغل، ما قبلت بيها ورينا عرض كتافك زي ما قاعدين يقولوا. لكن هنا المال بيبقى وسيله بتاع الضغط، يعني انا عندي قروش ايوه عندي شركه وعندي شغل وانا المدير واي حاجه، لكن انا بستخدم الحاجه دي انها تكون وسيله بتاع الضغط، لانه هو عارف انه الطرف الثاني بيكون محتاج. وبرضه في يعني حاجة تانية في العلاقات الشخصية، مثلا ممكن يعني أساعد زول ماديا وبعد فترة أبدأ أحس إن يعني أبدأ أحس إنه من حقي أقرر له، من حقي أفرض عليه رأيي، أو إنه يعني يسمع كلامي، ودائما أقعد أذكره باستمرار إنه أنا وقفت معاك. في الحالة دي المساعدة ممكن تتحول من دعم لي يعني لشنو بالضبط؟ ممكن تكون يعني أنا بفتكر إنه ممكن تتحول لكده، يعني ممكن تتحول لسلطة، يعني أنا بعد كده تسلطت عليك، أنت مفروض تعمل أي حاجة أنا بقولها، مش أنا المرة اللي فاتت ساعدتك ودفعت لك. يعني كثيرا إحنا بنستخدم الضعف بتاع الناس ده ونبدأ نتسلط عليهم. لكن في نفس الوقت مهم نسأل برضو، هل مجرد امتلاك المال بيديني حق إني أتحكم في الناس التانية؟ بقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة أكيد لا. المال ممكن يديك قدرة، لكن القدرة دي ما معناها إنه عندك حق تستخدمها يعني على مزاجك أنت كيف ما أنت عايز. والمال ممكن يديك برضو قوة، لكن أخلاقك هي اللي بتحدد إنك حتستخدم القوة دي كيف وفي شنو وما عمنه. عشان كده ما نفرح كتير إنه المال هو اللي بيدينا سلطة على الناس، لأنه إذا جينا نسأل فعلا هل المال فعلا بيدي صاحبه قوة على الناس، يعني إنه يكون عنده سلطة على الناس، هل الزول المحتاج بيكون عنده حرية اختيار حقيقية؟ وكمان السؤال الأهم، متين أنا استخدم المال يكون مساعدة ومتين هنا بتحول لاستغلال؟ وهل الغني مسؤول أخلاقيا عن الطريقة اللي بيستخدم بيها يعني قوته لأنه هو عنده مال ويعني
بيقدر يعمل كل شيء وكده يعني، ولا هل ممكن يعني زول يكون مقتدر ماديا لكن بيتعامل مع الناس بطريقة تحفظ كرامتهم وما يستغل احتياجاتهم؟ هل في حاجة زي دي فعلا؟ في أمثلة بتاعت ناس زي كده يعني بيظهروا قدامك دايما؟ إذا في يعني ناس زي كده هم ما شاء الله ميسورين مقتدرين ماديا وانت شفت منهم حاجة كويسة هم سووها وما استغلوا الناس، ما داسوا على كرامتهم، ما فرضوا سلطتهم على الآخرين، بالعكس كانوا ودودين جدا جدا، كانوا حكمة جدا جدا في استخدام المال ده. فممكن برضو تشاركني وممكن تتفاعل معي في الأمسية دي وقول لي قصص تكون مرت بيها في موضوعنا اللي احنا قاعدين نتناقش فيه. تعالوا مع بعض كده في المساحة دي نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

0: يا يسوع أنا ليك جاي بحياتي، ليك راجع بحياتي.
1: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر، خليك متوكل على ربنا لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

يا سلام لما كلمة الترنيمة تكون جذابة وكلمات فعلا فيها عمق وفيها معاني جميلة بتجسد يعني واقع الزول الفعلا فرحان والعنده كلام في لسانه عايز يقول ويمجد ويحمد به ربنا. أخدمك وباركك وأقول فيك الحلو يا سلام. بتقول واحدة من الأبيات: المحبة أساسة أنت والمراحم فيك واسعة. أكيد لولا مراحم ربنا المتجددة والمراحم القعدة الكثيرة اللي ما بنقدر نحصيها ولا نعدها لأنها متجددة في كل صباح، أكيد ما كان ده حالنا. وأكيد المحبة أساسها هو ليه؟ لأنه منذ البدء مكتوب إنه الله محبة. ربنا يملانا بمحبته العظيمة دي، وفعلا نقدر نحب كل الناس اللي حوالينا ونقدر نكون رحيمين حتى مع الآخرين، خاصة في موضوعنا اللي نحن قاعدين نتكلم فيه ده عن المال والاستغلال وكمان الظلم. إذن كده خلونا نشوف مع بعض الاستغلال. مرات لما يكون عندنا مال يكون في استغلال بسبب الحاجة، ودي من أعمق صور الظلم المالي، لأنه مرات الظلم بيكون عنده رفاهية يعني إنه يقول لا، لكن في نفس الوقت ما بيقدر. لما الزول يكون محتاج لقروش مثلا ممكن يقبل بشرط، يعني والشرط ده هو ما كان حيقبل به لو كان وضع المادي ده مريح. وهنا السؤال: هل موافقته معناها إنه ما تظلم؟ مثلا كده نشوف زول محتاج يعني لشغل، يعني حاجته شديدة للشغل، وصاحب الشغل ده عارف إنه احتياجه، فيديه مرتب ممكن يكون بسيط جدا مقارنة بالمجهود اللي هو قاعد يقوم به، ويقول له لو ما عجبك في غيرك كتير بيفتش على الشغل ده. طيب الزول ممكن يوافق، لكن موافقته ما بالضرورة معناها إنه العرض ده عادل. ممكن يكون وافق لأنه مضطر، وبرضه ممكن تحصل يعني حاجات كتيرة جدا جدا في حياته، مثلا زي إنه احتمال كان زول مديون أو في زول داير منه المبلغ ده، فهو بوافق على الشغل ده على أساس إنه يقدر يسدد النواقص الموجودة في حياته أو الديون الموجودة عنده. فبيكون إن إحنا هنا استغليناه بسبب حوجته للعمل. والاستغلال ده يعني مرات ما شرط يكون بصورة واضحة أو شريرة كده، لكن ممكن الزول يقول لك يا أخي أنا ما أجبرته، أنا وريته وهو برا وافق. لكن كده نسأل نفسنا، هل كان عنده فعلا خيار تاني؟ لأنه في فرق كبير بين إنه الزول يقول نعم وهو مرتاح وعنده بدائل، وزول يقول لك نعم لأنه لو قال لا ممكن يعني يجوع، ممكن يطرد من البيت، أو ممكن يعني ما يقدر يعالج ولده، أو يفقد كمان يعني في قدرته في إنه يعيل الأسرة بتاعته. عشان كده هنا في نقطة مهمة جدا جدا، ما كله يعني استفادة من حاجة الناس ممكن تعتبر يعني إنه نحن أديناهم الحاجة اللي هم دايرينها. مرات نحن قاعدين نخش في دائرة بتاعت استغلال ممكن تكون صعبة جدا جدا. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، عايزين نخلي بالنا ونحن بنتعامل مع الناس، هل مرات فعلا نحن قاعدين نحس إنه نحن قاعدين نستغلهم ونجي نبرر في إنه نحن ما أجبرناهم لكن هم اللي اختاروا كده؟ هل مرات قاعدين نقول نبرر لنفسنا من خلال تصرفاتنا ب يعني عبارات زي كده بتخلينا احنا نرتاح، يعني نريح بالنا طبطبة على نفسنا؟ وهل الكلام ده صح فعلا؟ فمرات انت بتشوف انه كلامك اللي انت قلته، انت عارف انه الزول ده هو قال نعم لانه هو مجبور على كده، فهنا الموضوع بيكون فيه استغلال من نوع تاني، هو ما شرير لكن بتلقاه خبيث. فيعني بجد موضوع ممكن يكون انا ذاتي يعني بجد يعني حسيته مرات قاعد يكون واقعي جدا جدا جدا جدا. مرات حتى احنا في بيوتنا بنستغل بعضنا البعض بطريقه صعبه جدا، فعشان كده كل حاجه بتجيب الظلم عايزين نخلي بالنا منها. رايكم شنو؟ برضو كده نطلع في فاصل نستمع لترنيمه ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

مرات بنكون عندنا حكي كتير ما دايرين نقوله لزول، عشان كده المرنم لجأ لطريقة تانية، إنه داير يقعد مع الإله الحي يحكي، لأنه حاسي إنه أكيد حيلقى رد وإجابة منه.

وإنه حيتكلم بكل أريحية من غير أي حواجز. وحاجة تانية إنه واثق إنه الإله ده أمين حافظ كل أسراره. عشان كده قال في ترنيمته: أنا داير أقعد معاك إلهي وأحكي لك اللي في بالي، لأنك أنت عارف أفكاري وعارف كل حاجة بتراودني. لأنه مكتوب إنه أذن الرب ما تقلت إنها تسمع لنا، تسمع صراخنا، تسمع يعني أهلامنا، تسمع حتى وقت ضيقنا ووجعنا. فعشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، يعني إذا عندك أي حكي وما قادر تحكيه لزول، أمشي قعد في قعدة كده جميلة بينك وبين ربنا، أحكي كل اللي في بالك، كل اللي في قلبك أنت قوله. وإذا عندك أي مشكلة أكيد أنت حتطلع بحل واضح. عشان كده أعزائنا المستمعين، دي بشرة سارة جدا جدا لنا إحنا في الأمسية دي، إنه الله موجود بيسمعنا، بيسمع صراخنا، بيسمع أنيننا، حتى الفرح هو برضو بتفاعل فيه معنا. شكرا للمرنم أيوب الفياض على الكلمات الجميلة والمباركة. ربنا يباركك دائما أيوب الفياض، ونتمنى لك يا رب دائما إن نحن نسمع كلمات جميلة وجديدة وألحان طيبة دائما. إذا مستمعينا، بما إنه إحنا قاعدين نتكلم عن الظلم والمال والاستغلال، عايزين نشوف إنه الكتاب المقدس قال شنو في الموضوع ده. أكيد أول حاجة إنه ربنا ما برضى بالاستغلال، استغلال المحتاج. في الكتاب المقدس في اهتمام واضح بالفقير وكمان الغريب وبالأرملة وباليتيم، لأنه ديل غالبا بيكونوا في وضع يعني بتاع ضعف، وضع أضعف. عشان كده مكتوب في التثنية: لا تظلم أجيرا مسكينا وفقيرا، بل أعطه أجرته في يومه. هنا لأنه الإنسان يعني بيقول إنه الإنسان ما يستغل احتياجات العامل، عشان كده مفروض يديه يعني حقه، ما تديه أقل من حقه أو تأخر أجره، لكن أديه حقه في وقته. ما تستغل حاجة الزول في الدين، زون الدين منك ما تستغله. لكن الكتاب المقدس يعني بجد بيحذر من تحويل حاجة الإنسان لفرصة بتاعت استغلال. قال: إن أقرضت فضة لشعبي للفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي. يعني لو الزول محتاج وجاك عشان تساعده، ما تحول احتياجه لمجال تستفيد منه بصورة ظالمة. المال عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما المفروض يكون وسيلة بتاعة سيطرة. المشكلة مرات ما تكون في المال ذاته، المشكلة بتكون في قلب الإنسان وطريقة استخدامه وتعامله مع المال. عشان كده الكتاب المقدس بيقول: لا تقدرون أن تخدموا المال والله سيدين. ما ممكن تكون عندك سيدين. يعني المال ممكن يتحول من وسيلة نستخدمها لشيء ممكن يسيطر علينا، ولما المال يسيطر ممكن تخلي مصلحتنا أهم من كرامة وحق الزول الثاني. شفتوا كيف الموضوع كل مرة بتصعد وبيبقى أصعب؟ لأنه إحنا في مرات حاجات ما بنخلي بالنا ليها، فبتتسرسب جوانا، بتخلينا نفعل أفعال ممكن تكون صعبة، وكل يوم على فكرة بتكبر وبتجي بطرق مختلفة. رأيكم شنو في الموضوع ده؟ إذا عجبك الموضوع قدر أسني وقول لي على رقم الواتساب 0-35-79-76-56-35-9. مستنية مشاركاتكم.

0: شكرا لفريق الصخرة على الترنيمة الجميلة دي، ربنا يبارككم. في ختام حلقتنا الليلة أعزائنا المستمعين، عايز أرجع وأقول لك إنه المال في حد ذاته ما ممكن يكون شر، لكن الطريقة اللي نستخدم بها المال هي اللي بتكشف عن قلوبنا. ممكن ربنا يدينا المال عشان نساعد، لكن ممكن نحن نحول الوسيلة نضغط بها على غيرنا. ممكن ربنا يدينا قدرة، لكن القدرة دي ما معناه إنه عندنا الحق نستغل ضعف الناس أو احتياجاتهم. عشان كده لما ربنا يديني قوة أو مال، خلينا نسأل نفسنا، هل الناس اللي أنا بقابلهم بيكونوا يعني أضعف بسببي، ولا بكونوا محفوظ يعني محظوظين ومحفوظين بسببي؟ لأنه في النهاية قيمة المال ما في كميته، لكن في الأثر اللي بعمله في حياة الناس. وربنا يدينا قلب عادل، وما يعني نستغل احتياجات الناس، وقلب ما يأكل حق الضعيف، ويخلينا كمان نستخدم أي حاجة ربنا اداها لنا في الخير بمحبة ورحمة وأمان. ودي كانت حلقتنا الليلة والترانيم اللي استمعنا لها، أتمنى إنها تكون فعلا نالت رضاك واتعزيت بها. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، استودعكم الله وفي رعاية الله. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة، ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة، ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة.
1: فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة. مع تحيات راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.

0: الرؤيا الأصحاح الثامن عشر. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينس الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اشتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
5: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: بهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة
9: يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس أرجع عليك. ما أنت ملجأ للتعابة، أنت مسكن للحيارة، قلبك محبة جيت

بيشتاق انا لكرنك زي ما نقيل بيشتاق لجدا وللموية جيت انا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضرة تحديني لمياه الراحة جيت اقول مشتاق يا رب للمستك جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح انا في احضانك واقول مشتاق يا رب عشان اسمع انا للكلمة.

0: الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معه مبخرة من ذهب، ووقف عند منصة القربان، وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال. واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فسقط من السماء نجم عظيم يتغد كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
1: الويل الويل الويل لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواق التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

0: خوفي أن أهل الدنيا لا يعرفوننا هو أنهم لا يعرفون الله. يا أحبائي، نحن فعلا أبناء الله، لكن حالتنا الغادمة لم تكشف لنا بعد. إنما نعلم أنه عندما يأتي المسيح سنكون مثله، لأننا سنراه على حقيقته. وكل من عنده هذا الأمل في المسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر. من يذنب يكسر شريعة الله، لأن الذنب في الحقيقة هو كسر الشريعة. وأنتم تعلمون أن المسيح جاء لكي يرفع ذنوبنا، وهو نفسه بلا ذنب. كل من ينتمي له لا يذنب، كل من يذنب لم يشاهده ولم يعرفه أبدا. يا أولادي الأعزاء، لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. من يعمل الصلاح هو صالح كما أن المسيح صالح. من يرتكب الذنب ينتمي إلى إبليس، لأن إبليس يذنب من البداية. والسبب في أن ابن الله جاء هو لكي يهدم أعمال إبليس. أبناء الله لا يمارسون الخطيئة لأن فيهم طبيعة الله، بل هم لا يقدرون أن يذنبوا لأن الله هو أبوهم. بهذا نميز بين أبناء الله وأبناء إبليس. من لا يعمل الصلاح فهو ليس من الله، وكذلك من لا يحب أخاه. وهذه هي الرسالة التي سمعتموها من الأول، أن نحب بعضنا بعضا، ولا نكون مثل قابيل الذي كان ينتمي لإبليس الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله هو كانت شريرة وأعمال أخيه صالحة. يا إخوتي، لا تستغربوا إن كان أهل الدنيا يكرهونكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب فهو ما زال ميتا. من يكره أخاه فهو قاتل، والقاتل كما تعلمون ليس له حياة الخلود. بهذا نعرف ما هي المحبة الحقيقية. إن عيسى المسيح ضحى بنفسه من أجلنا، فنحن أيضا يجب أن نضحي بأنفسنا من أجل الإخوة. إن كان واحد عنده من خيرات هذه الدنيا ويرى أن أخاه في احتياج ومع ذلك لا يشفق عليه، فكيف يمكن أن تكون محبة الله في قلبه؟ يا أولادي الأعزاء، يجب أن نحب محبة حقيقية بالأعمال لا بالكلام واللسان. وبهذا يمكننا أن نعرف أننا نسير في طريق الحق، وترتاح قلوبنا في محضره حتى إن كانت قلوبنا تلومنا على شيء، لأن الله أعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء. يا أحبائي، إن كانت قلوبنا لا تلومنا فإننا نقدر أن نتقرب إلى الله بصيغة، وننال كل ما نطلبه منه، لأننا نطيع وصاياه ونعمل ما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه عيسى المسيح، وأن نحب بعضنا بعضا كما أوصانا. فعندما نعمل بوصاياه نثبت فيه وهو فينا، ونحن نعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطاه لنا.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد.

0: يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان، واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم، له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.
1: يلا نتلمنا ونسبح يسوع.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحياة اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة متهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معها. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخدتها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتخدتها فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفي كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع من أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاع ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويس عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعدة أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تتضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل، وجوده في المطبخ بيريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة بتاعت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق للبوتجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها. كده قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختين مستمعار يعني لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها حتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم آي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم ثوم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم. لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا، أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحاجات دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا. وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها، نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بالسمنة. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل الجديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الزوج بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما أنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه أنه احنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة بتاعت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء يعني فيها نسبة بتاعة زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعة زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعة أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا، في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دائما إحنا عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها ورا الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلية فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا، حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكون استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدوي، يسوع ويوحنا المعمدان. حلقة دي مهمة وجميلة جدا جدا، ودعوة لكم تسمعوها وتستفيدوا منها.

0: ودايون تو بداوي أمس هنن إنجيل متى إيم بل يبدي أنيا تسنية كيرنة تونا هوكنا نهاريو أري أم إنجيل إني أناوين إمباري نسنية كرنية وفاسل تقوائية تامن داغيرات مثال مهي كشياء مثال أنوة تياوة وفاسل تقوى السقرة يسوء مداري هراوة يسوء بيتانيا إميشمات يهودا يسوء نونت قبلمية أنقانا إدرار وفاسل تقوائية يسوء بيتو انتبريتيت هداي باليت لمباتيهنا يكسيانيت ودوبة إششن جلا إفرات آغيرا تتأمن تيتين إكتتند باتا عيد أفريانا أري عيد فقرميان آغيرا تفريان لمباتيهنا يكسيانا لكن ساليت ناتهن جيبوهنا يكسات كيكين لكن تاغيرا تفقرميان ساليت كروراتي بيكسيانا تلمباتيهنا هنجي بيكسيان ودوبة إيه إدليل أري باتا كستاهن نارياني ديويان فواد ترابي بتاقيقسياني وليكيانا ودوبة اوني كاتي ماانا برو أششنا إدين تاغيرا كستايب أرنيت تلمباتيهنا إسومرنا تاغيرا تأفريان تفقراناتي إدهاي وساليتوكنا ناتو هينهون تلمباتان إيان إدين تاغيرا تفقراميان أبدا هنو وباتيكوا كستين كاميانهون شاوتي وساليد إدلي بالي بينات ناتي غرويكنا دهاي دلبنا إدين لكن باتا ساليت دلبي دهاي جيجينه ودوبة إيه آغيرا تأمر تدراري تأدوما أوكي برو إرمنا مليا أوديفة السمية مليا تارا ونياني سيدنا أوديفة دون نجيلا إدين برو أصدق أندي هوكنا أني كا كان هوكنا إدي أفلاي أوم بتاري توسا كتن أكي دايب قدنا إدي يسوع يسوع ماسي باتو اوتاكو اي بابيني بتيتيتي بارو اكشياي واليكياي اگرد اي باريد هاي آمانيا اكشياي بغال اي ملاقا اشتيتي بنونيا وير اري مالو بنونيا ومهايا غال نونيا بارو غال كتونت ادگرينيت نونياي مليات اي بابتو اي سور اريم اوتاك اي ملاقا اشتيتي بنونميا اگد يسو جيجيا مليا اي ملاقا اي داسيات شاقاميا ماسي اي ملاقا اري رايميا كشيا ملغا مالو نورميا بن ما سي مالو ابراهيميا لكن اوتغال اشتيت ملغا نورميا نات انو گيگي برو ديلا بواشي بفريكاي ان كوناي ملغا هويت اشيا گمت دماني هاري اين كشيا ان كوناي اگر ايت بري حسابيه اوتك اي ملغا نورميا اي ملغا وري با ايت دورون برو اي ملغا نون تاي شيبيبا اني اي ملغا وري رايمان ايد مريو وانقوانا اقوبه دايب تيوير باروك داي كشيا ايمان تباري باروك شالك ناتي بامانان هو شاوتي قدانا اس ابكو قند ما اري وانقوانا يوغي بافرها ايد اوتاك مالو محلقاي هن ايايت وانقوانا باروك مالو محلقاي بامان تايب شيبب اني مالو وارب رايمان ايد مريو وانقوانا اقوبه دايب تيوير باروك داي كشيا ايمان تباري باروك شالك ناتي بامانان هو شاوتي قدانا اس ابكو قند ما اري وانقوانا يوغي بافرها ايد مليا اوتاك غالي ملقاي نونميا بيهاي انقوانا باروك اكرا تكتي كتيت تون اكتين باروك تيرايا بتايت دير آتي واك هرريو براب بتايت تيرا دنبيلي تهرريو افلا اروكيت براب افرا اري ملقاي كوهاشي بابس شبب آن اري بريك ايد بريو وانقوانا اقوبه باروك اماغوا حسرا كشياوا شاوتي اني تيرايا باقاية دير انويكت تونة تيكانا اري قداب باقاية تيرا ادنبيلت تونة تيكانا افلاي دايتو اني بملقا وبنكي كنائج ابداسا اني اتاقيرو بملقا مكسب ايا ينده اون برو املقا هو يهانات اتا مملقا اباري بهينة اوتاكو اباري قدا كان اتيو انده اري قدان اباري بيكت انده نات واباري باري تونا برو إبريتن هوي جيجتند بينو كشياتو تاكويت باباري وطبني بجدن برو بينتو يواو اند هره غرما إيسو توبوت إيتا اند اد آدم ورو متون إيسو ييني هوب إمالك كسا جيب إين برو تبريتي متوني تدا ييتيو إيستا اند اودي كسا بريو سوري إدبيل يدن وشاكوا تانو تياتي واسيني بتيتين برو هن اودهي غال راوي كواواس اند
1: Barut anu mayu gwadiyo daasindi. Are teya utara gwadiyo daasindi. Maliya wada baryo mayu gwadib. Efen balin e dhai maana. Ani bu baba baraka bi katye balin. Ti kwa saatekna ahana. Tu dunia khligam tanekat had ayy dhokna amarte. Ane harak. Are barak tamiyet mare thinahib. Ane ayywe. Are barak natiyam gwastanahib. Ane girbab ikti. Are barak thoytekna shumistanahib. Ane halaka bashinha, are barak tistok nahib. Ane lhan, are barak timshabab nahib. Ane sijni bifi, are barak sijni bieta nahib. Indi. Malia udhai ashbu baryodha igwa biedna. Onkwanai, hinim baruk naadur harguar hinaitok tamisnaho. Taru baruk yam yaweb akai, nhov gwasnaho. Hinim baruk naadur girbab akai, thoiten shumisnaho. Tare halaka bshinha nhov nistoko. Nhov baruk lhar hinaho. Tarun ho bari usijini brhinaitok, malia enahok, iedna. Uhada bari odhai guabind, ani usdig andiokne. Eni sanai da baluyaib, galnai dhai natid anek, ani dhayan, diabana indi. Malia baru em bari o taragwadib, efem baline dhai, hosu sigina, baragato itabana, obliso emelakeohua dhai, atomra toni tu daim shumana. Ani aharak. Are barak marit nathan tamsai kitten. Ane ayue. Are barak yam nathan asai kitten. Ane girba if. Are barak toitekna shumsai kitten. Ane halaka bashinha. Barak halaka sitokai kitten. Ane lha if. Are sijini beef. Are barak amshabai kitten. Indi. Baraham baryodha egua biedna. Onkwana henin ho barok. Harugwa tari ewe rhinaho. Tare baruk halaka bashinha. Tare lha, tare sijini bhaye, no vrhenay thok, am shabbaye king ke iedna. Baruhan ane osdik ande hokna. Im bare dabaloya, galna idhayan diya bittayne tona, ane idhayan kiddina indi. Malia bara ujasa udayim ibe iedna. Lakin udhay ashbo umidhan udayim ibe iedna, idi yasua. Fasilu tagwa sagura. Yesua ten tena kaste hadidiyait, faisiyano bukuryatya ye dhai. Wasamti uid malo tina dhai miyat ikatine tona tikten. Adame or are nunami salabam indede. Malia fagiriya isur kenawa, udhai e grimawa. Fagiri owin kayafasi idneb, bariyo omhim nimmararayna. Are bara Yesua ab taliti salali abiktit, ha idirne tayati bimkirna. Bara lakin uidi toin kitte, tare bento odhai betik fina bikti indedin. Yesua betanya simonu badiyai gawi bifio, takat unne daliat shakuin karorati vyakistait, Yesua mariti kurama, batut shakuin bariyo ogurma ikhiti fiftede. Kuriate iton tona rihano bihaseni tratiana, nano ititthasare katin idin. Bara, Tun tu shakuin aliya tamani bdiliptit, malia imhallaga odhai hamra bittiwine tona tu idin. Yesua ton tona iktin, are kuryatya ibhali samia, tottu takat nanhoi gallabtena, batu daayina ani kite de. Udhai hamra dima bgebokna daayi edna, lakin ane bdima bimare bkiddina. Batu tishakuin ani bubashari kite fifob, ane btatob soiti idhai, tisomiri jillai te de. Ani osdik andi hokna. Kasto tontu duniati busakana udai, hoi hadidamini mhinka, batu tidiet tunahan hadidamitinde, are batu haish ami iednaide. Benho bekuriatei tamnamaloe bgal, Yahuda viskariuti iedneb, fagiria isurkina ibait. Ratia, baron unaniukna nani awib tiednaide. Aflai fagiria isurkina, mei tamu nashtetim hallaga idguinit barohin. Benu dori Yahuda Yesua bhai nuniyet fursa igwat. Ufatiri hadi uidit toin tawali natib. Ikuriyatya Yesu idhae ani tratiana. Wasamti uidit timare na dhokni somirit hon harri waidin. Yesua igubi. Tu madina difna taggal soyana. Sedna diyabu. Uwadi ay dori iabe. Wasamti uid ikuriyatya igib. Ugawiyok tami andi dina idi. Afla kuriyatya Yesua mityayanit tona idina. Are uhasamti uid isomirna. Uhawad eyanob Yesua itamnamaloige mariti ki isa. Varatim are tami baru ani osdik andi okna. Gal bare sokna itil he bindedi. Vara unnet gadabiyani gal urawe her i bar yodhai ani mnalla kaak onkwana edin. Yesua tudati vani geb tamini ben baru itil he bindi. Adami or bar yo katat tunati onda iye indi. Lakin eduk utaku adami or intil. Baru faray bi kayak dhai tayyesedi. Malia Yahuda Yasua itil iktib. Nalla anib kaak sedna edi. Yasua awoham baruk te katia. Baruk abiyak te diya edi. Vara tami Yasua hadibya kisiya. Are yhamidai thari. Yhade ikta are kuryatya ehe. Malia yaksana tamana. Baru anibu garu ikate edi. Malia baru kasya kisiya itti hamid are barehe. Malia kasakna hoyku ana. Baru ani bobo ekat. Bari iso onkana bariokna geb galad dane. Gudadha edan ubahna fomene jilla un ubo etfif. Ane andi hokna. Abitu tadayetif gebokna gaye haku anie boki. Shauti masi on haku ekadede. Malia bara shelat onkana idha edini orba saitur reviyan.
0: Tasam tanatip tutimasune shalla faida toitimirna embali bhoi teadna. Sakanaya on tednine tehä ek sakanaya anahun. Are ubaage waha bittaine are injilmattai embali bhoini adnien.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-56-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدوي. قصة تدور حول عدم الاستهزاء ببعض الناس، كلهم سواسي. رأيك شنو؟ إنه في ناس بتستهزأ وبتقلل من قيمة بعض الناس.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن موسى وبيتكلم مع كبار اليهود، قال لهم شنو وديل

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. الموضوع ده مهم جدا جدا وتعالوا نسمعه لأنه في غاية الأهمية، وشاركنا برأيك عزيزي المستمع.

مستمعينا الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم، وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية قيامة المسيح، لوقا الأصحاح 24 من عدد 1 لغاية 35.

0: كم تمام
1: يا رب؟
2: تمام الحمد لله.
1: اخبارك ان شاء الله كويس؟
3: لا تمام
0: الحمد لله.
3: الليله طبعا يعني يوم الاخير للامتحانات ودارين نبدا بالبرنامج بتاعتنا.
1: ما حنعمل اي شيء يعني طوال نخش دراسه بتاعتنا؟
3: ممكن نمشي نشرب حاجه وبعد ذلك نبص ولا نعمل ايه؟
0: انا غايت طلبت عليكم احنا نواصل لحد ما الولد يجيب لنا.
2: يا انت هادي الله يخليك بس اوعى تزوغي بعد ذلك.
0: الله يكثر من امثالي.
1: انا حقرا لكم تبدلكم. انا اقرا من لوقا 24 وحنشترك انا وهاديه في يعني انا حقرا من 1 لحد 18
0: تمام.
1: ثم في اول اسبوع اول فجر اتينا الى القبر حاملات الحنوض الذي عددنهن ومعهن اناس فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر فدخلنا ولم يجد جسد الرب يسوع وفيما هن محترات في ذاك إذ رجلان واقفان بهن بثياب براق وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوهن إلى الأرض قالا لهن لماذا تطلبن الحي بين الأموات ليس هو ها هنا لكنه قام أذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل قائلا إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيد أناس الخطاء ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر واخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله وكانت مريم المجدولية ويوانا ومريم هم يعقوب والباقيات معهن لواتي قلنا هذا للرسل فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقهن فقام بطرس وركض إلى القبر فانحنى ونظر الأكفان موضوعة وحدها فمضى متعجبا في نفسه ممن كان وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذاك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عموس وكانا يتكلمان بعضهم مع بعض عن جميع هذه الحوادث وفيما هم يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهم يسوع نفسه وكان يمشي معهم ولكن أمسكت عيونهما عن معرفته فقال لهم ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتم ماشيان عابسين فأجاب أحدهم الذي اسمه كوليوباس وقال له هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام
0: فقال لهما وما هي فقال المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكماؤنا لقضاء الموت وصلبوه ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات إنهن ملائكة قالوا إنه حي ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء وأما هو فلم يروه فقال لهما أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب ثم اقتربوا إلى القرية التي كانا منطلقين إليها وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد فألزماه قائلين أمكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار فدخل ليمكث معهما فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما فانفتحت عينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما فقال بعضهما لبعض ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم ووجدا 11 مجتمعين هم والذين معهم وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان وأما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز.
1: آمين.
3: مقطع جميل جدا. مقطع جميل جدا. ويعني منو ياكلين المقطع.
2: أنا في رأيي نحكي كلنا مع بعض.
0: تمام. زي ما بقوله خطفتها من لساني.
1: دائما أنت الحكاوي يعني أنت اللي بتبدأ دائما.
2: أنا بحب القصص شديد.
0: شكله تربية حبوبات كده.
2: هو القصة طبعا تتكلم عن قيامة المسيح من الموت. إنه جو يعني في الدراسة بتاعتنا الفاتت كان قلنا في جنة ساويين ومشوا شافوا الدفن وين ومشوا بيعدوا في الحنوط بحسب العادات بتاعت اليهود إن هم بيجوا في اليوم الثالث ويحنطوه. وكيت هم جوا وكانوا ماشيين في الشارع بيفكروا في الذهن بتاع منح يدحرق لنا الحجر الحجر الكبير اللي هو سادين بين القبر. وكيت وصلوا هناك لقوا الحجر مدحرج خشوا جوا لقوا إنه الكفن قاعد. بعد شوية قام ظهر لهم ملاك قال لهم ليه أنت تطلب الحي بين الأموات؟ والملاك بدأ يتكلم معهم ووراهم إنه المسيح هنا المسيح ما هنا هو حي وقام صعد السماء. وقاموا المريمات رجعوا سريع جدا للتلاميذ وحكوا له القصة كل شيء. وهنا قال إنه كان يعتبرهم إنه كان زي الناس زي هزيان إنه زي ما
0: رأسهم ما كويس
2: وما كويس على حاجة يبي الكلام ده من فين من وين. لحد أبو بطرس قام جرى وصل القبر فعلا لقى انه بس في الكفن لكن ما في المسيح.
0: تاني كان في اثنين ماشيين في الشارع بيتكلموا هما من قرية اسمها امواس. ديل كانوا بيتكلموا عن الموضوع اللي حصل والحوادث اللي حصلت في قصة تحت الصلب وقصة انه بعد ذاك انه قالوا قام وكذا. فابتدوا يتكلموا وقام ظهر لهم يسوع في الطريق وابتدى يتكلم معهم بس هما ما عرفوا يعني أو زي ما بقولوا يعني
1: اتغطت عيونهم
0: من إنهم يعرفوه إنه هو ده هو ذاته اللي بيتكلم معهم. فبدأ يمشي معهم وتونس معهم سألوا منه أنتوا بتتكلموا في شنو بتدوا يحكوا ليه ويتكلموا عن الموضوع اللي حصل من بدايته لحد نهايته. هو لحد هسه الزول ده المسيح قالوا قام وكده وشافوه المريمات وده كله اللي حصل كده. اتظهر إنه بدأ يتكلم معهم عن المسيح لما كان ماشي معهم في الشارع بدأ يتكلم له عن الكتب اللي اتكتبت عنه زمان
1: من موسى
0: الحاجات اللي مرت بتحكي عنه هو وعن الطريقة اللي بيجبيها والطريقة اللي اتصلب بيها والحاجات دي كلها. ففي النهاية كده يعني بيقى كان هو ما زي ظهر له منه كأنه ماشي مسافة بعيدة من اللي هم ماشي له. فهم قالوا له خلاص تعالى قعد ارتاح معانا شوية وكده ويبتدى يتكى معاهم ويرتاح وجابوا الأكل وكده. بعدين في لحظة بس شال الخبز وكسره بنفس الطريقة اللي كان مشهور بها يعني أو تعاملت في العشاء مع التلاميذ قبل ما يتصلب. في اللحظة دي خلاص فتحت عيونه وعرفوا انه ده هو. وكمان في نفس الوقت يعني هو اختفى في الحته دي. كمان بعد كده بدا يقولوا بعد ما عرفوا انه ده هو يا اخي شوف كان قلبنا
1: ما كلنا او كان
0: يعني كان مليان يعني زي المشتعل كده زي القايمه فيه نار كده احنا ما عرفناه. وعلى طول انهم قاموا يتوجهوا التلاميذ ولقوهم قاعدين كلهم ولقوهم بيحكوا برضو إنه بيقولوا ظهر لسمعان وهم بدوا يحكوا الحاجة اللي مرت بهم.
3: جميل يعني قصة جميلة جدا جدا. وبعدين دايرين نشوف عين الله في هذا المقطع.
2: أنا في رأيي إن الله يعني لما شفت إن المسيح والله المتجسد هنا ظهر قام من بين الأموات. وأكتر حاجة عجبتني في المواضيع دي إنه كان بحسب القصة ما كان بيفرض نفسه يعني بالذات يمكن وضحت أكتر مع تلميذ عمواس يعني إنه جاول هم ماشيين جا ماشي معهم بعد شوية تظاهر إنه دار يمشي قال لي أخلع إلا تيجي تقعد معنا.
3: وبرضو أنا بشوف كده لما قال في آية 3 فذكرتنا ولم تجدنا جسد الرب يسوع ظهر الله يسوع
0: ظهر في سلطانه
2: قام من بين الأموات
0: قام من بين الأموات.
1: في 19 فقالا لهم وما هي فقالا المختص بيسوع الناصر الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب.
3: طيب وين الإنسان في المدة؟
1: هنا القطار بيصهر التلاميذ
3: نعم.
1: تلميذين عموس
2: المريمات المشي القبر
0: التلاميذ
2: والملائكة يعني ما يمكن ما إنسان لكن شيء آخر وإنه الملائكة برضو ظهروا هنا في المطابة
1: وور إنه كمان ظهر لسمعان لما جاء
2: بطرس
1: سمعان بطرس
3: أيوة شنو تعلمنا من
2: المقطع
3: من المقطع
0: ممكن نقول
2: الله قادر على كل شيء أقام مسيح من الأموات أو قيامة المسيح من بين الأموات هو قادر على كل شيء هو كمل القصة إنه ما المسيح مات ودفن لكن المسيح مات وقام وهو حس حي
0: يعني نقول إنه الله اللي صادق في وعوده يعني شوف من بداية التكوين اللي ابتدى يتكلم وابتدى يعني يقول عن الحاجات اللي حتحصل ما تزحزح هو ثابت يعني برغم انه الحاجات اللي لقاها كتيرة لكن هو في وعده انه انا حاقوم في اليوم الثالث وفعلا هو ده اللي حصل
1: هنا بيصر الله المتواضع قام لكن ما جا بكبرياء وانا لكن برضو كان بيظهر بكل بساطة
0: طبعا هيسا متخيلت الشكل الواحد لما يكون اي انا ما قلت لكم انا حاجة
1: بالضبط يعني كان يوبخهم كان يبكيتهم يقول لهم يا اخي انا كلمتكم وانا وانت اصلا يعني لكن لما ظهر لذلك بدت حاور معهم عن شنو عن منو يسأل بقول يا اخي انت ما كنت قاعد في المدينة دي ولا ما كنت عارف الحدث مشى معهم خطوة ولسه بوصل لهم الرسالة لسه برضه
2: لا هو أحلى حاجة هيثم معلش قطعتك قال لك من جميع الكتب الأنبياء زي جابوا من ورق قاعد أسرد لهم القصة يا جماعة يا حصل كده وحصل كده يا أخي ما خلاص قلت ده أنا لكن لا شال القصة كلها
1: هذا اللي يتويهم يعني ده يوصلهم للملخص بتاعت القصة يعني ده يوريهم ذاته هو متابع وعارف زي ما قال من جابوا لهم من موسى بالأنبياء والكتب اللي اتقال في الوقت ده كان يقول لهم يا أخوان هاي يهودا مطوالي كان يقول لهم يا أخوان وقمت ويجي وقف لكن برضو الله المسيح بيظهر
0: لكن التواضع لدرجة إنه ما قال لهم ولحد ما قعد وقاموا بالواجب بتاع الضيافة بتاعته ولما وبرضو ما زال ما قال لهم ده أنا لما انكسر بس الخبز هم في اللحظة دي عرفوا شوفوا قمة التواضع ومشى برضو ما أكد لهم قال لهم ده أنا يا جماعة
3: أيوة شباب
0: برضو أنت لنتين حتطنشوني كده
3: شو بأنه طبعا الظهر الملائكة يعني بعد ما يسوع يعني مشى هنا الظهر الملائكة يعني معناه داير يأكد لنا خلاص هو الرب
2: أنا بس في حاجة محيرة يعني في يعني زي الشيء قاله أخوي سرب إنه بالنسبة للنساء ظهر لهم ملائكة صح؟ وبالنسبة لتلميذ عمواس
0: ظهر هو
2: ظهر لهم المسيح يعني ليه مثلا ما ظهر المسيح هناك بالنسبة لهم طبعا ما قادر أفهم لكن ربنا هو طبعا دي هي القصة بس حاجة تانية عجبتني شديد جدا في الموضوع ده بتاع السمعان مذكرين احنا مره فاتت السمعان نكروا صح ثلاثة مرات لكن هنا كاتب لنا في المقطع وايضا ظهر لسمعان يعني يوضح لنا انه رغم انت نكرتني يا سمعان ورغم انك انت قلت ما بتعرفني محبه الله تعالى انا ده ارجع مهما غلطنا قدر كيف هو بيرجع لنا ممكن كان يقول انا لو انا محل المسيح ما دام انت نكرتني خلاص انا اجيك ليه تاني صح لكن هو
1: محبته
2: لو لا
1: تغيرت
2: تاني رجع لسمعان وظهر لسمعان وكذا
3: جميل جدا وبعد ده دارين نشوف شنو اللي اتعلمنا من القصة
2: زي ما قلت أنا حسيت أنا أبدأ لكم محبة الله ظهرت إنه واحد اللي سمعان إنه نكروا لكن بين محبته له محبة الله إنه يعني زي هيثم قال نقطة أفضل إنك أنت تشاركها لأنك أنت تكلمت عنها
4: المتواضع بيسهلنا الله المتواضع
2: إنه يعني ما قال لهم ده أنا وبس إنها القصة لكن زي إنه يعني إخ حسي في وقتنا الحالي الوزود ده بيضيع وقت يا أخي ما تقول لهم ده أنا والموضوع انتهى صح؟ لكن ولا أنا مسك من الكتب ورا هناك الأنبياء قالوا وقالوا وقالوا وقالوا وقالوا لحد ما جاء في النهاية أو كده كلام حتى إنه هم عيونه ما يتفتح
4: دي ما بأكد أيمن إنه هو لسه

0: لا انا حاجه حسي انتبهت لها مثلا انه تلميذة عمواس 90%، انا ما متاكد 100%، لكن طول ما قال كلمه تلميذة معناته الناس زي شنو، انه زي هم تلاميذ بيدرسوا يمكن في المدارس اليهوديه في الوقت ده او بيتعلموا او حاجه زي دي. احتمال انا حاسس كل احتمالات دي اقولها، انه المسيح ظهر لهم وحكى لهم سرد لهم القصه كلها، عارفهم هم حيرجعوا عارفهم هم حيرجعوا وهم كنت حيمشي يقول للناس يقول لهم يا اخي انت بتتكلم ساكت، لا يقول لهم الدليل يجي يسرد القصه بكامله، دي هي الحكايه اصلا، او وضح لهم القصه بكل تفاصيلها. يعني ما الموضوع انه المسيح صلب حسه بس، لا، ولا الموضوع انتم منتظرين الملك وبس، لا، لكن دي هي القصه في الاساس من التكوين لحد حسه. ده هو انا قمت
1: اتذكره زايد انه
2: ما تقول انت قصدك يعني ياكد لهم اكثر، مش كسر معهم الخبز
1: خلاف كده. انا قصدي شنو، يعني انه زي ما ظهر ليوسف، ظهر لنا شخصيه يوسف البار اللي كان قلبه وعينه على انه انتظاره لملكوت الله والشخص اللي حيجي وهو حيعلن، ظهر برضو لانه هو منتظر كمان. اكيد تلاميذ عموس كانوا منتظرين، كان في قلبهم الكلام ده، يعني كانوا دارسين كلام الشريعه اللي ادها لهم ابوهم موسى يعني كويس وفاهمين، عشان كده يعني ادهم فرصه كمان انه اليهود ذاته يقولوا اللي قدموك بالك للصلب، وهم رغم قارين وعارفين واسياد التعليم ذاته في الحته دي، اداهم فرصه عشان انهم يراجعوا نفسهم كمان ياكد لهم
2: بالضبط.
3: طبعا يعني كيف النص ده غير نظرتنا
0: انسى،
2: كيف النص
3: يغير نظرتنا يا عند الله
0: للانسان صح. انا تاني برجع للتلميذة عمواس، زي ما قلت انه انا بعتقد انه هم كانوا تلاميذ وكانوا درسوا وكانوا عارفين، لكن دي تجي لحظة انه حتى لو انت كنت دارس وعارف كده، انا محتاج انه مساعدة، انا محتاج انه اساعد، يعني انا مهما اكون دارس مهما اكون عارف لازم اتعلم تاني. وقعت لكم فكرة تانية قصدي شنو، يعني ما بقول انا عارف كل شيء، محتاج اكون
1: حاجة وقعت مني
0: صح بالضبط كده، لكن رغم ده كله هم واصلوا وبيسمعوا. يعني دي كانت حاجة كويسة جدا انا عجبتني عندنا.
2: الحاجة اللي نظرة الإنسان في الـ في الـ في الكلام المسبق اللي قاله المسيح للتلاميذ إنه حيقوم، المريمات كانوا عارفين، التلاميذ كانوا عارفين، تلميذي عموس كانوا حتى لو سمعوا أو بيدرسوا، لكن القيامة كانت مؤكدة حقيقة. لكن شوف الإنسان هنا بينسى وبيرجع، لكن الملك مرة تانية بيأكد لهم إنه يا أخي يعني هو قال لكم لماذا تطلبون الحياة بين الأموات؟ هو قال حيموت وحيقوم من بين الأموات، نسيت يعني أنتوا كأنه بذكرن إنه بطبيعة
1: اليوم الثالث
2: إنه حيقوم. يعني في اللحظة دي بحب إنه أقول كده عن نفسي أو أتعلم حاجة، كلمة الله صادقة ما بتتغير
1: صح،
2: يعني القول بتاعه مهما كان نثق فيه إنه هو الشيء ده حيتكمل، حيتكمل يوم.
1: يعني ما محتاج ان انا يذكروني مره ومرتين وثلاثه، يعني محتاج ان انا اثبت عيني ونظري ودي
2: محتاجين فيها ربنا يساعدنا هذه من جد.
1: احيانا كثيره يعني بنكون عارفين انه هو ده الله، ده طريقه، هو ده الكلام وده وعده لي، لكن شنو بتلقاني انه يعني حيدعمل ما حيدعمل، يا رب حتجي ولا ما حتجي، يا رب صح كده ولا ما صح كده، التردد بتاعنا بيكون سبب لأنه نحن مضيع
2: بالضبط، نشكك في الكلمة بتاعت ربنا ونثق فيها وكده.
3: كمان جينا في النهاية مين يقدم لنا الترميم هذا؟
2: أقدم لكم ترميم
1: تمام
2: استمتعوا عنده بس.

0: هاخد رايكم شنو.
1: جميل شنو
0: جبت عليكم من الاخر كده صح.
2: ما هذه الترنيمه دي ناجرها من وين ما بعرف.
0: اخ معقوله يا اخي.
1: بس منو يصلي لكن قبل ما يعني زول يصلي لنا طبعا عشان يتذكر عشان يشارك الناس في حاجه لنا تعلمنا في الناس.
0: لكن هون احنا هنعمل شنو بعد يعني احنا خلينا اخر يوم في الامتحانات هنصلي كده وهنمشي نكملها نرجع نقعد لنا قاعده شويه كده خفيفه وبعد ده ولا رايكم شنو خلاص.
2: لا حنقعد لكن بشرط لو انت هتعزمنا الفتة
3: ما عندنا مشكلة
2: لكن ما قدر تعزمنا خير نمشي بيتنا ساكت.
1: ما جميل هادي قال عشان زول ده بيجهز لنا
0: ما مشكلة.
3: لا شربنا الشاي وشربنا وثاني انا يا جماعة ما معقول
0: ما احنا يعني. حنقعد عشان ليلة اخر يوم طبعا الناس كده لكن مشكلة انا الفتة الدارين انا ما عندي مشكلة.
1: منو يصلي لنا
2: الليلة هادية تصلي لنا.
3: نشكرك يا إله السلام إله المحبة الإله اللي بتوعد دائما وما بتخلف. رب خلي نظرنا وعيننا وقلوبنا وكل شيء يا ربي في أفكارنا في جوانحنا يا رب يكون ثابت معاك ومتعلق بك يا رب. يا ربي ما تخلينا إحنا نكون فاهمين وما فاهمين في نفس الوقت. أي حاجة أنت تقولها يا رب خليها تثبت فينا لأنه إحنا محتاجين لك كمان عشان تساعدنا. وبنشكرك كمان من أجل إنك أنت قمت من بين الأموات عشان تنغز حياة كل واحد فينا من غير فرز لا كبير لا صغير لا ذكر ولا أنثى. نحن بنشكرك يا ربي من كل قلوبنا يا رب. نشكرك على تواجدك في حياتنا في اسم يسوع. أمين
1: أمين. خلاص اليوم
2: أوكي سرب شكرا لك كثير
3: يا جماعه شكرا. يلا وين يلا احنا ماشيين على الكافتيريا.
2: شكرا للسرب للهلال لكن الكافتيريا دي
3: تمام
0: يلا يا شباب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 76 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

نغني مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مساء الخير مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعة سمر الساعة اللي بنستناها لأنه بتاخدنا في رحلة جميلة ما بين الترانيم الروحية وكمان نقاش وحوار وتفاعل في موضوع معين يمكن حنطرحه في الأمسية دي، موضوع مميز ويمكن يخصك أنت وكمان يهمني أنا. تعالوا مستمعينا الأعزاء في أمسيتنا المباركة دي نجدد فيها نفوس وآمالنا وكمان تفاؤلنا بالحياة. خلونا كده ناخد كل شيء قدام ربنا، بنقول له يا رب أنت العارف كل شيء في حياتنا، ضغوطاتنا مشاكلنا، يعني كل شيء بيخصنا في حياتنا يا رب أنت العارفه. أرجوك يا رب اتدخل في كل شيء ولتكن كل الأشياء على حسب إرادتك أنت ومشيئتك. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا مرة تانية وحباب الناس الرجعت من أشغال المختلفة وهسع فاتح الراديو وبت اسمعنا، وأكيد بوعدك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بباقة جميلة من الترانيم الروحية مع مختلف المرنمين السودانيين. وإذا عندك ترنيمة معينة حابة إنك تسمعها ياريت تراسلني على رقم الواتساب 0535976565 35 9. بقول لك الرقم تاني 0535976566 35 9. وأكيد حكون مبسوطة بكل مشاركاتكم وتفاعلكم معنا. وكمان حباب الناس اللي بتسمعنا على الستلايت، أهلا ومرحبا بكم وحبابكم عشرة في أمسية جميلة زي كده، يعني أكيد ما حتكون مكتملة إلا بوجودكم وكمان بتفاعلكم معنا. إذا أنت موجود على الستلايت وبتسمعنا وعايز تشاركنا أو عايز تسمع ترنيمة معينة، على طول على الرحب والسعة راسلني برضو على نفس رقم الواتساب 0535976565 35 9. وانت اللي بتسمعنا على الابليكيشن، اذا حاب تنزل قناتنا فتشنا باسم راديو سمر سودان وحتلقانا على النايل سات. بجدد التحايا والترحاب مرة تانية وبقول لكم حبابكم مع اولى الترانيم الماشين نسمع عليها. يلا مع بعض

0: في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.
1: حبابكم مستمعين الأعزاء، رجعنا من أول وجديد، وأكيد استمتعنا بالترنيمة اللي يعني مع المرنم الجميل بصوت الجميل الهادي أيوب الفياض. يعني بجد أيوب أنت بتتحفنا دائما بالكلمات الجميلة، وبذكركم أعزائنا المستمعين إن الكلمات في كل ترنيمة بتتكتب أكيد ناتجة عن علاقة المرنم بربنا أو عن اختبار جميل أو عميق عد عليه، عشان كده بيكتب لنا الكلمات دي ونحن بندندن وبنرنم معاه، لأنها فعلا برضو بتنعشنا وبتخلينا نكون عايشين في نفس يعني الجو اللي كان موجود فيه المرنم. شكرا أيوب الفياض، وأكيد كمان ترنيمة تانية ماشيين برضو نستمع لها في باقتنا الجميلة الرائعة دي. تعالوا مع بعض نستمع لشيخ الترنيمة السودانية. لما نقول شيخ الترنيمة السودانية أكيد بنقصد المرنم إزبون طبعا أكيد، عشان كده تعالوا مع بعض نستمع لها ونرجع.

أكيد حنستمع للترنيمة دي، لكن في الفاصل الجاي. وحابة أشكر يعني المرنم إيزبون على الترنيمة الجميلة والرائعة دي، بجد دائما بنستمتع بالصوت الشجي والأجاء والأداء الفيه كمان قوة. عشان كده فعلا بجد لما سمي شيخ إيزبون بشيخ الترنيمة السودانية يعني بجد ما قصروا معاك، ربنا يباركك ويستمر يديك ترانيم وألحان جميلة لمجد اسمه القدوس. حبابكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وحباب جيدكم، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، سوري أتمنى إنه يعني بجد أمسيتنا الليلة تكون أمسية مباركة. الليلة عندنا موضوع ممكن يكون يعني بنلقاه دائما في حياتنا اليومية، وممكن يعني أسئلة كثيرة بتكون مؤرقانة ويعني كده ما لاقي لها إجابات. أنا أعمل شنو؟ مرات الحياة يعني بتقلب علينا من حيث ما بنتوقع، والظروف بتكون ثابتة في نظرك، فجأة بتحس إنها ما بتتغير، والناس اللي عرفتهم سنين ممكن تلقاهم تغيروا، ومواقفهم كمان ممكن تكون تبدلت، وحتى الحاجات اللي بتفتكرها واضحة وصريحة ممكن تلقى نفسك بقيت محتار فيها. نحن مرات بنكون عندنا مبادئ معينة وماشين بيها، وعارفين الصح من الغلط بالنسبة لنا، وعارفين الحاجات اللي بترضينا والحاجات اللي ما بنقدر نتجاوزها، لكن الكلام ده كله بيكون سهل لما الظروف تكون مستقرة، ولما ما يكون في حاجة حقيقية ضغط علينا. لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لما تجي الظروف الصعبة، ولما تلقى نفسك قدام قرار ممكن يغير حياتك، وتكون مصلحتك في اتجاه ومبادئك في الاتجاه الثاني، هنا الموضوع بيكون مجرد كلام بنقوله في القعدات وبس. هنا بتلقى نفسك فعلا مضطر تسأل، أنا متمسك بالمبدأ عشان هو صح بالنسبة لي، ولا عشان الظروف لسه ما اختارتني، أو الظروف لسه ما دارت تزح مني كذا بالواضح. وبرضو الناس ذاتهم جزء من قصصنا وحكاوينا اليومية، ممكن تتمسك بمبدأ يعني عشان مثلا زول معين، إذا كان صديق، إذا كان حبيب، زوج، زوجة، المهم أيا كان علاقته بيك، وبعد فترة الزول ده يقوم يتغير منك أو يعمل حاجة تخليك تعيد كل حساباتك، وممكن تكون شايف موقف معين بطريقة، وبعد ما تتغير الظروف تلقى إن الصورة ما كانت بالوضوح اللي بتفكر فيه. عشان كده يعني السؤال اللي بيستاهل بأمانة نقعد فيه الليلة في الأمسية دي، إنه لو الظروف تغيرت والناس اللي تعاملنا معاهم تغيروا والمصلحة بقت متعارضة مع مبادئنا وقناعتنا، هنختار شنو؟ هنمسك في مبادئنا مهما كانت تمن، ولا حنقول إنه الحياة ذاتها بتتغير وإنه بعض المواقف محتاجة مرونة وإعادة نظر؟ والأهم من الاختيار ذاته، هل التنازل عن مبدأ في موقف معين معناه إنك خزلت نفسك وخزلت كمان التانيين، ولا ممكن يكون أحيانا نوع من النضج وفهم في عن الواقع؟ وهل الإنسان فعلا عنده مبادئ ثابتة، ولا مبادئه بتظهر حقيقتها لما يتخطى الزول ده في امتحان ممكن يكون صعب، أو يمر بموقف ممكن يكون صعب؟ الأسئلة دي محتاجين نرد عليها ونجاوب عليها أعزائي المستمعين، كل واحد طبعا على حسب المبادئ بتاعته، وعلى حسب طريقته، وعلى حسب مواقفه اللي ممكن بتقابله. مستنية مشاركاتكم، مستنية كمان تفاعلكم معنا.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

حبابكم مستمعينا مرة تانية، وكمان حب أشكر الفريق المرنم أيوب، وكمان الجميلة أماني زكريا والمجموعة على الترنيمة الجميلة دي. إحنا بالإنجيل لقينا حياة ولقينا خلاص، وده أكيد ومؤكد. حبابكم مستمعينا مرة تانية، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، وإحنا موضوعنا اللي بنتكلم فيه عن المبادئ وكمان تغيير الناس من حولنا وبعض الظروف والمواقف. طيب إذا جينا عايزين نسأل، شنو هو المبدأ بالنسبة لك؟ هل المبدأ محتاج حاجة يعني مقتنع بيها من جواك وبحتاج إنك تتمسك بيها مهما كانت الظروف، ولا المبدأ ذاته ممكن يتشكل ويتغير مع العمر والتجارب؟ هل كل الناس عندها مبادئ ثابتة، ولا في ناس مبادئها ممكن تكون مرتبطة بالظروف؟ كيف تعرف إنه الحاجة دي مبدأ حقيقي بالنسبة لك وما مجرد رأي أو قناعة مؤقتة؟ هل ممكن يكون عندك مبدأ لكن في موقف معين تكتشف إنك ما قادر تلتزم به؟ هل الظروف عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يعني بتغير الموقف؟ هنا عايزين نتكلم شوية ونشوف، لو كنت أنت شايف يعني موقف معين صح وبعد فترة الظروف اتبدلت تماما، هل المفروض تظل ماسك في نفس الموقف، ولا يعني تغير موقفك أنت اللي جاء تجاه المشكلة دي؟ عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة عايزين نشوف المبدأ هو الحاجة اللي بتؤمن بها وبتعتبرها إنها دي خط أحمر ما حتتغير ولا حتتبدل، حتى ولو التمسك بها ممكن يكلفك حاجات كثيرة، لكن برضو طبعا حيكون في مرونة. المرونة دي هي إنك تغير أسلوبك أو طريقة التعامل مع الموقف ده من غير ما تتنازل عن القيمة الأساسية اللي بتؤمن بها. يعني ممكن نقول المبدأ بيحدد يعني بيحدد وين انت واقف، والمرونة بتحدد لك كيف انت تتعامل مع الظروف. مثلا لو الصراحة مبدأ عندك، المرونة ما يعني ما معناها انك تكذب عشان مصلحتك، ممكن معناها انك تختار الوقت والطريقة المناسبة عشان تقول الحقيقة من غير ما تجرح زول. وعشان كده خلينا كده يكون عندنا يعني سؤال محوري يعني كده نقوم نفكر فيه كلنا مع بعض. هل في حد فاصل بين إنك تكون مرن وتراعي ظروف الحياة وظروف الناس، وبين إنك تبدأ تتنازل عن مبادئك وتبرر لنفسك؟ ومتين ممكن نعرف إنه يعني إننا ممكن نغير حاجات عشان نواكب الظروف؟ أكيد عزيزي المستمع ممكن مرات الظروف بتخلينا نغير مبادئنا، لكن زي ما اتفقنا من الأول إنه تغيير ده خط أحمر ونكون ملتزمين به، لكن المرونة هي إنك كيف تغير أسلوبك عشان ما يقدر يتناسب مع الموقف اللي مثلا أنت عديت فيه أو مع المبدأ بتاعك. خلونا كده نطلع في فاصل برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

يا سلام يا ماركوكو، شكرا من القلب على الترنيمة الجميلة دي. ترنيمة فيها لحن جميل ويعني بحرك الزول من جواه وكده، بتحس بنفسك مبسوط من جواك بصراحة. فلحن جميل وكلمات جميلة وأداء كمان يعني أروع، ويعني بجد ماركو أنت معروف طبعا بكل يعني أدائك الجميل اللي أنت قاعد تقدمه حبابك في ساعة سمر، وبنسعد كل مرة نحن يعني بنخد واحدة من الترانيم اللي عندك عشان ما نستمع عليها. وانت اذا حاب تسمع الترنيمة دي مرة تانية او في اي يوم تاني في برنامج ساعة سمر، راسلني برضو على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، واكيد حنكون مبسوطين بمشاركتك وكمان بتفاعلك. رأيكم شنو نطلع ونسمع ترنيمة تانية ونرجع نواصل؟ اكيد حنكون مبسوطين بسماع الترانيم دي. تعالوا مع بعض نسمع ترنيمة برضو لحنها جميل وكلماتها اجمل. رأيكم شنو كده في فاصل برضو نستمع عليها ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

بنسجد للملك دائما نبارك فيه، يعني من الكلمات اللي قاعد يعني انا يعني بتفرق معي جدا جدا بصراحه، ومن الترانيم اللي بحبها جدا جدا. وبشجعك كمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعه انه ترجع وتستمع لكل الترانيم اللي احنا بننزلها هنا، لانه بصراحه بتدي يعني انتعاش كده في الروح وتعزيه حقيقيه في القلب. اذا مستمعينا كنا بنتكلم في موضوعنا عن يعني المبادئ، وعايزين نشوف هل التجارب والنضج دي بتخلي يعني الزول مثلا يغير من واحدة من حاجاته، أو يشوف الحياة بمنظور تاني مختلف، ولا بس بيشوفه أبيض وأسود، ولا ممكن الإنسان يمر بتجارب كثيرة لكن يطلع منها بنفس التفكير من غير ما يتعلم. هل النضج يعني إنك تتغير أو تغير رأيك في مبدأ معين؟ مرات الزول بيكون شايف إنه الرجوع عن موقف سابق يعني ضعف أو تناقض يعني في حياته ومبادئه، والمهم كل القوانين والعرف اللي هو خدتها في روحه، لكن يعني ممكن يكون العكس تماما، إنك تعرف إنك كنت غلطان وتغير موقفك، والموقف ده يكون يعني تصحيح لمسار كبير جدا جدا. ودي أنا بديك مثلا فيها علامة صح للنضوج. التجارب ممكن يعني تعمل شنو في مبادئنا؟ هل بتعلمنا؟ هل بتقوينا؟ هل بتغير تفكيرنا؟ يعني ولا بتخلينا نكتشف إنه بعض الحاجات اللي كنا بنسميها مبادئ كانت بس مجرد أفكار اتعودنا عليها. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، يعني لو في فرق بين زول اتعلم من التجربة وزول اتأذى منها وبيجي يعني يتعامل مع كل الناس بنفس الطريقة خوفا من تكرارها، هنا النضج في إنك تتمسك بمبادئك، وإنك كمان يعني تحاول زي ما قلنا قبل في بداية حلقتنا، إنك كمان تحاول تكون مرن حتى مع التجربة أو المعضلة أو المشكلة إنك أنت كنت بتمر بها. لأنه كثير من الأسئلة اللي ممكن تراودنا، هل أنا نضجت كفاية لحد ما يعني أنا حسيت إنه أنا كان في مبادئ خاطيها كانت مغلوطة، ولا المبادئ دي ممكن تطورها وممكن كمان يعني تنتهج وتعملها نهج في حياتك، تكون في نقاط معينة تقدر تكون مرن معاه مع مرور الأيام. إذن أعزائي المستمعين، فعلا موضوع ممكن يكون شائك شوية، موضوع ممكن يكون صعب شوية، لكن محتاجين فعلا إحنا نسمعه، محتاجين نتمرن فيه، محتاجين ندرب فيه أنفسنا عشان برضو نكون محافظين على الناس اللي حوالينا وما نفقدهم. ولا رأيكم شنو؟ لو عايزين تشاركونه وتتفاعلوا معي راسلوني على رقم الواتساب 0535 76 56 35 39 9، وحكون مستنية مشاركاتكم وكمان تفاعلكم معي. تعالوا كده في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

رجعنا مستمعينا الأعزاء من أول وجديد، وكمان برحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، وكمان بشجعكم أعزائي المستمعين إنكم تدخلوا على راديو سمر أون فيسبوك، وأكيد حتلاقونا ببرامجنا المختلفة، بودكاستات موجودة على الصفحة إذا كان بودكاست خطوة لقدام، أو كمان ترقبوا برنامج الشباب مع إنجي واتر نيم في بودكاست بر الويف، وأكيد جواه فقرات كثيرة ومواضيع شبابية يعني بجد مفيدة، عشان كده ترقبوا متين حينزل البرنامج، وأكيد حتستمتعوا بمتابعته. وكمان ريلز في حملة جميلة بعنوان عيشة كيف، فيها كثير من الشباب اللي كانوا مشاركين، وفعلا الكلام اللي كتب جميل جدا جدا، محتاجين تفاعلك، وكمان نعرف رأيك حول كل فيديو يتعرض على الصفحة. كمان إذا عايز تسمعنا على مدار الساعة، نزل تطبيق أو أبليكيشن راديو سمر، واحد تسمعنا على مدار الساعة وين ما كنت، إذا كان في البيت، في الشارع، في الشغل، في أي مكان. وبرامجنا طبعا صباح بلدنا كل يوم من الساعة 9:30 بتوقيت السودان، وكمان ساعة سمر الساعة 4:30 بتوقيت السودان، أكيد بنلاقيكم ببرامجنا وفقراتنا المختلفة. أما الناس اللي بتحب تسمع بلغة الفور برضو، أدخل على صفحة راديو سمر فور، وحتستمتع بكل الترانيم يعني بلغة الأم أو لغة الفور. إذن أعزائنا تقريبا جينا لخواتم حلقتنا، لكن عايز أذكركم إنه الكتاب المقدس كمان فيه مبادئ كثيرة وواضحة جدا وثابتة، وفي نفس الوقت فيه مساحة كمان للحكمة والمرونة في التعامل مع الظروف. محبة الله فوق كل شيء، دي واحدة من المبادئ الثابتة جدا جدا، إنك تحب إلهك من كل قلبك، دي يعني ما فيها نزاع نهائيا. وكمان المسيح ربط محبة الناس بمحبة ربنا، قال لك تحب قريبك كنفسك. وكمان اتكلم عن الأمانة والصدق، ليكن كلامكم نعم نعم لا لا. وبرضه اتكلم عن العدل والرحمة والتواضع، وده بنلقاه في سفر ميخا، بيقول

أخبرك قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح، أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. وكمان اتكلم عن عدم الشر بالشر، بيقول لا يغلبنك الشر بل أغلب الشر بالخير. وتكلم السيد المسيح كمان عن المسامحة والغفران، وكلمنا كمان إننا ما ننتقم، وأكيد يعني ده بناخده في الغفران. 70 مرة 7 مرات اتكلم إنك كيف تقدر تسامح أخوك 70 مرة 7 مرات. وبرضو ما خلى شيء، اتكلم عن التعامل حتى بالحكمة. الكتاب المقدس ما بيدعونا إن نكون عنيدين، لكن بالعكس بيقول كونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمايم. والجميل إن ده كله بيرجعنا للمبدأ اللي ممكن يكون ثابت، لكن طريقة تطبيقه ممكن يعني تحتاج حكمة وكمان مرونة. إذن أعزائي المستمعين، يعني كثير إذا رجعنا للكتاب المقدس حنلقى كل موضوع وكل كلمة بتتقال لها علاقة كبيرة جدا جدا ووطيدة بحياتنا اليومية اللي إحنا قاعدين أو التجارب اللي بتواجهنا في حياتنا اليومية. سعدت أعزائي المستمعين بصحبتكم في اليوم ده، وكمان في ساعة سمر استمتعنا كثير بالترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين. بوعدكم كمان في بداية الأسبوع الجاي أكيد حنتلاقى مع بعض إذا تأنى الرب في مجيئه، إنه نستمع برضو لباقة جميلة من الترانيم الروحية. وزي ما قلت لكم إذا عندكم أي ترانيم أكتبوا على رقم الواتساب، وأنا أكيد حفتش الترنيمة وأجيبها لكم ونسمع كلنا مع بعض. وكمان في نهاية الأسبوع ده أتمنى لكم يعني إجازة سعيدة، وربنا يكون معاكم وكمان يحفظكم ويرعاكم ويظللكم كمان بيظله. وأكيد تحياتنا لكل أفراد الأسرة من راديو سمر، ويعني إجازة ممتعة نتمنى لكم، وخالص التحايا مني أنا إيناس إسماعيل وكمان من الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر
1: يا رب أسمع مني يا رب استجب لي عشان أنا مسكينة وبائسة أحفظ نفسي يا رب عشان أنا بعرفك خلص أنت عبدك المتكل عليك أرحمني يا رب بصرخ لك كل أيامي فرح نفسي لأني يا رب أرفع نفسي لك أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك أسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك آمين

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إن نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديه من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي، فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطية عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبزة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطي 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد، معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية، بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة، يعني احميني يعني احفظني، لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غير، لا، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن احنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة، والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعاين الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة، فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا، الحاجة دي اللي عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة، فبيعاين دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إلى أنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيغل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف إنه طيب أنا عندي الشعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، يعني تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فإذا يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد، أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فلي بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى، آي ما كلمناه ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتعمل شماتة علنية، ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا يعني بالضبط كده، ما بتلحقوا يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني ما يعني، فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار، فده دي الصفة بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص، وقال: الحاسد يكره أنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم، بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم، ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر، مثلا لاعب كورة أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما الحاسة اللي هو بيفكر إنه ده لا الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من حسد في الكتاب المقدس هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل فيه، قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعد الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد، احنا نحتاج انه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك انك انت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر انت للأسف الشديد بتأذي نفسك بانك انت بتمنع البركة عن نفسك. باركه يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع أنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين، خطايا مستترة، خطايا بيحتاج أنه نتعامل معها بجدية، لأنه قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. احنا محتاجين ان نتوب، وعشان نتوب احنا محتاجين انه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الاخرين، نقتنع انه الله عنده بركه لحياتنا الشخصيه، والبركه بتاعتي اذا كان البركه ماديه او اي حاجه يعني او اي ميزه ممكن ربنا يديني لها مختلف تماما عن الشخص الاخر، فهو عنده بحسب ما ربنا اداه انا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو أنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين أنهم هم يكبروا ويتباركوا وينمو في النعمة وينمو في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر أنه هو يترفع وأنه هو يتبارك، تتخيل معي أنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله أنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديد الموضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. أن نخده هو رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف فيه. وكلمة ظلم نحن بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك تشال منك وانت بدعى

اقتصادي وظلم اجتماعي، لكنه في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك اي واحد من ذيل انت هتعمل شنو؟ هتقدر تمسك نفسك وتزرع صغف في تعاملك مع الناس تاني، ولا انت هتشوف كل اللي حصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما هتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي؟ ولا قعدت وصرخت لي يا الله، قلت له يا الله انت وين؟ انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده؟ في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها، بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله، معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم؟ ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه؟ ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا، ولا نسكت ونقول الدنيا سدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي، ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي؟ أنا هعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا، ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله الصديق، خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد، خلونا نعرف عشان نثق في ربنا، عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16، الآية قالت شنو؟ لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلها. يعني لو فهمت الآية دي حتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع مننا. فكون انه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها انك انت ما بتسمع كلامه، معناها انه انت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد اكتر من انه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت؟ عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا ادانا لنا حل في يدنا انه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ ايوة، في روميا الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا اعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال اما الظالم فسوف يناء جزاء ظلمه ولا يحابي احد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم، ده للزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده للزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده للزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا، لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه
في روميا الإصحاح

12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي، يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه، لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزل يقول له يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة ثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون، يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه، أتغي هو اللي بخاف ربنا، هو اللي بيعمل مشيئة ربنا، هو اللي بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين، ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت أنه حتى أنت هو ربنا اداك أنك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل أنه حقك تشعل، لكن ربنا وعدك أنه حيحفظك، وأدى وعد للأشرار أنه النسل يقطع، ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة أنا أمنع بيها نفسي من الظلم إنه أنا ما أكون ظالم. أيوة ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم، لكن سلاح للبر في سبيل الله. والكلام ده نلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13، يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب وعشان ما نتحارب من الملكوت، ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحن وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى مصدري وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باقي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم:
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل الصيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب، فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.